0: عايش في نسك وزهد وسهر ودموع، لدرجة إن بركة جهاده أظهرها المسيح للآخرين. واشتهر الصبي فيم بعمل المعجزات وشفاء الأمراض وإخراج الأرواح النجسة. ووصلت النعمة اللي اديها له ربنا في عينين الناس إنه هو شاب الملك اختاره يكون أمير. لكن القديس أبو فام نظر المملكة لا تزول أورشليم السمائية زي ما بيقول سفر الرؤيا عن عبيد ربنا، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
1: يعني تفتكري إنه كان عارف إنه هيستشهد على اسم المسيح؟
0: بالروح عارف، عارف إنه قدامه جهاد عظيم، وعشان كده اشتاق لحياة البتولية لما فتحوا أبوه في الجواز. يعني الروح القدس أرشده لخط روحي واضح من البداية، وحفظوا الإكليل الشهادة للمسيح.
1: ويا ترى الشيطان كان سايبه في حاله ولا كان ناهز الحرب زي عادته؟
0: بطرس الرسول بيقول اصحوا واسحروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجوع ملتمسا من يبتلعه هو. وأخيرا عثر إبليس على الأداة اللي هيستخدمها في حربه الشرسة ضد المجاهد أبو فام.
2: من ماكسيميانوس الملك سيد العالم إلى أريانوس وأريانسنا، أعلم أن الساعة التي تقف فيها على مكاتبتي، اسرع عاجلا إلى مدينة أوسيم واقبض على هذا الساحر المسيحي أبي فام الأمير الذي بلغني سوء عشرته، إنه يزدري بآلهتي ولا يطيع أوامري. فإن أنت ظفرت به وسمع منك وقرب لآلهتي وسجد لمعبوداتي، أعطه مواهب جزيلة كما يليق بشرف عائلته، وإذا خالف عذبه بأشد أنواع العذاب، ثم ارسله إليها لأفعل به حسب استحقاق جرمه.
3: أخيرا يا أبو فام، كان نفسي فيك من زمان، بس ما كنتش قادر عليك لأنك أمير، بس دي أوامر الملك. مسكين تلاقيك هتترفض من الخوف لما تسمع أن أريانوس اللي نال شرف تعزيم ودبح مئات الآلاف من المسيحيين جاي أوسيم مخصوص عشان مولاي الأمير أبو فام

0: ساعتي بصراحة، استجاب لي. يا رب لك نفسي من شفاء الكذب، من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسكون. ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكن الغرام قد السلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهو من الحرب. هللويا. السلام يا مسيح الأرض والسلام، الرجل المحبوب حبيب سيدي يسوع المسيح. الله أرسلني من قدام كرسي العظيم عشان أعرفك باللي هيحصل لك يا قديس الله. ابتعد ليه والجهاد قدامك. هو ده الزمان اللي تستشهد فيه على اسم السيد المسيح وتاخد إكليل الحياة. دلوقتي أريانوس القائد هيوصل وسيم بكرة، هو وجنوده هيطلبوه. وانت يا حبيب الله ما تخافش ولا يخافك. أمي أمي،
1: أنا هنا يا فان. مالك يا حبيبي؟
0: أنا كنت بصلي دلوقتي في أوضتي وظهر لي الملك مخيل وقال لي إني أشهد للمسيح وأتعذب وأموت على اسمه المبارك، وإن أنت كمان يا أم الحبيبة هتاخدي إكليل الشهادة وتملي إكليل الحياة في ملكوت السماوات. أنت بتبكي يا أمي، مش فاكر لما كنت بتاخديني على حجرك وأنا صغير وتحفظيني الآيات والترانيم اللي ثبتت إيماني في المسيح الحي أغلى ما في الوجود؟
1: صدقني يا ابني، ربنا كشف لي السر ده. امبارح بالليل شفت الملاك من نور وقال لي ما تخافيش، انت حبيتي ربنا فابنك هينال اكليل الشهاده ويرث ملكوت السماوات. ومن دلوقتي اسمعي في كل اللي هيقولهولك واعمليه، وانا يا حبيبي مش هفرقك ابدا في كل مكان تروح له.
0: امي تيجي رنم

0: لو فقدت كل شيء ومشيت في طريقك بكل قلبي يا سيدي يسوع المسيح، أرشدني للطريق الصحيح وقويني أعمل اللي أنت عايزه، وافتح لي باب الملكوت واحسبني من جملة محبيك وقدسيك. لك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهارده يوم فرحي لأني أتحرر من كل اللي بيربطني بالعالم.
1: السلام لأبو فهم الأمير.
0: إزاي بتقول السلام وأنت مالكش فرح أو سلام؟ ليس سلام قال إله الأشرار.
1: أنا ما سألتكش عن كلام إلهك، أنا قلت لك سلام. ترد علي بالقسوة دي؟ أنا بقول لك تعالى بخر لأبولون وأرطميس آلهتنا.
0: أنا مش هسجد لآلهتك لأنها معمولة بإيدين الناس، ومش هسيب إلهي رب السماء والأرض يسوع المسيح اللي حبني ومات عشاني.
1: أنت بتتحدى أبولون إله العالم كله؟ هنشوف أنا ولا إلهك يسوع. يا حراس
2: أمري جنابك.
1: والبطوط سنتين في ظهر حصان قوي، واسحلوه في شوارع أوسين، ونادوا بأعلى صوت ده جزاء اللي ما يسجدش لآلهة الملك ماكسيميانوس. يلا.
3: ستي سوسانة، يا ستي سوسانة،
4: في أخبار يا دي ونس؟
3: سيدي فلمبيس حلوه في شوارع وسيم.
4: ابني
0: يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح قويني. ارجع الاسم الحلو، اسم المسيح، الاسم اللي الملوك الكفرة بيحاولوا يمحوهم على الارض، الساحة اللي نعترف فيها باسم القدوس قدام ابو الصالح وملائكة القديسين والحب ابن عائلة حات، وما نبصش لهم علشان ندخل في الاسم.
1: وولعوا فيها النار اللي أشوف لهبها من هنا، واربطوا ايديهم ورجليهم وارموهم فيها واحد واحد، وخلوا أمه للآخر، ولو كان بيحبها أكيد هيحاول ينقذها من النار. يلا
4: فين؟ صلي لي عشان ربنا يسوع المسيح يديني روح الشجاعة وعدم الخوف من سعير النار.
5: وصلى القديس أبو فام وطلب من المسيح يقوي سوسنة أمه، وقبل ما يخلص صلاة وهو بيرشم الصليب المسيح شدت سوسنة وشجعها ورمت نفسها في النار بحرية وإيمان، ونالت إكليل الشهادة هي وكل عبيدها الخمسمية ما عدا إديوغينيس العبد الأمين، زي الملاك ميخائيل ما قال للقديس إنه هيرفقه في رحلة عذابه ويكتب سيرته.
0: وطبعا أريانوس اتفزع من المنظر.
5: بالعكس ده كان مبسوط وهو بيراقب وش أبو فام، وكان طمعان إنه يبخر لآلهته وخصوصا بعد موت أمه، لكن بقى خاف من الملك ماكسيميانوس لحسن يعزله لأنه حرق 500 واحد في أوسيم عشان يخدع واحد.
0: يعني أريانوس اعترف بفشله قدام القديس أبو فام
5: على الأقل في الجولة الأولى، وبعته لماكسيميانوس في أنطاكيا زي ما طلب منه في رسالته، وبعت معاه رسالة بتقول:
1: يا مولاي الملك، مرسل لجلالتكم أبو فام النصراني الساحر مع الجنود، إنه لم يصغي لي ولا أطاع أمركم ولم يسجد للآلهة الكرام أبولون وأرطميس، بل إنه يسب من يسجد لهم.
6: أنت أبو فام العاصي الساحر، ليه ما خضعتش للملوك وسجدت للآلهة؟
0: أنا ماليش ملك في العالم ولا إله في الأرض إلا سيدي يسوع المسيح له المجد، هو اللي بعبده واسجد له طول حياتي، والكتاب المقدس علمني ان امثالك اعداء للمسيح لما قال: اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. هتهرب فين يا مسكين لما ربنا يقول لك انت وامثالك: اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته؟ هينفعك بايه ساعتها الشيطان اللي خليته اب ليك؟
6: خذوه واربطوا حجر كبير في رقبته

0: بموكب مهيب هتقدم انا بنفسي.
1: يا سيد يسوع المسيح انا اخذك يا بنات وشلت صليبي ومشيت وراك. انا اسالك يا يسوع انت مش ابو الخيام هل شبه دواش الكفر ده يكون فيني له ما قدرتش يخلصوني. اسالك يا رب زي ما خلصت

في البحر الشعب وابو فهم جاي يتبرع على ضهر دفيل هيعمل فتنه قدام كل المؤمنين ودوه بسرعه لابانيا والسواري اسكندريه ويكتبوا له يعذبوا بكل انواع العذاب لحد ما يرجع ويبخر الاوساد ورفض يبعثوا تاني الاريان وسوسعيد مصر يقطع رقبته هناك من غير شوشره

0: الحلال وسأل الدور الوهم وحاول أرواني وزيارات القديس عشان يبخر الأوساد، فرفض. وفي الحال قدامه المسيح طلع بهية قدام الوالي اللي اتغاظ ولطم القديس،
1: ضربه بالقلم على وشه زي المسيح،
0: لكن دراعه اليمين اتشل وبكى وصرخ للقديس يشفيه. وفعلا المسيح شفاه بصلاة أبو فام، وآمن بسبب المعجزة دي 109 من الناس والجنود، فأمر أرمانيوس بقطع رؤوسهم في الحال ونالوا إجيال الشهادة.
1: لكن طبعا أبو فام اللي شفاه احترمه وكرمه ويمكن أطلق سراحه كمان.
0: للأسف يا باسم عذبه بكل أنواع العذاب وحطه على الهمبسين.
1: حطه فين؟ يعني إيه يا جاكلين؟
0: ده دولاب حديد فيه أسنان زي السيوف مثبتة عكس اتجاه دوران عجلة، كانوا بيربطوا القديس على حافتها وكل ما تلف تقطع جسمه أشلاء.
1: ياه إيه الشجاعة دي؟ كل العذاب ده وبرضه ما ضعفش.
0: كان بيقول للمسيح مع بولس الرسول: من أجلي كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أكيد المسيح كان مديله تعزية أكبر من الألم، مش كده يا جاكلين؟
0: مش بس كده، المسيح بيقول عن حبه لأولاده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم.
1: للدرجة دي المسيح ممكن يقف معانا في مشاكلنا؟
0: مش بقولك إن موضوع الجيش ده بسيط جدا، وربنا هيكون معاك فيه، زي ما بعت ميخائيل رئيس الملائكة للقديس أبو فام وشفاه وعزاه بكلام مليان نعمة.
1: وأرمانيوس بعت القديس لأريانوس زي ما أمره الملك في الرسالة،
0: ولما وصل أنصنة كان القديس أبو فام مربوط بالسلاسل وبقاله 22 يوم ما دقش الأكل.
2: تاني يا أبو فام، إحنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى، أنا عندي شغل ولاية بحالها. قلت إيه هتبخر؟
3: يا رب يسوع المسيح أعني.
2: لبسوه جزمة حديد على مقاسه واصلبوه على خشبة زي إلهه. يلا
3: ما تفتكرش إن إلهي يشبه إلهك أبونا من الحجر. أنا لو طلبت من رب يسوع المسيح يدوب الحديد والخشب هيسمع لي. إلهي إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
1: أبو فهم ارفع نظرك يا حبيبي، والحديد والخشب هيدوب حالا زي الشمع قدام النار المتوالدة.
3: أسكت ليك يا رب يسوع المسيح.
1: ما تخافش يا حبيبي فهم، تقوى وشدد قلبك، أنا معك. كرسيك في السماء واسمك هينتشر في الأرض، كنيستك هيزرع شعوب ملهاش عدد، المكان اللي هتحط فيه جسدك هتكون أمتي فيه. دلوقتي اتقوى عشان تفضح شعرك، لأن أنا معك
3: يا رب يسوع المسيح.

0: سيدي وربي وإله يسوع المسيح. أنا مش هروح معك أخ ميم وبخر الأوزان وتقول إني خايف منك ومن عذابك.
1: اغسلوا خابوا وعلقوا فيهم على الودين وربطوهم بسلسلتين حديد وجروه على الأرض لغاية النيل، والمنادي ينادي قدامه هو ده جزاء اللي ما يعبدش آلهة الملك واللي ما يبقرش الأوزان. عايز دمه يسيل على الأرض طول الطريق من هنا لحد السفينة اللي هتوصلنا أخ ميم. مش قلت لك هنشوف أنا ولا إلهك يا رب يسوع المسيح؟ حويني يا رب يسوع المسيح عني.
0: طول عمري بسمع عن إله المسيحي، بسمع صراخهم وهم بيتعذبوا وأصوات الجنود الأسيين اللي موتوهم، وبسمع المعجزات اللي عملها مسيحهم. وياما تخيلت شكل آلات التعذيب الرهيبة، لكن دايما اللي حواليا كانوا بيأكدوا لي إنها أبشع مما تخيلت. مع كده عمري ما حسيت حتى إنهم صعبانين عليا، مع إني لما كنت بسمعهم يتكلموا عن مسيحهم كنت أحس إنهم صادقين. أنا زهقت من التخيل ومن السمع ومن الوصف، نفسي أشوف، نفسي أشوف ولو مرة واحدة وتحمي تاني. العبد اللي بيقودني في الطريق بيقول إن أبو فندم غرق الشارع، ولما مر من قدامي حسيت بسائل بارد لازق طرطش على هدومي. يعني لو ميلت وخدت من دمه وحطيت على عينيا ممكن إلهه يعمل معجزة وفتح

0: سمعته دي حقيقة. أنا شايفهم بيجروا الحصان، شايف دمه اللي شفاني. أنا فتحت فتحت، مفيش إله إلا يسوع المسيح إله أبو باب الوسيمي، مفيش إله إلا يسوع المسيح اللي شفاني، مفيش إله إلا يسوع المسيح إله أبو باب الوسيمي.
1: أشكرك أشكرك يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح طهرني.
2: ربنا يباركك يا أبو فهم الشجاع القوي، ربنا شمت زيب عرقك وعطر قربانهم. اصبر يا سيدي ماري فهم علشان تنال الإكليل غير الفاسد في ملكوت السماوات، وكل الألام اللي قبلتها في العالم لا شيء لأجل الخير اللي مستنيك في السماء. يا مبارك من الآب والابن والروح القدس، أطلب من ربنا يحسبني من جملة المختارين.
1: تعالي أنا، أنت اسمك إيه؟ وعندك كم سنة؟
2: اسمي بالجسد هلفيانا، وليا في العالم الشرير ده لغاية دلوقتي 18 سنة إلا شهر واحد.
1: متجوزة هلفيانا؟
2: زوجة الجندي أوسانيوس من 3 شهور.
1: امضي بسلام.
2: يعني ايه امضي بسلام؟ انا مش هبخر لأوسانك النجسة من اللحظة دي، ونفسي ادوق ولو جزء بسيط من العذابات على اسم السيد المسيح، ويكون ليا الشرف الجزيل اني اموت على الاسم الطاهر العظيم ده زي ما هيحصل لأبو فان.
1: تحبي تركبي جنب اريانوس الوالي العظيم؟ ما هو برضه مش قصور تروحي للمسيح ماشية واربط رجلها من عجلها ورجلها التانية في حصان جامح. يلا.
2: أشكرك يا رب يسوع المسيح. صلي لي يا أبو فهم الجندي القديس علشان أستحق إكليل الحياة. شجاعتك علمتني المسيح.

0: عن سنة.
1: في
0: السفينة يا سيدي، مالها أكبر.

0: عمره تاني نهار. يلا
1: حاولنا بكل الطرق، السفينه بتتحرك من قدام ومن ورا ومع ذلك ما بتمشيش.
0: انت مجنون مجنون، لو ما مشيتش ابو فهم مش هيروح مخدين زي ما انا. وانتصر عليا. لا لا، بيات كل وارتميز الاغلاق لازم لازم تمشي.
1: تم قرية اسمها طيمة ومدينة كاو.
0: بعتوا حالا هتولي أنطر ساحر في المدينة علشان يمشي السفينة. يلا
2: أنا سعيد جدا إني بلتقط مولاي القائد أريانس ولأنصنا العظيم. اتفضل يا مولاي استريح في مخدعك دقايق بس وتمشي السفينة بإذن الآلهة.
0: لو مشيت السفينة أنا حدي لك عطية ما تحلمش بيها.
2: أنا يهمني جدا أرض مولاي وبتمنى أكون مستشار لخدمتك. لو مولاي يحب يشوف شيء من فن ألكسندروس وسحره أمر الحارس يدخل الطور والميزان.
0: طور إيه وميزان إيه؟ أنا عاوز السفينة تتحرك، مش عاوز أشوف حظك.
2: الصبر يا مولاي، الصبر يا مولاي. يا حارس، حضرت الحاجات اللي طلبتها؟
3: جاهزين. دخلها حالا.
0: ألكسندروس، أنا ممكن أركب سفينة تانية، أنا وكل الجنود والحشية اللي معايا، لكن أنا عاوز أروح أخمين بالسفينة دي.
2: فاهم؟ اطمن يا مولاي، هتشوف بعينيك دلوقتي أعظم معجزة في الكون.
3: مولاي.
0: تعالوا، وريني هتعمل إيه يا ألكسندروس بالطول والمسافة.
2: حالا هتشوف يا مولاي. نفيس طفرس العظيم.
4: يا ملك الكحيل. ارسل الكوكب الاحمر ارمجي نار عليه النار. هزم الشعره وفصل الليل عن النهار عشان يشق الطور نصين زي بعض في طرفه عين.
0: الطور انشق نصين ومن كم كلمه لمستوا الطور؟
4: عظيم.
0: انت عظيم يا الكسندروس.

0: عشان يحرك المركب وتفيد الانهار. قبل طلوع النهار حرك المركب وتفحص عمق البحار قبل طلوع النهار.
1: كل الفلاحين يتحركوا يبحروا في سبيل الموتى
0: لأخميم بسلام.
2: Thank you.

0: ممكن كتير قوي ما تخافش، احنا هنساعدك تدخل الجسد بقرارة جيمي. وكان عيال الشكرودو مشيوا قدام الجسد بعد ما تعجبوا من الهدر الجميل اللي ريحته ملك المكان واللي خرج من الجسد بعد استشهاد القديسة مريم. بعد كده ربنا أول ريح شمالية عظيمة مشي سفينة أريانوس للأخمين، فجروا ضواحي المدينة ولبسوا الجسد ثياب غالية جدا وكفنوه بكرامة عظيمة وعطور ثمينة وحملوه على أعناقهم بالألحان لغرب مدينة بابا ودفنوه على تل عالي بصندوق أبانوس بنين، وبنوا قبر بقبة صغيرة. وإيديو بنيس جاب بلاطة حجر ونقش عليها
1: هذا طافوس الشهيد العظيم القديس المربوط أبو فام الذي من أهل أوسيم، وأكمل جهاده الحسن في اليوم 27 من شهر طول.
0: وختم الحجر وحطه على باب القبر ورمى فيه. وكل يوم كان بيجي جمع كبير من الناس في طمع يصلوا عند قبر الشهيد أبو فام، ويجيبوا معاهم مرضى وناس عليهم أرواح شريرة وعمي وبوس، وكلهم كانوا بيخفوا بصلوات القديس أبو فام.
2: بس أنت قلت لي إن في كنيسة أثرية اللي هي مدرنة الطمع دلوقتي ومدفون فيها جسد القديس أبو فام الجندي، أكيد الكنيسة دي اتبنت بمعجزة.
0: فعلا كان في الضبع أرملة شابة اسمها طبيصة، مات ابنها الوحيد وعنده 10 سنين، ودفنته جنب القبر بتاع القديس أبو فام. وكانت تمر كل يوم عند القبر تبكي بمرارة، وفي يوم وهي بتبكي ظهر لها الشهيد العظيم في منظر مليان بهاء ونورانية ومجد، وطبعا ما كانتش تعرفه، وقال لها
2: لحد امتى هتيجي هنا كل يوم وليه البكا والحزن الشديد ده؟ أنا أبو فام الجندي من أهل وسيم، وسفك الأشرار ترمي هنا في القمة، وجسدي محطوط هنا وقبر ابنك جنب قبري بالظبط. ومن دلوقتي اعلن الكلام ده لكل الناس وأنا هشفع عليك، وصلي لله يزيل عني ويزمن قلبك على وحيدك. روح القدس فيلوبوس وأخوه الشمس بطرس جيرانك وقول لهم الكلام ده، وبعدين روح للأنبس مطران أسقف مدينة أول عشان يجي هنا ويخرج جسدي من كفينه ويبني لي كنيسة ويحط جسدي فيها.
0: وفعلا قامت طبيصة ونسيت حزنها وملأ قلبها فرح عظيم، وراحت للقس في لوبوس وشمس بطرس وحكت لهم، وراحوا كلهم للأنبا اصطفان. وظهر الشهيد أبو فام للأسقف اصطفان تاني ليلة وقال له
2: يا أنبا اصطفان قم بسرعة وصدق كل اللي هيقول لك، أنا أبو فام الجندي من مدينة أوسيم، وظهرت الأرملة طبيصة وعرفتها مكان جسدي لأن الرب يسوع المسيح وعد إن جسدي يكون ظاهر لكل الناس ويكون فيه شفاء وآيات وعجائب، ويتمجد اسم المسيح دايما إلى الأبد. نزل جسدي من مكان الأرملة طبيصة جنب قبر ابنها، وهنا الأسقف معاهم، وراحوا طلعوا حفروا مكان مالك يوم طبيصة ولقوا التابوت وفيه جسد الطاهر زي ما حطوا إيديو جينيس بالظبط. صح
0: بالظبط، في اليوم ده حصلت معجزات لناس كتير جدا، وبرضه كان يوم 27 ابريل اللي موافق ذكرى ميلاد القديس ابو فام، وبنوا الكنيسه وتشييدها الاسقف بعد 6 شهور في يوم 27 طوبه تذكار استشهاد القديس. بيتهيألي كفايه كده بقى عشان انت لازم تصحى بكره بدري.
2: كفايه ايه؟ ده انا مستعد اسمع الصبح.
0: وانا لو حكيت لك عن معجزات الشهيد ابو فام اللي بتحصل لحد النهارده مش هيكفيني لحد الصبح. يلا بقى انا اتاخرت، يبقى اقرا انت بقى الباقي من الكتاب.
2: طب اخر سؤال، قصه مرة الكنيسه اللي انت حكيتيها اكيد حصلت زمان قوي، واكيد برضه مكان الجسد اختفى على مر العصور.
0: يوم الحد 25 مايو سنه 1980 ربنا اختار راهب تقي اسمه القس مينا الكندبشوي علشان يترسم اسقف على طول وطابعها باسم الانبا فام. ربنا يحفظ حياته ويبارك خدمته. واثناء قيامه بمشروع لتوسيع كنيسه شفيع الابراشيه الشهيد ابو فام الجندي اواخر سنه 1995، وده مشروع كان بيحلم بيه كل المسيحيين في طرق، وهم بيرفعوا الانقاض يمين الهيكل اكتشفوا جسد الشهيد العظيم ابو فام الجندي، وكل الحاضرين حدثوا بمشاعر ملتهبه سلام الرب عليك يا ابو فام يا شهيد الله.
2: سلام الرب عليك يا ابو فام يا شهيد الله.
0: هاي بس لسه خايف ومتضايق من موضوع العيش؟
2: ابدا يا شكيب، انا حاسس بسلام عجيب ومتاكد ان ربنا هيدبر لي كل الخير بصلوات الشهيد العظيم ابو فام الجندي يوسيمي.

والاب والابن والقدس الاله الواحد امين. اليوم عيد الخمسين، ومنه جاء التعبير المصطلح عليه بين جميع الناس في الشرق وفي الغرب، ان هذه الايام من القيامه الى الصعود الى حلول الروح القدس تسمى ايام الخمسين المقدسه. ويشاء الله ان يكون عيد الخمسين في العهد الجديد او في العهد المسيحي بديلا عن عيد الخمسين الذي كان معروفا عند اليهود والذي يرد ذكره في العهد القديم. كان عيد الخمسين بالنسبة لليهود هو مرور 50 يوما على عيد الفصح اليهودي، وكان أيضا بهذه المناسبة يقدم كل إنسان تقدمة لله رغيفين من الخبز، ثمرة الزراعة والحصاد الذي يحصدونه، ومن هنا أيضا سمي بعيد الحصاد لأنه كان يتفق مع وقت الحصاد بالنسبة للزراعة، فكانوا يحصدون ومن ثمرة الحصاد يقدمون لله. ولذلك أيضا كان يسمى عيد البواسير لأن الناس يقدمون من أبكار نتاج زراعاتهم لله. وكان أيضا يسمى عيد الجمع لأنهم من جهة كانوا يجمعون هذه البواكير ويقدمونها لله. فهذا العيد أخذ عدة أسماء، عيد الخمسين بالنسبة لأنه يأتي بعد 50 يوما من عيد الفصح، ويسمى عيد الحصاد، ويسمى عيد الجمع، ويسمى عيد البواكير، ويسمى أيضا عيد الأسابيع. الأسابيع نظرا لأنه يأتي بعد 7 أسابيع، والسبعة دائما عدد كامل، فسبعة أسابيع، 7 × 7 = 49، يبقى اليوم 50 يجي بعد هذه 7 أسابيع. فشوف يعني عدة أسماء لكن مدلولها واحد. وكان هذا العيد هو أحد أعياد 3 في الأهمية عند اليهود. العيد الفصح يعد العيد الأول، وهو عيد العبور الذي عبروا فيه من أرض مصر إلى الأرض التي تضر لبنا وعسلا، ولأنه الملاك عبر عن البيوت التي كان قد نطخ فيها دم الذبيحة، فعبر عنهم بمعنى أنه لم يهلكهم كما أهلك المصريين الذين لم يكن أبوابهم ملطخة بالدم. فعيد الفصح هو عيد العبور، وقد حل محله في العهد الجديد عيد القيامة، لأن القيامة عبور، عبور من حال إلى حال. فالإنسان الذي كان مستعبدا وكان محكوما عليه بأن بعد الموت يمضي إلى الجحيم، المسيح بعمل الفداء وبالقيامة عبر بنا بالمؤمنين من حال إلى حال، ونقلنا إلى الفردوس، نقل الأرواح التي كانت محبوسة في الجحيم نزل إليها وعتقها وأدخلها إلى الفردوس الذي كان مغلقا في وجه الإنسان. فهو أيضا عيد العبور، وبرضه عشان كده بيسمى مرة أخرى عيد القيامة عندنا بيسمى مرة ثانية بيسمى عيد الفصح، بس برضو بالمعنى المسيحي، لأن الكنيسة المسيحية على امتداد الكنيسة اليهودية، لأن الله واحد، إله العهد القديم هو بعينه إله العهد الجديد. فمن هنا بتلاقوا عملية الاستمرارية موجودة، بس طبعا في المعنى المسيحي بمعنى أكمل مما كانت في العهد القديم،
لأن في العهد القديم كان يشير إلى أمور روحانية في العهد الجديد، فلما جاء العهد الجديد أبطل ما كان رمزا في العهد القديم. ومن هنا فإننا نلاحظ أن عيد القيامة حل محل عيد الفصح في العهد القديم، وكذلك عيد الخمسين في العهد الجديد حل محل عيد الخمسين الذي كان معروفا في العهد القديم. فهنا عملية إبدال، وبرضه بعد 50 يوما من عيد القيامة، ويسمى أيضا عيد الحصاد، لأن الكنيسة بدأت بالعهد الجديد تحصد نتيجة الخلاص الذي حققه المسيح بموته وبعمل الفداء، وبدأت تحصد نتيجة تعاليمه المقدسة، لأن في هذا اليوم الذي كان التلاميذ منتظرينه، لأن المسيح وعدهم به وأمرهم بأنهم يبقوا في مدينة أورشليم إلى أن يتلبسوا بقوة من الأعالي، بينما هو في نفس الوقت

أمرهم بأنهم يذهبوا ليكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم ما أوصيتكم به.

وبالتكليف الذي كلفهم المسيح به أن ينطلقوا إلى كل العالم ليبشروا ويكرزوا ويعلموا وينقلوا بشرى الخلاص إلى كل العالم. ومع ذلك أوصاهم أن لا يبدأ هذا الانتقال وهذه الكرازة لكل العالم إلا بعد أن يتحقق الوعد الذي وعدهم هو به. هذا الوعد هو أنه ماض إلى السماء ليرسل لهم الروح المعزي. ولماذا يسمى بالمعزي؟ البرقليط، باراكليتوس باليوناني معناه المعزي. الحكمة في هذا اللقب، لقب المعزي، وأن المسيح طبعا بصعوده إلى السماء سيفارقهم، وهذه المفارقة محزنة، وأخبرهم أنهم سيحزنون بهذه المفارقة، ومع ذلك قال لهم لا أترككم يتامى، فلأنه سيفارقهم ووعدهم بأنه سيكون معهم. فكبينة على هذه المعية وهذه المصاحبة وهذا التأييد وهذه المعونة المستمرة قال لهم سأرسل لكم المعزي، لأن هذه النعمة الجديدة التي تأخذونها والتي تصحبكم يكون فيها العزاء لمفارقتي لكم، المفارقة بالوجه. هذا الطرق لأنني أنا أترككم إلى السماء، فلكي لا يفشلوا أو يرجعوا إلى الوراء أو يزداد خوفهم من الأخطار التي ستلحق بهم بمفارقة المسيح لهم والخوف الذي تولاهم وسيتولاهم بمفارقة المسيح لهم، حتى إنهم دخلوا إلى العلية وغلقوها عليهم. وكلمة غلقوها يعني غلقوها من الداخل، مش مغلقة، المغلق من الخارج، إنما دي غلقوها، كانت الأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود. كيف هؤلاء الذين لهم هذا الخوف كيف يمكنهم أن ينطلقوا كأمر المسيح إلى العالم لكي يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وهم على هذه الحال من الخوف والفزع؟ ما لم يأتيهم الوعد الذي وعدهم هو به، وهو هذه الروح، هذا الروح المشجع المعزي المقوي الذي يحول جبانتهم إلى شجاعة والذي يعزيهم عن مفارقتهم. وده اللي حصل، انه في يوم الخمسين بعد ان حل الروح القدس عليه تفتحت الابواب وخرج الاباء الرسل لاول مرة يواجهون الجماهير، وكانت الجماهير في ذلك اليوم عظيمة. ليه؟ لانه جايين من كل امة تحت السماء، لانهم جايين لعيد الفصح، وكان اليهود الفصح بالنسبة لهم عيدا هو العيد الأكبر، وكان هذا العيد على كل يهودي أن يحج إلى أورشليم وإلى الهيكل فيه مهما كان في أي بقعة من بقاع الأرض خارج فلسطين، لابد أن يأتي إلى الأورشليم وإلى الهيكل ويقدم فيه ذبيحته، فكانت هذه فريضة على كل يهودي. فتصوروا بقى اليهود اللي جايين من كل بقعة في الأرض، وأيضا عيد الخمسين كانوا بيت عيد الفصح وينتظروا إلى عيد الخمسين، فكانت طبعا أورشليم

عاجة مليئة بهذه الأعداد الضخمة من اليهود الآتين من كل بقعة الأرض. ومن هنا جاءت كلمة العنصرة. العنصرة من الكلمة العبرانية عصريت، وعصريت قريبة منها الكلمة العربية عصر. عصر يعني ضغط، والضغط أو زحمة، حيثما يكون هناك اجتماع كبير لعدد كبير ولحشد عظيم من الناس. فهذا الحشد أصبح يسمى عصريت لأن فيه ضغط جمعي وحشد جمعي، وتحول المعنى إلى أن أصبح معناه محفل من الحفل، حفل ومحفل. ولذلك ترد في الكتاب المقدس في العهد القديم كلمة في الأعياد الثلاثة اللي هي عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال، هي الثلاثة في الأعياد الأساسية عند اليهود. يكون لكم محفل مقدس، يكون لكم محفل مقدس. فهنا كلمة عفاريت تفيد معنى الجمع الضاغط المزدحم اللي بيعصر بعضه من كثرة الزحام، وبذلك يكون في حفل أو محفل مقدس. وأيضا كان هذه المناسبة تسمى اعتكاف، ولذلك تطور أيضا استخدام الكلمة عصريت إلى معنى الاعتكاف. ليه بقى؟ لأنه في الأعياد الكبيرة اللي زي كده الناس يتوقفون عن أعمالهم العادية ويتفرغون للعبادة ولأداء الفرائض الدينية. لذلك تجدون في الكتاب المقدس تعبير ويكون لكم اعتكاف، اعتكاف. فأصبحت الكلمة مقارنة أو مقترنة بالحفل، محفل مقدس وأيضا اعتكاف. ففي العهد الجديد أيضا استخدمت الكلمة نفسها العبرانية، يسمى العيد النهاردة عيد العنصرة. أنا بنشرح جات من فين كلمة العنصرة، بكلمة غير عربية، كلمة جاية من العبرانية واستخدمت في الكتاب المقدس من عصاريت بمعنى المحفل المقدس ومعنى الاعتكاف اللي هي دايما بتصاحب العيد الكبير الذي يجتمع فيه الناس. أما كلمة بنتكوستي فدي كلمة يونانية، يعني دي عبرانية ودي يونانية. بنتكوستي معناها الخمسين، بنت يعني خمسة، بنتكوستي يعني خمسة عشرة، يبقى الخمسين. فهو عيد الخمسين وهو عيد العنصرة لأنه احتفال كبير ولأن فيه اجتماع جمع وحشد كبير من الناس ضاغطين بوجودهم مع بعضهم البعض. التلاميذ الذين كانوا خائفين لدرجة أنهم كانوا مغلقين الأبواب على أنفسهم وخايفين أن حد يدخل عليهم بسبب الخوف من اليهود، هؤلاء بعد حلول الروح القدس عليهم تشجعوا، تحولت مخاوفهم إلى شيء آخر وأصبحوا لا يخشون أحد. قلوبهم كالأسود تهجم، وهجموا فعلا على الجماهير وأخذوا ينقلون إليهم بشرى الخلاص ويشرحون لهم أن هذا اليوم هو اليوم الذي سبقت الأنبياء فأنبأت عنه. لأن يوئيل الذي قال في الأصحاح الثاني من سفره عن هذا اليوم يكون أني أسكب من روحي على كل بصر، أسكب من روحي على كل بصر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والإباء أيضا أسكب من روحي في تلك الأيام. هذا الكلام الذي قاله يوئيل النبي
وهو من أنبياء العهد القديم تحقق في يوم الخمسين. ليه بقى؟ لأن الروح القدس كان يعمل منذ الابتداء، كان يعمل في العهد القديم ولم يبدأ عمله فقط في العهد الجديد. في العهد القديم بيقول الكتاب المقدس إنه وكان روح الله يرف على وجه المياه، ده قبل الخليقة خالص، ومن الماء والروح اللي هو روح الله اتخلعت الأسماك والطيور والزحافات البحرية. فالخلقة الأولى من الماء والروح، عشان كده برضو الخلقة الثانية في المعمودية من الماء والروح. الخليقة الأولى من الماء والروح، الخليقة الثانية من الماء والروح. فروح الله إذا كان يعمل منذ الابتداء، مش بس من يوم الخمسين. ليه؟ لأن الروح القدس أزلي. الروح القدس هو الله. من هو الروح؟ الروح هو الله، لأن الله هو الروح الأعظم. والقدس لأنه قدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فالروح القدس هو الله ذاته، والله أزلي قبل الخليقة طبعا، قبل كل الظهور. أنا بقول هذا الكلام عشان بعض الناس بيفتكروا أن روح القدس بدأ من يوم الخمسين. هذا كلام لا يقبل. الروح القدس أزلي، لأن الروح القدس هو الله ذاته. ثم عمل الروح القدس مع الخليقة بدأ منذ الخليقة. عشان كده ثاني آية في الأصحاح الأول من سفر التكوين، وكان روح الله يرف على وجه المياه. يبقى عمل الروح القدس مع الخليقة منذ الابتداء، وعن طريق الروح القدس والماء اتخلعت الأسماك والطيور والزحافات البحرية. وبعد كده كان للروح القدس عمل بالنسبة للبصر، فكان كل من له مهمة إلهية يسكب عليه مسحة يصبح بها قادرا على أن يتولى هذه الوظيفة أو هذه المهمة الإلهية معينا من الله. عشان كده كان في حاجة اسمها دهن المسحة، اللي حل محل الميرون في العهد الجديد. الميرون ده ما هو حاجة جديدة، كلمة ميرون دي كلمة يونانية تفيد معنى مسحة، والمسحة موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم، بس كان بيمسح بها أشخاص معينين اللي هم الأنبياء والملوك والكهنة، بقية الشعب ما كانش بيمسح. ليه الأنبياء والملوك والكهنة بالذات؟ لأنهم دول كانت لهم مهام، وكان هذه المهام لابد لكي ينجحوا فيها أن يأخذوا قوة من الأعالي، حتى إنهم يشعر الشعب أن هؤلاء معينين من قبل الله في هذه الوظيفة الكهنوتية أو وظيفة النبوءة أو وظيفة الملك. يعني داود النبي مسح ملكا، شاول دوت مسح ملكا. المسحة كان يجي، المسحة دي كان بتتركب من عدد كبير من العطور والأطياب، من زيت الزيتون، من المر، من الميعة، من السليخة، من قصب الزريرة، من مجموعة من الأطياب تطبخ مع بعضها البعض وتقدس بالصلوات، وكان ممنوع ان حد تاني يركب منها. اللي يركب زيها يقطع من بين الشعب، عشان تظل هذه مقدسة ومخصصة ومكرسة للأعمال الإلهية. فالنبي كان يمسح بهذه المسحة ليبين أنه معين من قبل الله لأن يكون نبيا للشعب ينبئ الناس بإرادة الله. الكاهن كان يمسح بهذه المسحة ليبين أنه قد تعين لوظيفة الكهنوت ومهمة الكهنوت وكرامة الكهنوت من الله. الملك أيضا كان يمسح بهذه المسحة ليبين للشعب أنه معين لأن يكون قائدا للشعب وملكا له بأمر الله.
ولذلك

بتلاقوا في الكتاب المقدس مثلا في المزمور 50 قبل العهد الجديد بكتير يقول روحك القدوس لا تنزعه مني. يبقى اذا الروح القدس له عمل سابق على العهد الجديد، وهو انه كان واحد زي داود النبي، لانه من جهة ملك ومن جهة نبي. فلان الملك كان يمسح وكان يسمى مسيح رب، والنبي ايضا كان يمسح بمسحة مقدسة فيسمى مسيح الرب. فبناء على هذا جرأ داود النبي أن يقول روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني اللي اديتهولي النعمة والموهبة التي أخذتها من الروح القدس فلتبقى معي ولا تنزع مني. لأنه إيه؟ ليه؟ في قابلية أنها تنزع ليه؟ لأن روح الله القدوس. لكن لما الإنسان يتنجس والنجاسة ضد القداسة لا يمكن ربنا يقبل أن يبقى أن تبقى روحه في الإنسان النجس. لذلك ورد في الكتاب المقدس عن واحد اسمه شاول يقول اللي هو الملك فارقه روح الرب. ليه فارقه روح الرب؟ لأن شاول باع نفسه للخطيئة، فلا يمكن لروح الله أن يقبل أن يبقى مع النجاسة ومع الخطيئة فيفارقه روح الرب. عشان كده داود النبي بيصلي لربنا يقول روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني ما تطلعوش مني. وإن كنت أنا خاطئ وأخطأت لكني بأطلب أن روحك القدوس لا يفارقني، لأنه لو ربنا غضب عليه فعلا طبعا يفارقه روح الرب. إذن عمل الروح القدس كان موجود في الكتاب المقدس ومع الآباء، بس طبعا كان لأصحاب المهام. ولذلك كلمة مسح بالعبراني أو مسيح بالعبراني مشيح معناه معين. ولذلك يسوع بتاعنا سمي المسيح بالألف واللام لأنه المعين ليكون مخلص البشرية، المعين للخلاص. ولذلك ولأن المسيح لم يأتي من صد هارون اللي هو كان له الكهنة، احتاج الأمر إلى أن المسيح يعين بصوت، صوت الآب السماوي في نهر الأردن، ويقول هذا هو ابن الحبيب أو حبيبي، بالإفت يقول طامن ريك، هذا هو ابن حبيبي. وهنا زي ما قلنا أن كلمة ابن هنا مش بمعنى أن الله بيلد، إنما بمعنى أنه تجلي، تجلي الإله على الأرض. عظيم سر التقوى الله ظهر، فهنا البنوة بمعنى التجلي، هذا هو ابن حبيبي الذي به سررت. فاحتاج الأمر للمسيح من وجهة الناسوتية، من الوجهة الإنسانية، المسيح كإنسان مسح طبعا كإله هو الذي يمسح، إنما كإنسان ظهر لأنه أخذ صورة الإنسان، فكان لابد أن يمسح. مين اللي مسحه؟ ما مسحوش كاهن ولا نبي، لأن المسيح تعين بصوت من السماء، صوت الآب من السماء في نهر الأردن. فنرجع ثاني لكلام يؤيل النبي، بيقول ايه؟ أسكب من روحي في ذلك اليوم، اليوم المعين اللي هو يوم 50 اللي الرسل أخذوا فيه موهبة الروح القدس، عشان مش بس يطهرهم وينقيهم ويقدسهم، ولكن أيضا يكتسبوا القوة التي تجعلهم ينطلقون للخدمة. والخدمة ليس في فلسطين فقط، بل لكل العالم ولكل الخليقة. سأل عن هذا اليوم وبرضه ماري بطرس في خطابه إلى الجماهير المحتشدة

أنصرة قال لهم هذا هو اليوم الذي أنبأ عنه يؤيد النبي قائلا إني أسكب من روحي على كل بشر. هنا التحول بقى في العهد القديم ما كانش يحل الروح القدس او نعمة الروح القدس ما كانش بتحل على كل بشر، على اشخاص معينين لما يكون ربنا عاوزهم يكلفهم بخدمة معينة، النبي والملك والكاهن. مع ذلك ما فيش داعي ابدا انه كان الروح القدس يحل عليه، انما هنا يقيل النبي يعني بالروح القدس أنبأ عن عهد آخر ينال فيه موهبة الروح القدس ليس فقط الأنبياء والملوك والكهنة ولكن كل بشر، كل بشر. دي النقلة الجديدة بقى، نقلة العهد الجديد انه حلول الروح القدس على كل بشر. عشان كده احنا بعض ما بنؤمن بالمسيح ونتعمد بنمسح بالمسحة المقدسة اللي هي بنسميها الميرون، هي المسحة المقدسة، ويصبح الواحد فينا مقدسا بالمسيح وأعضاؤه أعضاء المسيح زي ما قال الرسول بولس، تصبح أعضاؤه أعضاء المسيح لأنها بتدشن هذه الأعضاء بالمسحة المقدسة، زي ما احنا بندشن أدوات الكنيسة فتصبح مكرسة ومقدسة لله ولا يجوز أن تستخدم لغرض آخر. ما أقدرش أخذ الكأس دي بتاعة الذبيحة وأستخدمها في أشرب بها مية ولا أشرب بها أي حاجة تانية، لا، لذي أصبحت بتاعة ربنا لا تستخدم لغرض آخر، فهي مقدسة مدشنة مكرسة لله. هكذا هذه الأعضاء لما تتمسح بالمسحة المقدسة ليسير الميروب تصبح أعضاؤنا أعضاء المسيح، بمعنى لا يجوز لنا أبدا أن نستخدم هذه الأعضاء لخدمة الخطيئة أو لخدمة الشيطان. يعني اللسان الذي تطهر ومسح بالميرون لا يجوز له أن يتدنس بالكلمات البذيئة القبيحة، الكلمات التي لا تليق بالمسيح، فلا تليق بالمسيحيين. إن لسان الذي تقدس واتمسح بالمسحة المقدسة يستخدمه بأنه يتكلم كلمات نابية أو كلمات الشتم أو الكلمات القذرة التي تدنس اللسان وتدنس القلب أيضا. هذه اليد وكل عضو من أعضاء هذا الجسم لا يجوز له أن يستخدم في النجاسة. أكبر شيء ضد ربنا على خط مستقيم هي النجاسة. ما هي القداسة يا أولادنا؟ لما يقول بدون القداسة لن يرى، ما هي القداسة؟ القداسة أولا هي الطهارة، القداسة أولا هي الطهارة، الطهارة بكل مكتومها، طهارة القلب وطهارة الجسم وطهارة اللسان. من هنا التعارض بين النجاسة وبين القداسة. فأول حاجة تعترض اعتراض مباشر، اعتراض جذري النجاسة. فلا يجوز لهذه الأعضاء بعد أن مسحت المسحة المقدسة لا يليق بتاتا أنها تتدنس بالخطيئة أو بما يجرح الطهارة. ومن هنا جريمة المسيح إذا تدنس بالخطيئة. وقال يا أولادنا السبب ليه المسيح قال إنه المرأة إنه لا يجوز أبدا من طلق امرأته إلا لعلة الزنا. معنى الزنا؟ لأنه ربنا في الزواج المسيحي دخل طرف ثالث ليقولك ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان أو لا يفرقنه الإنسان. لأنه في الزواج المقدس المسيحي الأرثوذكسي
بنيجي نجيب الراجل والمرأة في البيت المقدس وأمام الهيكل وأمام المذبح، والكاهن ممثلا للسلطة الإلهية. وعشان كده ينبغي أن يكون الكاهن مرتدي ملابسه الكهنوتية، لأنه هنا بيمثل السلطة الإلهية، عشان نبين أن هذا سر مقدس وأن دي رابطة إلهية. والذي يجمع بين الرجل والمرأة إنما هو الله، ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان. يبقى هنا الزواج المسيحي أصبح فيه ثلاث أطراف: الرجل والمرأة وربنا الذي جمع بروحه القدوس لما بينحدر على الرجل والمرأة ويربط بينهما ويجعل منهما جسدا واحدا. إزاي دول جسدين؟ إزاي يبقوا جسد واحد؟ مين اللي يقدر يعمل دي إلا ربنا؟ زي ما احنا في سر التناول، الخبز والخمر بيتحول إلى جسد المسيح وإلى دمه، المية في المعمودية بتتحول من مية عادية إلى مية نار. قم واعتمد واغسل خطاياك، غسل الخطيئة. فالمية بتتحول عن طبعها بالصلوات إلى طبع آخر. وعشان كده بعد ما نخلص المعمورية بنصلي لكي يعود الماء إلى طبعه الأول قبل ما نصرف المية في الماء الجاري. فإذا هنا في عملية تحول من طبع إلى طبع عن طريق الصلاة. فالرجل والمرأة بالصلوات بيتحولوا إلى جسد واحد. وعشان كده يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل. ايه اللي يخلي المرأة تحل للرجل والرجل تحل للمرأة؟ ان الله جمع بينهم. من دون هذا السر يبقى ربنا ما جمعش. وده اللي بيحصل في الزواج المدني او ما هو في حكم الزواج المدني. المهم ان ربنا هنا دخل طرف ثالث. ومن هنا لا يجوز ابدا ان تنحل الرابطة الزوجية لا بالارادة المنفردة ولا بالارادة الرجل والمرأة متفقة معا. ليه؟ لان في طرف ثالث هنا، لازم يستأذن الطرف الثالث. في الاتفاق التجاري يصح واحد يحل العقد او يتفق الاثنين مع بعض انهم يحلوا العقد بعقد تجاري بينهما بين بعض بالاتفاق. انما في الزواج، في الزواج المسيحي اصبح هنا في ثلاث اطراف، مش طرفين، مش رجل ومرأة، رجل والمرأة في الزواج المدني. إنما في زواج الكنيسة الله دخل طرف ثالث. يبقى الرجل والمرأة الله هو الطرف الثالث. إذن من هنا لا يجوز أبدا إنه واحد يفرق ما جمعه الله، لا ينبغي أن يفرقه الإنسان. لكن لماذا قال إلا لعلة الزنا؟ أباح بها الفصل بين الرجل والمرأة. ليه؟ لأن الزنا نجاسة وروح الله لا يقبل النجاسة. فما دام دخلت النجاسة يبقى روح الله يفارق، وفي هذه الحالة يجوز الفصل بين الرجل والمرأة. بل إنه إذا اتضح فعلا أن هناك أحد الطرفين ارتكب نجاسة لا يجوز للطرف الآخر أن يعامله كزوج ما لم يثبت توبة، وبعد ذلك يرد إلى حالته الأولى. إنما طالما أن هناك نجاسة فالاتصال بين الرجل والمرأة في هذه الحالة يصير حراما، لأن روح الله لابد أن يفارق، ولا يمكن أبدا روح القداسة أن تتمشى مع النجاسة. هذا السبب لماذا إلا لعلة الزنا. لا يجوز التفريق، لا يجوز تنحل الرابطة الزوجية إلا لعلة الزنا. ليه؟ لأن النجاسة ضد القداسة. اسمعوا بقى التكملة، التكملة: أسقوا من روحي على كل بشر. يبقى لم يعد فقط هذا الحلول للأنبياء والملوك والكهنة، إنما أصبح حقا لكل بشر إذا آمن واعتمد للمسيح. ولذلك كل واحد بعد ما بيتعمد بعد خروجه مباشرة من جرن المعمودية بيمسح بالمسحة المقدسة ويتدشنه
موهبة الروح القدس.

ويصير مقدسا مدشنا مكرسا وتصير أعضاؤه أعضاء المسيح. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. زمان ما كانش فيه نصيب للمرأة، كان كله البنين، إنما هنا يتنبأ بنوكم وبناتكم. بعدين يحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى الشيوخ وأبي الشباب، وعلى العبيد أيضا والإماء، حتى العبيد والإماء أيضا. ولذلك المسيحية العبد أو الخادم، حتى العبد بالنظام القديم العبودية له أن يقبل المعمودية ويصير عضوا في مملكة المسيح. وعشان كده الكتاب المقدس قال جميعنا واحد في المسيح، لا يهودي ولا يوناني، لا ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا سيد، الكل واحد في المسيح. ففي المعمودية المسيحية وبعدها المسحة المقدسة كل بشر طالما يتواصل فيه الإيمان يدخل إلى المسيحية عن طريق الباب وهو المعمودية، وبعد المعمودية المسحة المقدسة التي تدشنه وتقدسه وتجعله مكرسا لله وتجعل الروح القدس فيه. إذن هنا النقلة الجديدة، أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، يحلم شيوخكم أحلاما، يرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والإماء أيضا أسكب من روحي في تلك الأيام. فهنا الآباء الرسل بعد أن كانوا في حالة من الخوف الشديد ويغلقون على أنفسهم الأبواب وخايفين حد يدخل عليهم خوفا من اضطهاد اليهود لهم، بحلول الروح القدس عليهم تشجعوا، ومن هنا سم الروح القدس الذي نالوه في يوم 50 بالمعزي، لأنه بعدما كانوا في حالة إحباط وفي حالة هبوط نفسي وخوف شديد بعد مفارقة المسيح لهم إلى السماء، بنزول الروح القدس عليهم تشجعوا وتقووا، وكان الروح القدس يعزيهم عن مفارقة المسيح لهم، لأنه بهذا الحلول تحققت مواعيد المسيح لهم، لأنه قال لهم أنا حأفارقكم وخير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. فقعدوا منتظرين وقال لهم انتظروا في مدينة أورشليم ولا تتحركوا، ولو إني أنا أمرتكم بأن تتحركوا لتبشروا بالإنجيل للخليقة كلها، لكن استنوا لغاية ما تتلبسوا بالقوة من الأعالي، بعد كده تبقوا أقوياء ومتشجعين ومدعمين ومؤيدين وموشحين بالروح القدس الذي يجعل منكم الخدام الأول الذين يحملون رسالة سيدهم ويكونون امتدادا له باعتبارهم الوكلاء والنواب عنه بعد أن صعد إلى السماء، أصبحهم بعده، ولكن مش وحدهم، لأنه بوحدهم ضعفاء فلازم بقوته، والقوة أخذوها منه، لأنه قال لهم سأرسل لكم المعزي، أرسل لكم هذه القوة. وطبعا بهذا الإرسال مش بس أخذوا القوة، ولكن تأيد أن المسيح فعلا معهم، وأن هذه المفارقة لم تضرهم، وإنما هذه المفارقة جابت لهم وحققت لهم الوعد الذي وعدهم به بأن يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وأدي السبب ليه الروح القدس نزل في هذا اليوم بشكل ألسنة من نار، لأنه دول المطلوب منهم أن يكرزوا. طب إزاي الناس دول الذين لا يكاد الواحد منهم أن يعرف إلا لغة بلده، وحتى مش اللغة الفصحى بتاعت بلده، اللغة العامية، كانوا جماعة صيادين سمك وجماعة بسطاء زي العوام الموجودين في أي بلد من البلاد، لم يكونوا رجال ثقافة عالية.

لم يكونوا ناس يعرف اللغات، أكثر ما فيها لغة بلده، يمكن بصعوبة يتابع صلوات الهيكل بالعبرانية، إنما يعني أكثر الكلام باللغة العامية. كيف يطلب من هؤلاء العاميين أن ينتقلوا إلى بلاد العالم كله، إلى بلاد الخليقة كلها، وأن يكرزوا؟ وكلمة الكرازة معناها أن يخطب في الناس، وإزاي الإنسان يقدر يخطب للناس إلا بلغة الناس؟ ولا بد أن يكون مالك للغة، لكن يفهم اللغة. المتكلم ده لازم يكون متمكن من اللغة عشان يقدر يوصل المعاني. إزاي يطلب من هؤلاء الناس العوام أن يخطبوا وأن يدافعوا عن قضايا الإيمان وأن ينقلوا بشرى الخلاص إلى بلاد الهند والصين واليابان وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإلى آخره، وبلاد الشرق كلها على اختلاف اللغات المختلفة، ألوف اللغات؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن هذا؟ هل يدخلوا من جديد يتعلموا لغة؟ ولو دخلوا مدارس زي مدارس الألسنة ياسو بعد كذا سنة يمكن يدوب يعرف يتكلموا بلغة واحدة، ويتكلم يعني بصعوبة، نعوزها عدد من السنين. لكن هؤلاء الناس أصبحوا قادرين على أن يتكلموا بلغات كثيرة. وعشان كده الناس اللي كانوا موجودين من كل أمة تحت السماء، في كلمة من سوف الأعمال إيه؟ من كل أمة تحت السماء، يعني أمم مختلفة، بس الأسماء اللغات التي أحصاها سوف الأعمال الأصحاح الثاني 14 لغة اللي ذكرت، ومنها اللغة القبطية واللغة العربية، لأن اليهود كانوا مشتتين في العالم كله، ففي ناس لأسباب تجارية أو أسباب اقتصادية أو ما إلى ذلك موجودين، وفي ناس أصبحوا يفقدون أو ما يقدروش يعرفوا اللغة العبرانية الأصلية بتاعت بلدهم لأنه عاشوا وتولدوا في بلاد بعيدة. فهؤلاء بيقولوا إيه؟ كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ يعني إذا الرسل كانوا بيتكلموا بلغات، يعني مش الكلام في ودان الناس لما بعض الناس بتفتكر، لا، كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ ودي لغة التكلم بألسنة، مش ودان الناس. المعجزة ما كانتش في ودان الناس بدليل الألسنة اللي نزلت على الرسل. ما معنى ألسنة نزلت على الرسل؟ يعني ان الموهبة موهبة ان يقدر يتكلم، مش ودان السامعين، لا، عشان كده اسمها التكلم بالألسن، تكلم باللغات. فالمعجزة كانت في أفواه الرسل مش في ودان الناس. نقطة دي تاخدوا بالكم مهمة جدا، عشان في بعض الناس بيسيء الفهم، دي اسمها التكلم باللغات. طب فايدتها ايه؟ فايدتها عشان الرسل مطلوب منهم انهم يتحركوا في العالم كله، ان يذهبوا الى من بلاد العالم المختلفة ويتكلموا مع الناس باللغة التي يفهمها الناس. طبعا هنا يظهر عظمة المعجزة. احنا لما بنلاقي كتاب فصيح قوي ولكن بلغة البلد يقولوا هذا معجزة لغوي، ليه؟ لانه الاخرين ما يقدروش يكتبوا مثل هذا الكتاب، فهو متفرد بالنسبة لغيره، لكن مع هذا بلغة البلد. لكن ما بالك هذه المعجزة العظيمة التي أصبح بها الرسل قادرين على أن يتكلموا بلغات كثيرة. بولس الرسول في بولس النهاردة يقول إيه؟ أشكر الله إني أتكلم بلغات. وكل ده يؤيد فكرة إن الموهبة اللي أخذوها الرسل موهبة التكلم، مش موهبة في أذان السامعين، لا، تكلم. وعشان كده الشكل الظاهر وسيلة الإضاءة ألسنة من نار نزلت على الرسل مش على الناس غير المؤمنين، لا، على الرسل. يبقى دي موهبة وقوة أعطيت للرسل عشان يقدروا يتكلموا، لأن مطلوب منهم أنهم يبشروا وينقلوا بشرى الخلاص إلى العالم كله. من هنا نفهم أنه الروح القدس في يوم 50 أعطى موهبة غير المواهب المختلفة التي

يعطيها في كل زمان وفي كل مكان. لاحظوا ان سيدنا له المجد في يوم القيامة بعض الظهر نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا روح القدس. ده قبل يوم الخمسين في يوم القيامة بالذات نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن امسكتم عليهم خطاياهم تمسك عليهم. اللي هو سلطان العقد والحل، سلطان غفران الخطايا باعتبارهم هم يمثلون السلطة الإلهية، لأن الله محدش بيشوفه. فالكهنة والرسل ومن هم في حكم الرسل دول هم من اللي بيمثلوا السلطة الإلهية. فهنا غفران الخطايا أعطي للرسل، قال لهم اقبلوا، نفخ نفخ في وجوههم. وده يدل على أن المسيح وهو الله أعطى الموهبة، بس الموهبة التي أعطاها في يوم القيامة غير الموهبة التي أعطاها في يوم الخمسين. في يوم القيامة موهبة غفران الخطايا وإمساكها، إنما في يوم الخمسين موهبة التكلم بالألسن عشان يقدروا يخدموا في بلاد العالم المختلفة ويبلغوا بشرى الخلاص. المهم عاوز أقول إحنا النهاردة مسيحيين قبلنا الروح القدس مش النهاردة، مش يوم الخمسين. بالنسبة لنا يوم الخمسين هنا عيد. يعني عيد يعني يعود باستمرار عشان نتذاكر المعاني، ولكن ليس معنى هذا أن ننكر موهبة الروح القدس التي أخذناها في المسحة بعد خروجنا من المعمودية. بس علينا أن نتذكر أن للروح القدس كرامة، أن للمواهب الإلهية كرامة، ومعنى ذلك أن أصون جسدي، أصون لساني، أصون كل عضو من أعضائي في الطهارة والحداثة والتكريس الذي لا يليق أبدا أن أستخدم أعضائي فيما يتعارض مع طهارة الله، فيما يتعارض مع الحداثة، فيما يتعارض مع السائرين في طريق السماء، لأنه بدون القداسة لم يرى أحد الرب. فأنا في يوم الخمسين بأتذكر النعمة التي أخذتها حتى من يوم الطفولة أو من يوم أن قبلت المعمودية، أخذت هذه الموهبة، لكن ما هيش الموهبة الوحيدة. الروح القدس له مواهب مختلفة. فمثلا المتزوجين أخذوا موهبة أخرى اللي هي موهبة الروح القدس الذي جمع بين الرجل والمرأة. في سر الكهنوت أخذوا موهبة أخرى. الناس اللي أخذوا سر الكهنوت أخذوا كل دي مواهب عطايا. أيضا في سر التناول باخد موهبة. في سر التوبة لما أحقق التوبة بأنال مغفرة الخطايا. في مسحة المرضى في عمل من أعمال الروح القدس إن بيحل قوة إلهية على الزيت فيصبح له القدرة على أن يشفي من الأمراض الجسدية المتسببة على العلل الروحية. إذا الروح القدس له مواهب متنوعة، وأنا أي إنسان مننا بيأخذ موهبة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بحسب التخصص وبحسب الاحتياج إلى هذه الموهبة. وعشان كده إحنا في صلاة الساعة الثالثة بنردد الجملة ونقول روحك القدوس الذي أرسلته على تلاميذك القديسين في الساعة الثالثة لا تنزعه مني. يعني أنا بعترف إن فيا روح القدس، بس بطلب من ربنا إنه لا ينزعه مني. ليه لا ينزعه مني؟ أنا خايف أحسن نجاستي تعوق دون استمرار وبقاء الروح القدس فيا، لأن الله لا يقبل أبدا أبدا روح القداسة، لا يقبل روح النجاسة. فأنا بقول له لا تنزعه مني وإن كنت أنا غير مستحق، لكن برضو خلي روحك القدوس معايا. لا كلمه لا تنزعه مني معناه اعتراف ضمني باني انا اخذت الروح القدس وعاوزه يبقى فيا. وبعدين ايه؟ جدده في احشائي. يعني ايه جدده في احشائي؟ تجديد هو ايه؟ لانه الموهبه بتاعت ربنا انا لي دور فيها. ايه هي؟ دايما زي ما قلنا ونقول باستمرار ان الخلاص عمل مشترك بين الله والإنسان. الله له دور والإنسان له دور. فأنا لي دور، الله بيديني موهبة

لكن اولا انا لازم اكون مستعد لهذه الموهبة وان اكون مستحق لهذه الموهبة. شوف كلمة اقبلوا، كلمة اقبلوا، اقبلوا الروح القدس يعني ايه؟ يعني ممكن الواحد يقبل وممكن ما يقبلش. ولذلك جميع الاسرار وجميع اعمال الله لازم فيها من شرط القبول. ولذلك لما بنيجي نلاقي واحد راجل، وعادة هي بتبقى المرأة لان البنت بتبقى عندها حياة اكثر، بينضغط عليها في الزواج ان هي مش قابلة. فاذا ثبت حتى بعد الزواج ان هي فعلا ما كانتش قابلة، فاحنا ممكن ان نعتبر ان هذا الزواج لا يستمر، وممكن ان تطلب البطلان للصلاح، يعد هذا الزواج باطلا. ليه؟ لان في شرط من شروط السر لم يتوافق وهو القبول. هي كانت رغبة، ضغطوا عليها غصب عنها، وبعدين حصلت مشاكل، ما نعتبرش هذا طلاق، نعتبره بطلان. ليه؟ لان كل سر لازم يشترط فيه القبول. اقبلوا روح القدس، لان في امكاني اقبل وامكاني ارفض. اقبلوا، اذا قبلت يديني، افتح فاه وانا املأه. لازم في دور للانسان، الله ما بيشتغلش غصب عننا، ما بيزقناش، لازم انا يبقى عندي دور والله له دور. الدور الاول اكون مستعد بمعنى قابل، الامر الثاني اكون مستحق. اكون مستحق، بس في سر التناول لازم اكون مستحق لهذا السر عشان ياخد فعاليته فيا، والا انا هنضر. وهكذا، عشان كده بنقول ايه؟ روحك القدوس الذي ارسلته على تلاميذك لا تنزعه مني، وبعدين جدده في احشائي. يعني ايه جدده في احشائي؟ يعني انه الموهبه اللي انا خدتها عاوزه تنشيط، عاوزه تنميه، عاوزه صيانه. عاوزه اولا صيانه وبعدين عاوزه تنميه. التجديد معناه ايه؟ يعني انت لما تيجي عندك مثلا بيت، كلمه بجدده مش معناه بتخلقه من جديد، لا، معناه ان في حاجه متداعيه بتشيلها وتحط محلها حاجه ثانيه، حيطه واقعه او كده بتشيلها وتجيب حيطه ثانيه، لكن مش بتشيل البيت كله. التجديد غير الخلق من جديد او البناء من جديد. فكلمة جدده في احشائي في اعتراف ضمني اني انا اخذت موهبه، ولكن حصل انه هذه الموهبه ما بستفيدش انا منها. ليه؟ مش لعيب في الموهبه نفسها، لكن عيب فيا انا. عشان كده انا محتاج لعمليه التجديد. بس التجديد معناه ايه؟ عمليه، يعني مش عمليه خلق من جديد. فانا اخذت الموهبه بس عاوز تنشيط وتعزيه وتقويه، وعاوز اشعال. زي مثلا اللمبه لازم احط لها زيت، ولازم اوفر لها نصيب من الهواء والاكسجين. يعني اللمبه من فوق ما اقفلش عليها، لازم بسيبها مفتوحه عشان الهواء يدخل فيها، لانه لو انا قفلت عليها من فوق بتطفي. بتطفي ليه؟ لاني منعت منها الهواء. طيب دي يقابلها ايه في الحياه الروحيه؟ يقابلها اللي قاله الكتاب، لا تطفئوا روح الله. لاني انا بعمليه معينه من عندي اطفئ روح الله. ازاي اطفئ؟ انا عندي قدره عني انا اطفئ روح الله، اطفئ بالنسبه لي. يعني انا دلوقتي الشمس ما اقدرش اطفئ الشمس، لكن اقدر امنع الشمس، احط ايدي على عيني فلا استفيد من الشمس. مش انا هوقف الشمس، لا، انما انا اقدر اخلي نفسي ما استفيدش من الشمس، احط ايدي على عيني. فانا بالمثل اللمبه بحط ايدي عليها وامنع عنها الهواء، وبالطريقه دي امنع منها الاشعال. فكذلك المواهب المقدسه التي انا اخذتها، اولا ما اطمرهاش، عاوزه صيانه وعاوزه ونصونها مما يدنسها، وايضا ننميها بالعبادات.
بالصلوات بالأصوات

احنا داخلين على صوم ودروس البكرة، كل ده للتنميع، لان المحتاج من وقت لاخر الى الصوم، مش الصوم خوفا من حاجة او حزن، لا، للتنمية الروحية. الصوم والقراءة الكتاب المقدس، التأمل في سيرة القديسين، محاسبة النفس ومراقبتها، تكون محاسب لنفسي هذه المحاسبة والمراقبة المستمرة، وأيضا الاعتراف والتناول، كل ذي الوصائف التعبدية من شأنها أن تنعش، تنعش الموهبة، تقلبها، تثيرها، لأن في عنصر إنساني داخل فيها وهو عنصري أنا، فأنا أكون مستعد لأني أقبل الموهبة وأيضا أصونها مما يفسدها ومما يغلق عليها ومما يخلقها. أنا بخلق روح الله زي ما بيقول الكتاب، لا تطفئ الروح، يعني أنا بقدر أعمل حاجة، أخلق، أطفي، أنا بطفي. حتى تاني يقول لك امتلئوا، امتلئوا بالروح، يعني أفتح ساي وآخذ من عمل الروح القدس. يبقى في صيانة، في أيضا امتلاء، والامتلاء كل دي تدخل في الوسائل التعبدية. كنيستنا كنيسة تعبدية، مطلوب مننا أن نتعبد، وهذه التعبدات والصلوات والأصوام والقراءات والاعتراف والتناول وفحص النفس، كل ده يساعد على التنمية الروحية، عشان يخلي الموهبة التي أنا أخذتها بدل ما خصتي تنور زيادة وتضيء أكثر، وتصبح قادرة على أن تكشف الماضي وتذكر الحاضر، يعلمكم كل شيء، المستقبل يخبركم بأمور آتية. فتلاقي تبص تلاقي الروح القدس يرشدك من الداخل إلى أمور جاية فيما بعد أنت ما تعرفهاش. إن روح النبوءة جت من فين؟ اللي كانت في الآباء الرسل فأنبأوا بأمور كثيرة حصلت بعد زمانهم، وأيضا في ناس تانيين من الأتقياء والقديسين على مر التاريخ أنبأوا، لم يكونوا رسل، يمكن كانوا ناس عاديين، لكن بالروح الذي فيهم أمكنهم أن يعرفوا أشياء لم تتم في زمانهم إنما تتمت فيما بعد، والرؤى والأحلام وما إليها، كل هذه الأشياء المواهب كلها من الروح القدس، فهي وصائف عاوزة تنمية.

سفر أيوب الأصحاح العاشر. قد كرهت نفسي حياتي، أسيب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله: لا تستذنبني، فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم، أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل، حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيتي؟ في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدك. يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن؟ كسوتني جلدا ولحما، فنسكتني بعظام وعصب. منحتني حياة ورحمة، وحفظت عنايتك روحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من إثمي، إن أذنبت فويل لي، وإن تبررت لا أرفع رأسي. إني شبعان هوانا وناظر مذلتي، وإن ارتفعت تصطادني كأسد، ثم تعود وتتجبر علي. تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك علي، نوب وجيش ضدي. فلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم ترني عين، فكنت كأني لم أكن، فأقاد من الرحم إلى القبر. أليست أيامي قليلة؟ أترك، كف عني فأتبلج قليلا، قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت، أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب، وإشراقها كالدجى. الأصحاح الحادي عشر. فأجاب صوفر النعماتي وقال: أكثرة الكلام لا يجاوب؟ أم رجل مهذار يتبرر؟ أصلفك يفحم الناس؟ أم تلخ وليس من يخزيك؟ إذ تقول: تعليمي زكي وأنا بار في عينيك. ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك، ويعلن لك خفيات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. أإلى عمق الله تتصل؟ أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله، وأعرض من البحر. إن بطش أو أغلق أو جمع، فمن يرده؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يديك، إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا، وتطمئن لأنه يوجد رجاء، تتجسس حولك وتضطجع آمنا، وتربض وليس من يزعج، ويتضرع إلى وجهك كثيرون. أما عيون الأشرار فتتلف، ومناصهم يبيد، ورجاؤهم تسليم النفس. الأصحاح الثاني عشر.
فأجاب أيوب وقال: صحيح إنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكم، غير أنه لي فهم مثلكم، لست أنا دونكم، ومن ليس عنده مثل هذه، رجلا سخرة لصاحبه صرت. دعا الله فاستجابه، سخرة هو الصديق الكامل، للمبتلي هوان في أفكار المطمئن، مهيأ لمن زلت قدمه، خيام المخربين مستريح، والذين يغيظون الله مطمئنون، الذين يأتون بإلههم في يدهم. فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك، ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من

الحنك يستطعم طعامه. عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم، عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. هو ذا يهدم فلا يبنى، يغلق على إنسان فلا يفتح، يمنع المياه فتيبس، يطلقها فتقلب الأرض. عنده العز والفهم، له المضل والمضل، يذهب بالمشيرين أسرى ويحمق القضاة، يحل مناطق الملوك ويشد أحقاءهم بوثاق، يذهب بالكهنة أسرى ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور، يكثر الأمم ثم يبيدها، يوسع للأمم ثم يجليها، ينزع عقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم في تيه بلا طريق، يتلمسون في الظلام وليس نور، ويرنحهم مثل السكران. الأصحاح 13. هذا كله رأته عيني، سمعته أذني، وفطنت به. ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم، ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله. أما أنتم فملفقو كذبا، أطباء بطلون كلكم، ليتكم تصمتون صمتا، يكون ذلك لكم حكمة. اسمعوا الآن حجتي، واصغوا إلى دعاوي شفتي. أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان؟ توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية، فهل لا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه؟ خطبكم أمثال رماد، وحصونكم حصون من طين. اسكتوا عني فأتكلم أنا، وليصبني مهما أصاب. لماذا آخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي؟ هو ذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه، فهذا يعود إلى خلاص أن الفاجر لا يأتي قدامه. سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم. ها أنا ذا قد أحسنت الدعوة، أعلم أني أتبرر. من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح؟ إنما أمرين لا تفعل بي، فحينئذ لا أختفي من حضرتك. أبعد يديك عني ولا تدع هيبتك ترعبني، ثم ادعو فأنا أجيب، أو أتكلم فتجاوبني. كم لي من الآثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيتي. لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ أترعب ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا؟ لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني آثام صباي، فجعلت رجلي في المقترة ولاحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشت، وأنا كمتسوس يبلى، كثوب أكله العث. الأصحاح 14. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف. فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحضرت إلى المحاكمة معك. من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد.
إن كانت أيامه

محدودة، وعدد أشهره عندك، وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، فأقصر عنه ليسترح إلى أن يصر كالأجير بانتهاء يومه، لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعبها، ولو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. أما الرجل فيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قد تنفد المياه من البحرة، والنهر ينشف ويجف، والإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات، ولا ينتبهون من نومهم. ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك، وتعين لي أجلا فتذكرني. إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يدك. أما الآن فتحصي خطواتي، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختوم عليها في سرة، وتلفق علي فوق إثمي. إن الجبل الساقط ينتثر، والصخر يزحزح من مكانه، الحجارة تبليها المياه، وتجرف سيولها تراب الأرض، وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان، تتجبر عليه أبدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده، يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم بهم، إنما على ذاته يتوجع لحمه، وعلى ذاتها تنوح نفسه.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس وأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات

0: بنظمائي اس او واب راشي سيريل اوني ريم انكي مي ايني ام نستو اشتيرو جاف ايشارو ان جي بي ماي رومي فيت شوب خاجو او اني او انتيرو شيريني ماري ايا تي تشيروم بي اي اس نسوسيتاس ميسينا نيم فنوتي بيلوس شيريني ماري ايا خين او شيري اف او ويب شيريني ماري اس مافن في اس او ويب شيري مي خي البينش تنار شي او انجلو شيري فرش خوس استراتيجيا تاني في اوي شيريني شيرو بي ايم شيريني سي اي رفيم شيري تغمطيرون اي بورانيون شيرينا شوي سينيو او تي ان ابو او ستولو شيني ماسي تي سنتي بن شوي سي سوسبي خريستوس شيرينا كوي مارتيرو او شيري بيتشوي جنجي ان او شيري فياسلو فولوس باشي سبورو جيورجيوس شيرينا كوي مارتيرو او شيري بي افانجي ايليستي شيري بي افوستولوس ماركوس بي سي او ريموس ايسوس بي خريستوس ان صاف نفو او ان صاف ان صاف بن امشا ان اخن او ايبوستاتي سنوشتو مفتنتي او انا ويب او رونتي تيهيري اني موي نان انتي e che in semni non ente che rinico nel nuovo in anivo te non stiamo coppe e cheresto o snem pecchio ten a a gasso stiamo al maso web giac i axo ti emmo annainan
1: schlii

ارحم والرافات اشفيهم اذعنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض اطرده. الذين طامت روحهم بالامراض اقمهم وعذيهم. المعذبون من ارواح النجس رب اعتقهم جميعا. الذين في السجون او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبوديه مره يا رب اعتقهم جميعهم وارحامهم لانك انت تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء عزاء صغير القلوب منها الذين في العاصف كل الانفس المتضايقه والمقبوض عليها اعطها رب رحمه اعطها نعمه اعطها معونة اعطها خلاصا اعطها غفران خطاياها واثامها. ونحن ايضا يا رب امراض نفوسنا اشفيها التي الاجساد نعافيها ايها الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا يا مدبر كل جسد

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اذكر يا رب صعائد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة مجدا لاسمك.

اقبل عليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي راحت بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. وكما قبلت لي قرابين هابيل الذديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا يا رب نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يردون أن يقدموا لك ولم يقدموا الذين يردون يقدموا لك هذه قريم ولم يقدموا وليس لهم الذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعتهم الباقيات عوض الفانيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم.

من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عاد.

نسبح معك قائلين المجد الله في الأعلى والسلام والناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل هذا مجدك يا رب ماك السماوات والله الأيض ضغط كل ورب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح وروح القدس. يا رب لا حمل الله إبن الآب رب خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم تبطنا إليك. يا جالس أمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس عندك علي يا رب يسوع المسيح وروح القدس مجد الله الآب أمين. وبارك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد إلى الأبد أبد أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك إلينا وملكة ينور على الأرض. كنت أطلب في ترك نسرتي معينا. باكرين أبدا سنصد غداء فمقتروني. قدوس الله قدوس القدوس حال الذي لا يموت الزلد من أزار ارحمنا. قدوس الله قدوس القدوس حال الذي لا يموت الزلد من ارحمنا. قدوس الله قدوس القدوس حال الذي لا يموت الزلد من أزار ارحمنا. المجد لله وللابن روح القدس الآن كلها ونضرب كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا أسامنا واغفر لنا زلتنا. يا رب افتكن مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين لا يقدر بنحن نفسهم. يا من وباء خطايا رب ارحمنا الذي بخطايا رب يعني تبطنا إليك لأن أنا مجد عجز حديث مثلث. يا رب ارحمنا يا رب ارحم بك أمين. أبانا الذي في السماوات يقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نهض المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صابنا لكم كقوة ومجد لود أمين. السلام لك يا مسيح القديس امتلأ مجدا العذراء كل حين وتمام المسيح. اسعدني صلواتنا يا مفتاح حبيبي اغفر لنا خطايانا. السلام لك يا نور حقيقي يا مسيح العذراء القديسة. اسأل يا رب عنا راس فرسنا اغفر لنا خطايانا. يا طلع عذراء مريم ويت لك اللي شافيها مين الجنس البشرية اشفاها في امام المسيح الذي يأتيك عفوا خطايانا. السلام لك يا عذراء مايك حقية حقانية السلام فخر جنسنا ويت لنا عمان وإير. نسألك سكينة شافيها ومتامل بس يا مسيح اغفر لنا خطايانا. الله الممجد في ماشورة القديسين الجالس على الشروبيم رؤى في إكليم مصر الذي خلق السماء والأرض رأيناك صالح في حدني مريم السماء الجديدة مع البر يوسف الصديق أعطي كل أيام الذي تسبح الملائكة جاء اليوم إلى إكليم مصر كي يخلصنا نحن شعبه افرحي وتهللي يا مصر مع بني كل تخومها لأن أتي إليك محب البشر الكائن قبل كل الدهور. أشعياء العظيم قال أن الرب قادم إلى مصر على سحابة خفيفتين هو ملك السماء والأرض نسبحه ونمجده ونزيده علوان كصالح ومحب البشر حمناك عظيم رحمتك شوفي انسو ارسوم سيجون خني ما تتشو سي تاريكين خيتو وتنشو سنمتير انتي سو توكوس تو امبار سنو سنسيوني فين ماتي هم في تاري ماس بنسو تيرين اغاسو سنتفولي انا خيسي ايفول هارون تفسمني انا انتفهيريني. السلام لك ايتها العذراء الملك الحقية الحقانية السلام لفخر جنسينا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور حقيقي ومجد عذراء القديسة الإله لك لنا مخلص عالم أتى خلص نفوسنا. المجد لسيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كلا الشهداء تليس الدكين ثباتك أنا زفان خطايا نبشر بالثالوث القدوس صوت واحد نزل له ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا باك أمين. بالحقيقة يوم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق ما إله حق مولود غير مخلوق مساء فجوال الذي كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس أمام عذراء تأنى الصلب عن عضد بلاط البنطي تألم كبرى قام بلا ما في يوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماوات وجلس يمين أبيه وأذنت في مجدية دين الحياة الأموات ليس اسمكين قضاء نعمل بالروح القدس رب واحد بسك من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن ونطفئ بها كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بموضوع واحد من خطايا

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

بزمروت جيت نقل بران شوي سنتين يقوم كير يعرف لو يسوي كتبات ما ثيانا ليه فرقت مش

في أرض حام. اذكرنا يا رب بمسرة شعبك وتعهدنا بخلاصك الليلويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

ويخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرات.

0: الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين بيرستوس بن شوي إنو بيونسو كيرية
1: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحيي الذي نفخ فك تلاميذه القديسين وستهار المكرمين قائلين اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموها لا يمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم ضعف البشر كالصالح ومحب البشر وغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال السائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لكن بس
0: امين كرياليسون كرياليسون كرياليسون امين هللويا دوك سابتريكي open choice Jesus be Christos if shiri em ebnet of i echon ebka hen ki mi stiemon o nainan kirieleison kirie flogison amines boero es moero estimitania koni evol gombiesmo
1: be Christos benoti
0: amines eshobi
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا السلام أقر لنا السلام اغفر لنا خطايانا لنا لك الملك والقوة والمجد والعزة للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين

Jesus name, Jesus name, Hallelujah. We pray for you, we share in the most way. We know you know. Amen. Tasbihat salat al-sa'at al-talta. والساعه السادسه من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وله نرجون يغفر لنا خطايانا ترتيل مزامير ربينا داود نبي الملك الطاهر بركاته علينا امين.

0: لوكسوس يوسيوس يمون قدوس قدوس قدوس وسم شارة الإنجيل ومعلمنا ماري يوحنا البشير تنيز الظهر بركاته علينا أمين.
1: متى كان معز الروح القدس الذي ترسله الاب باسم فهو يعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هنا. انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن فيها لا ياتي بثمر يقطعه وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل ان كان من اجل الكلام الذي كلمتكم بيثبتوا فيه ونادى فيكم من عبد الله.
0: Нашего Христосом, Боги одного Христосом, Певного Иисуса, Вжак, Як, Сот, Ему, Найнан, Руах, Кудуса, Рабба, Лазир, Сальту, Аля, Тарамида, Кудиси, Нурсум, Каравим, Саатилиса, Хадала, Назаву, Несуал, Лекин, Гаддил, Фиашай, На, Калбу, Накия, Нехлах, Фия, Аллах, Рухум, Скимин, Гаддил, Фиашай, Лата, Трахим, Кудемак, Руах, Кудус, Лата, Назаву, Мини,
2: Себетрике, Йоке, Агиб, Невмати,
0: أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسوم كرميم الساعة الثالثة هذا لا تنزعنا الصلاة لك نسألك أن تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أن تضيع نفوسنا من نضيع لكل إنسان آت العالم ارحمنا يا والدة الله أنت الكرم الحقيقي ارحم العنقود الحياة نسألك تملوانا مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم في يوم نهي طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: ثابت ابن
3: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والد الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت تجد الناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الاموات ساس وارحمنا. المجد لله والابن روح قدوس الان وكلها ونداته كلها امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا ايها الثالث القدوس ارحمنا ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك قدوس ابانا اخوتنا الذين ناخذ ربنا احفظهم. يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب عنا قوت الباطن ليك لأن لك المجد ولازم اسم ثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد امين. السلام لك نسألك.

0: سمت لمك ناظرة كل حين وتلاه أم المسيح سيدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وات لنا نور حقيقي المسيح لهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليسترح مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا ايات العذراء مريم وات لها القديس الشفيع الامين الجنس البشرية اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت لي كان لمغفرة خطايانا السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: قدوس قدوس قدوس فصل مشاره الانجيل معلمنا ماري متى البشيره تلميذ الطاهر بركاته علينا امين
2: فلما ابصر الجموع صادر الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح في اعلاهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان انهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجائع والمتشبه انهم يشبعون طوبى للرحمن انهم يرحمون طوبى للكاكب انهم يعينون الله طوبى للثناء السام يدعون ابناء الله طوبى مصدين ما جبل لأن له ملكوت السماوات طوبى لكم إذا رادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تعالوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا تنظر بالذين كانوا قبلكم أنتم محل الأرض في سفد فسد المح فماذا ملح لا يصح بعد الشيء يترخي جنودسه الناس أنتم نور العالم لا يكون تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا تحت المكيال بل يضعهم في المضاف يدير كل من في البيت هكذا فليدل أنكم قدام الناس كعملكم الصلاح فمجلس السماوات المجد لها دائما
1: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا
0: السادس سمرت على الصليب من اجل الخطيئه التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس مزق ساق خطايانا المسيح الهنا ونجنا الى الله ورب سمعني اجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام سابتري كي وكي أجيب نظماتي يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وحيدة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بألامك المشفية المحية وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من تهشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرأفتك كينين كأي كستوسيون أستونيون آمين إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وتلا العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله وخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كيني كأي كيستوسي أوناستونيون آمين
3: صنعت خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح لأن عندما وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب
0: سابت ريكي يوكي عجيب نظماتي
3: نزود لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لأهنا لأن مشيئتك سرة تصعد على الصليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت

0: لا العذراء نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وسخخنا الحياة الأبدية ونال النعيم في الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا نعم قوي
1: نعظمك يا من نور الحقيقي نمجدك العذراء القديسة وتلاها لأن قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل لي شهداء تالي استقيم ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العتب لاتس بونتي تألم كبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين

فيه، وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ننتظرك

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم.
0: كيريا ليسون، كيريا ليسون ارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملؤتين مجدك كرامتك. ارحمنا لا الآب ضابط كل أيها السادس القدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وليان الكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول اليومين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

0: تمشيرين ببنوايس وبنوتين وتفس مروت نجيف نوتي فيوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: فس مروت نجيف فنغنيس نشير يسوس بخريسوس بنشويس
1: آمين
0: فس مروت نجيف

وفي كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومرات ناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شوقي القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة قسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طاودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء من الجسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركات علينا أمين. وأنتم أيضا إذ كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي هو يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا كنا نسلك قبلا بينهم في شهوات الجسد، عاملين مشيئات الجسد والأفكار القلبية، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. ولكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها ونحن أموات بزلاتنا أحيانا بالمسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، لكي يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم إنما هي عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن خليقته مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم أيها الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الزمان بدون المسيح أجنبيين عن سيرة إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم،

0: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض الحاجز المتوسط وأبطل العداوة بجسده وأبطل ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة بذاته. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين، لأن به صار لنا كلينا الدخول في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل أنتم شركاء وطن القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، هذا الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون بالاشتراك معا مسكنا لله في الروح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي إخوتي، آمين.
1: كسل يكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا، آمين. يا أحبائي فلنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، لأن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه فداء لخطايانا. يا أحبائي، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن نحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو يثبت فينا، لأنه أعطانا من روحه. ونحن قد رأينا ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه لخلاص العالم. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه، وهو أيضا يثبت في الله. ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله، والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دالة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبونا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا مرضيا عند الله، هذا ربي 3 أشهر في بيت أبيه، ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في كلامه في أعماله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذا رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذا قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم خلاصا، أما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوقفهم للصلح قائلا: أنتم رجالا إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحد الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر الله ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما يتقدم يتأمل صار صوت الرب قائلا أنه إله أباك، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتأمل، فقال له رب: اخلع نعلي لجريك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم، فلما الآن أرسلك إلى مصر؟ لم تزم كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتزم في عبادة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اليوم 24 من شهر بشانس المبارك، احسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب اباء اخوتي امين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسه بعيد دخول السيد المسيح ارض مصر مع امه العذراء مريم والقديس يوسف البار، الذي ظهر له ملاك الرب قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. وكان الغرض من الهروب حماية الطفل من بطن هيرودس، ولابد أنهم قد مروا بالعريش ثم بلدة الفرمة في سيناء ومنها إلى تل بسطة بالقرب من الزقازيق، فسقطت الأوسان مما أغضب كهنة المصريين فأساءوا معاملة العائلة المقدسة. وبالقرب من هناك استراحوا تحت شجرة حيث فجر طفل نبعا صار شفاء لكل مرض، وسمي هذا الموضع بالمحمى لأن فيه استحم السيد المسيح من النبع. وقد توقفت فيه العائلة المقدسة ثانية عند رجوعها إلى فلسطين، ومن المحمى ذهبوا إلى بلبيس واستراحوا تحت شجرة سميت بشجرة العذراء. وقد ذكر أن جنود نابليون بونابرت أرادوا قطع تلك الشجرة لاستعمالها كوقود، وبمجرد البدء في ذلك الأمر سال منها دم فخافوا. ومن بلبيس صارت العائلة المقدسة إلى ميني الجناح ثم إلى سمنود، حيث عبروا إلى الشاطئ الغربي وأتوا إلى سخة، وهناك ترك الطفل أثرا لكعب قدمه فسمي المكان كعب يسوع. ومن هناك اجتازوا إلى وادي النطرون حيث تبارك المكان بالعائلة المقدسة، فصار بركة للكنيسة كلها لكثرة الأجرة فيه. اتجهوا إلى عين شمس واستراحوا تحت شجرة العذراء مريم، وانفجر نبع شربوا منه وغسلوا ملابس الطفل وماء الغسيل أنبت نبات البلسان وهي الآن المطرية. بعد ذلك انتقلوا إلى بابليون بمصر القديمة وأقاموا فيها كهف في مغارة كانت في مغارة كنيسة أبي سرجة الحالية. سمى حاكم المدينة بهم فتعقبهم ليتخلص ممن أسخط الأوثان، فتركوا المكان وركبوا مركبا بالقرب من المعادي واتجهوا إلى البهنسة حيث مكثوا 5 أيام. اتجهوا بعدها إلى جبل الطير شرقي سمالوط، ويروى أن صخرة ضخمة كانت على وشك السقوط من الجبل على قارب العائلة.

لكن الطفل وضع يده على الصخرة وترك أثر كفه عليها فمنعها من السقوط، وسميت منطقة جبل الكف، حيث بنت من ملكة هيلانا كنيسة باسم السيدة العذراء، عرفت باسم كنيسة سيدة الكف. من هناك رحلوا للأشمونين قرب ملاوي، وتوجد الآن بئر السحابة في أنصنة وكمرية بدير أبي حنس التابعة لملاوي، ومكثوا فترة فسقطت الأوسان فصار كهنة الأصنام. رحلوا بعدها إلى قرية قرب ديروت ثم القصية، والتي كانت تسمى قسخام، وهناك عملوا بشدة وقسوة وطردوا منها بعد سقوط أصنامها. هربوا إلى مير ثم التجأوا إلى جبل قسخام وأقاموا 6 أشهر و10 أيام في المكان المعروف بدير المحرة، حيث بني أول مذبح على الحجر الذي كان يجلس عليه السيد المسيح. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وامه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. وهكذا تمت نبوة هوشع القائلة: من مصر دعوت ابني. وفي طريق العودة نزلوا في المغارة التي هي كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، ثم المطرية ثم المحمة، ومنها إلى أرض إسرائيل. وقد ربحت مصر الكثير من هذه الزيارة المباركة، حيث سقطت أصنامها وتحقق قول النبي: هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوصان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. كما أن السيد بارك مصر بأن أقيم فيها مسبح للرب في وسط أرض مصر، وهو مسبح الدير المحرق الأسري، فتحقق بذلك قول النبي في ذلك اليوم: يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، كما قال: مبارك شعبي مصر. بركة هذا العيد المجيد فلتكن معنا، أمين. وفي العيد أيضا تنيح حبقوق النبي، وكان من سبط لاوي من المغنيين على الأوتار، كما يدل ذلك على قوله: الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي، لرئيس المغنين على الآتي ذات الأوتار. واضح أنه كتب نبوته في عصر الكلدانيين، لأن الهيكل كان لا يزال قائما والخدمة الموسيقية تمارس فيه، كما أنه يعلن في السفر أن الكلدانيين يصبحون قوة مرهبة بين الشعوب أثناء الجيل. وكلمة حبقوق تعني المعانق، مثل يعقوب الذي صارع مع الله، وهذا ما يؤكده بنفسه إذ يقول: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. بمعنى أنه في حال التأمل وانتظار ما يقوله الرب لأجل نفسه ولأجل الشعب، ويسأل الله لماذا سمح بإذلال شعبه بواسطة الأمة الكلدانية الوثنية الشريرة ولم يدافع عن شعبه. إنه سؤال الأجيال: لماذا يسمح الله لأولاده بالضيقات بواسطة الأشرار؟ لم يحتمل النبي الظلم والشر الذي ساد بين شعب الله بيد، بيد أنه حين سقط الشعب تحت تأديب الله بواسطة الأشرار الكلدانيين انطلق حبقوق يتشفع في شعبه أمام الله، وهكذا صرع مع الله حتى سبح ورتل تسبيح الشكر لله الذي عزاه في ضيقته. أما عن الكلدانيين فإنهم استقلوا عن أشور وهزموا نينوى عاصمتها بمساعدة الماديين وبخدعة ماكرة، هزموا مصر القوة المنافسة لهم في موقع كركميش. لذلك ربما تكون نبوات حبقوق وبالذات ويلاته كتبت في عام 600 قبل الميلاد بعد معركة كركميش، ويكون بدء خدمته النبوية بعد إصلاح يوشيا في عام 622. ولما كان زمان الملك أناستاسيوس المسيحي أنه عندما قرأ سيرته بنى له كنيسة باسمه في قرطسة بمحافظة البحيرة، وكرست في اليوم 24 من بشنس في أوائل القرن السادس. بركة صلاة هذا النبي العظيم فلتكن معنا، آمين. وفيها أيضا من سنة 880 للشهداء 1164 ميلادية استشهد الراهب القديس توفى المقاري بشنونة. لما كانت الثورة قائمة في البلاد بين رجال الأمير درغام والوزير شاور في خلافة العاضد الفاطمي، قبض عليه وعرض عليه أن يترك المسيحية، فرفض بثبات فأحرقوا جسده ونال إكليل الشهادة.
أخذ المسيحيون ما وجدوه من عظام.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

للذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا

ارتراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا آمين. وضرب كل بكر في أرضهم وأوائل كل أتعابهم، وفرحت مصر بخروجهم.

ربنا وإلهنا ومخلصنا ولكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما مضوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا

رضعت ابني حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه.

فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. فلما سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك، وإذ أوحي إليه

0: إن صوفيا سي أبرز خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض.

برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب تعالى السماوات وجلس يدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

عظيم الأبد الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

0: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب ارحم
2: بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبت غير الماء.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر.

فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعطنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يا

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة. هذا الذي أظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

وأعطاه أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق فارزقسين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا مع

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة بائن الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن إلا. تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتها.

لأن هذا يا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الله التي وجدت لنا الله الكلمة بالحقيقة.

القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس في نصر الشمس أول الشهداء ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرخ القديس سويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أسناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس.

بأفسوس، أبانا الصديق العظيم، أم بنطونيوس البار، أم بولس الأسلس، أم بمقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أم بيحنس القمص، أبانا أم بيشوي البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أم بابولا الطموح، وحسقيال تلميذ، والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيرس القس، أبانا أنبا خب صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس متحدين، وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا أبرام وصف الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ، وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا قديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسعلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين. شوقي أسعد ندرة فؤاد بهية سوفيلوس فلتوس مينا ناسان صدراك ليلى كرولوس جميانا سعد في أحضان أبانا القديسين إبراهيم و

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظ

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأن وجعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة ويسعد أسرار

الذي تجسد من القديسة مريم ولدته في بيت لحم، وإذا ملاك الرب قد ظهر للرعاة وبشرهم بميلاده العجيب فأتوا ونظروا. الذي رأى المجوس نجمه فأتوا وسجدوا له وقال:

الذي حول الماء خمرا بقوة لاهوتي في عرس قانا الجليل، الذي أعطى النظر للعميان وجعل العرج يمشون والشل يصحون والبرص يطهرون والصم يسمعون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون، الذي أقام ابن الأرملة بنيين وابنة ييروس، الذي تجلى على جبل طابور قدام تلاميذ القديسين وأضاء وجهه كالشمس، الذي أقام لعظيم

مثل ملكين الذي عاهد تلاميذ القديسين وأعطاهم جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا الذي صلب على الصليب وسحق الشيطان ووضع في القبر وبعد ثلاثة

0: تلاميذ المختارين والرسل القديسين قائلا: إذا صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا جابنيون.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا، لك الملك والقوة والمجد لابد، آمين.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب ضعفينا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطاياي، خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس، حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهرطقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر ضيق. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا وكل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. اذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه الكائنة من أقاصي المسكونة الأقاصية. اذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تدروس الثاني، حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سالم هادئة مدينة. يا رب اجتماعاتنا باركها،
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف.

0: صرف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي يأخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط من الامتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين.

0: اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام وحبت ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرة المقدسة الطاهرة والسماية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبا يا أخوتي سامحوني.

إيه بارك الآتي باسم الرب، بارك الآتي باسم الرب، إيه ابن الله.

0: ملاك هزي بها الصاد واشكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: فنسبح مع الملك القديم المجد الله في العالى والارض السلام وبالناس مسر امين هللويا زوك سابت ريكيوك نيماتي كانين كاين كيسوسي ونصوني ونقوم وزي او بن شوي سيسوس بخريسوس بشيري ام فنوتا في اخونا ابقاهي انكيمي صوتي مونو

Emines esobi. ربنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق كون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجوز.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

بري في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي،

أحرك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرج

فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونباركك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: يقول
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

मैं लो रूस। الأصحاح السادس. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. وهيجوا الشعب والشيوخ

والكتمة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبة يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. الأصحاح السابع. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختام، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان، وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا، أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيمة ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمورة أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة، خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا.
وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم الى السلامة قائلا: ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب: انا اله ابائك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر ان يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. اني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت انينهم، ونزلت لانقذهم، فهلما الان ارسلك الى مصر. هذا موسى الذي انكروه قائلين: من اقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع ابائنا، الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياه، الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا. لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا باعمال ايديهم. فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الانبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت اسرائيل؟ بل حملتم خيمة مولوك ونجم الهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فانقلكم الى ما وراء بابل. واما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم، الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود، الذي وجد نعمة امام الله والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب، واي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتم دائما تقاومون الروح القدس، كما كان اباؤكم كذلك انتم. اي الانبياء لم يضطهده اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار؟
الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي.

لأنك هكذا قد أحببت الحق زودحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شويسنين هللويا هللويا خن فران ميوت نمبشيرين بابن المعز وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

رب الأرض وملؤها المسكون وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب، رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور.

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

تسبحت في فمي، بل رب تفتخر نفسي وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا

المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

أعلمكم مخافة الرب، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر وصن

إلى طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش، نجيني لأنك أنت هو إله

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. أعترف لك بالقيصارى يا الله إلهي، لماذا أنت حزينة يا نفسي؟

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

للشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات صور بالهدايا ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأشكال كثيرة.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كل

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

عبادة لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

الحاجات اللي عاوزين نتعلمها الخلوة دي رحلة حياة التلاميذ ال 12. أغلبنا عارف اتنين تلاتة بالكتير منهم، يعني عارفين بطرس، عارفين يوحنا، ويمكن مش عارفين حتى بعد الإنجيل حصل لهم إيه، يعني بعض اللي كتب في سفر الأعمال حصل لهم إيه. نبتدي بالمشهور طبعا، سمعان بن يونا أو بطرس. أشهر واحد يمكن اتكتب عنه هو ويوحنا. سمعان ويوحنا أكتر اتنين من ال 12 كتب عنهم كتاب كلام في الأناجيل وفي سفر الأعمال. اتولد في بيت صيدا جنب بحر طبارين في منطقة شمالية اسمها الجليل، فوق الجليل بشوية، وتقريبا يعتقد أنه أكبر من المسيح بحوالي 10 سنين سنا، يعني غالبا قبل المسيح في رينج 10 سنين. الشغل بتاعه كان صياد سمك زي ما احنا عرفنا، لكن كان صياد عادي، ما هواش من أصحاب رؤوس الأموال. يعني أبو يوحنا ويعقوب كان عنده مراكب، فيوحنا شوية ابن عز شوية، فعشان كده كان معروف عند رئيس الكهنة أبوه بتاع بزنس يعني. إنما بطرس يدوب إن كان بالكتير المركب دي بتاعته أو يمكن مش بتاعته. في الأول كان تلميذ ليوحنا المعمدان مع أخوه اندراوس، ودي تبان في يوحنا واحد لما اندراوس راح قابل المسيح قبل بطرس. على فكرة اندراوس عرف يسوع قبل بطرس، اللي هو شقيق بطرس، اندراوس شقيق بطرس، إنما هو اللي قال له، فبطرس جه على حسه. أول لقاء تشوفوه في يوحنا واحد لما كان اندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللذاني سمع يوحنا، ده اللي يأكد لنا أن يوحنا المعمدان كان أبوهم الروحي أولا، كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، هم الأربعة المشهورين يعقوب ويوحنا وبطرس واندراوس، الأربعة دول كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان الأول. بس هو فرق خدمة يوحنا المعمدان عن ربنا يسوع حوالي 6 شهور. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح، فجاء به إلى يسوع، فنظر إلى يسوع وقال له أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسير بطرس. الحادثة الثانية غالبا في الترتيب على طول حكاية صيد السمك الكتير، بس قبلها على طول كانت حماد سمعان. يعني لقى 4 و5 في تركيز على شخصية بطرس. في لقى 4 ربنا يسوع خرج من المجمع اللي احنا بنقولها في صلاة الغروب، ودخل بيت سمعان، وكانت حماد سمعان محمومة وقومها، فبقى بيت سمعان مزار في القرية، كل الناس وقفت عشان تاخد البركة وتخف، وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت المسيح. تاني يوم على طول غالبا في لقى 5 طلع عند البحر وكان عاوز يوعظ، فقعد في مركبة سمعان وبعد كم خطوة كده عن البحر ابتدى يوعظ. وبعدين ايه لما طولت الحكاية قوي قال له سمعان عندك أكل؟ قال له تعبنا الليل كله ما لقيناش. قال له ادخل جوه. دخلوا لوحدهم وفي نص البحر رمى الشبكة، الشبكة اتملت سمك، وكان بقى ايه ده اللقاء اللي هو فيه التاتش بقى الكبير اللي ترك بعدها كل شيء وتابع ربنا يسوع. يعتقد ان بطرس كان واحد من الاثنين اللي راحوا يعدوا الفصح. طبعا في احداث كتير بقى في السكة، التجلي ويايروس يعني هتيجي، لكن يعني في اعداد الفصح الاخير كان بطرس غالبا واحد من الاثنين اللي اتبعته، وقابله مرقص، وفي قرابة بين مرقص وبطرس، مرقص اصغر طبعا. من الاحداث اللي شارك فيها بطرس مشاركة صريحة واضحة اكتر من بقية ال 12 حادثة اقامة ابنة يايروس وحادثة التجلي وصلاة جثيماني. كان من الثلاثة القريبين لربنا يسوع وهو بيصلي، يعني ال 12 ناموا في حتة والثلاثة مشوا مع ربنا يسوع شوية، وبعدين ربنا يسوع ايه انفرد بنفسه مسافة أطول. وكان طبعا ضمن اللي بيحاوروه في موضوع خراب أورشليم على جبل الزيتون لما اتكلم في نهاية الأيام. أول واحد اعترف بلاهوت المسيح لما قال أنت المسيح ابن الله، فقال له طباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. بعد يوم طبعا عارفين بقى حادثة الإنكار، وبعد الإنكار بطرس أول واحد شاف المسيح من الرجالة بعد القيامة. دي مذكورة في إنجيل لوقا في كلمتين، ظهر لسمعان وما تقالش عنها حاجة تاني، ظهر لسمعان لأنه بطرس كان مجروح نفسيا وحاسس بخجل شديد. فيوم القيامة الصبح زي ما ظهر المجدلية، بعدها بفترة بسيطة جدا يمكن دقايق أو ساعة كان ظهر لسمعان لوحدهم، ولم يذكر عن هذا اللقاء الشخصي شيء آخر، إنما مذكور في كورنثوس الأولى 15 وفي لوقا 22.
بعد كده بقى يوم الخمسين طبعا بطرس له المكان الأول أنه وقف وعظ الوعظة المشهورة بتاعته وخلى 3000 نفس تؤمن بعمل الروح القدس. بطرس ركز في خدمته في أول 10-20 سنة داخل بلاد اليهودية. كان بطرس يعتبر أكتر كارز لليهود، أكبر كارز لليهود، لأن بولس في المقابل أشهر كارز للأمم، وإن كان الاثنين في الأصل يهود، خلي بالكم، وبولس يهودي متعصب أو متدين أكتر من بطرس، إنما ربنا اختص بطرس بالكرازة لليهود. اليهودية دي المنطقة الجنوبية اللي فيها أورشليم، دي البداية. الجليل دي المنطقة اللي هم خارجين منها، كلهم جليليين، ربنا يسوع نفسه متربي في الجليل، وبطرس ويعقوب ويوحنا كل دول جليليين، ناس فلاحين بسطة يعني. السامرة دي المنطقة اللي في النص. بطرس أول واحد ربنا استخدمه يكرز للأمم قبل بولس، بالرغم أنه هو مش كاروز الأمم، إنما حادثة كرنيليوس في أعمال 10 كانت قبل ما بولس يبتدي يبشر للأمم. كرنيليوس ده قائد 100، وقصته معروفة طبعا، أنه كان رجل طيب وتقي، فالملاك جاله وقال له ابعت هات سمعان بطرس، وبطرس هو اللي ابتدى. وطبعا حكمة الروح القدس أن يختار واحد من أشهر التلاميذ الاثناشر عشان يحط الخطوة دي في الكنيسة، أن البشارة للأمم ده عمل ربنا، ما هواش يعني اختراع بولس يعني. فبطرس عشان كده وقف وحمى عن بولس في أعمال 15، لما بولس جاي يقول لهم يا جماعة احنا رحنا أنطاكيا وبشرنا وسنين وعمدنا، بطرس وقف يشهد له، يقف يدافع عن أخوه بولس، بولس أصغر من بطرس، أنه يعني الروح القدس اختارني أنا أول واحد بشرت للأمم، والأمم قبلوا الإيمان وتعمدوا. فما تعطلوش بولس في خدمته، وما تقولوش لازم ختان ولازم تهود ولازم كده. معجزات كثيرة لبطرس الرسول، منها قصة حنانيا وسفيرة، منها شفاء المقعد عند باب الهيكل الجميل أعمال 3، منها شفاء إنياس في مدينة اللد في سوريا، طبيصة بعد ما ماتت قامت. بطرس من الناس اللي قوموا موت وموتوا ناس يعني، طبعا هتيجي في المحاضرة وموتش يعني، نقصد إنما كان عمل عجيب أن برضو حنانيا وسفيرة طبوا ساكتين على أيديه، لكن معلمنا بطرس أقام موتى زي المسيح، كانت زي طبيصة. بطرس الرسول في ضعفات مشهورة في حياته، أنه مثلا لما كان ربنا يسوع يتكلم عن الموت والصليب كان حب يعطله وقال له حاشاك يا رب، فانتهروا ربنا يسوع بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان، كان توبيخ شديد قوي لبطرس، بالرغم أنه خد أحلى مديح لما قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، أخد أصعب توبيخ لما قال له اذهب عني يا شيطان. كان عنده حتة ثقة زيادة بنفسه لما قال إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك، وده كان بقى المطب اللي وقع فيه، فأنكر 3 مرات. ربنا يسوع له المجد حب يرفعه في الكرامة بعد القيامة، وفي لقاء التلاميذ على بحر طبرية قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ارعى خرافي قدام التلاميذ 3 مرات، كأنه بيعيده إلى أسقفيته تاني، تعبير القديسين كده، بيعيده لأسقفيته بعد الإنكار، بيعيده لكرامته قدام إخواته عشان ما يفضلش بطرس حاسس بذنب ومكسوف من إخواته أنه عمل عملة، أعاد إليه كرامته كراعي ورسول. البلاد اللي بشر فيها بطرس بعد ما خلص، طبعا منطقة اليهود دي خدت منهم سنين.

0: خلصوهاش.
1: لكن لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا أنه أغلب الناس تشتتت بعد ذبح بعد قتل استفانوس، إنما الرسل فضلوا مستعدين للاستشهاد فطولوا في أورشليم. لما الاضطهاد زاد قوي ابتدوا بقى ينطلقوا خارج أورشليم، فراح أنطاكيا، دي بقى المقر بتاع بولس أساسا، وبولس اجتمع به في أنطاكيا على فكرة، عزمه وحصل بينهم ساعتها شدة صغيرة لما لقى بطرس مكسوف إيه ياكل مع الجماعة الأمم عشان في شوية يهود قاعدين، فقام بولس وبخه قال له احنا مش بطلنا حكاية أمم ويهود، إذا كنت أنت دلوقتي مسيحي يبقى مش مفروض يفرق معاك تاكل مع مين. دي قالها في غلطية، بولس هو بيحكي الحكاية دي حكاها في غلطية، بس كان اللقاء في أنطاكيا، أنطاكيا دي سوري. لف بقى في آسيا الصغرى، هتلاحظوا أن بطرس لف لفات زي بتاعت بولس بس لم تذكر في سفر الأعمال، يعني لف في بانتوس، غلاطية، غلاطية دي آسيا الصغرى، كابادوكيا، بيثينية، آسيا الصغرى دي كلها، اليونان كمان. بطرس يعتقد جه مصر، يعتقد بطرس الرسول جه مصر، والبعض بيقول أنه بعت الرسالة من مصر. وبعدين انتهت حياته في روما، فبطرس الرسول لف كتير برا بلاد اليهود. في روما مات، استشهد القديس بطرس الرسول، يعتقد في عهد نيرون، نيرون المفتري ده اللي تقريبا هو سبب اعدام اغلب الرسل. يعتقد كمان سنة 64 ميلادي حوالي شهر يوليا، ومن هنا جاء عيد الرسل 12 يوليا، ان الكنيسة ربطت الرسولين، رسول الامم ورسول اليهود، وبنعيد لبطرس وبولس عيد الرسل كل سنة في يوم ثابت. انتوا عارفين القصة المشهورة انه كان هيهرب من الاستشهاد، يعني كان هيضعف، فشاف رؤيا المسيح داخل شايل الصليب وقال له داخل اموت مطرحك، فخجل بطرس ورجع وجم يصلبوه، بيصلب لانه يهودي، اعدام اليهودي كعبد بالصلب، اعدام الروماني كسيد بالسيف، عشان كده بولس مات بالسيف، انما بطرس لانه لمؤاخذه حته يهودي في نظر الرومان زي ربنا يسوع له المجد كان يصلب، لكن هو بقى اللي اختار يصلب مقلوبا لانه كانه مش قادر يبص في وش ربنا، وهو للمره يعني مره تاني كان هينكره او هيهرب من الاستشهاد. ناخد اندراوس في دقايق. اندراوس شقيق بطرس، شقيق سمعان ابن يونا اخوه، ويعتقد انه اخوه الاكبر، برضو من بيت صيدا، مولود في بلاد الجليل عند بحر طبرية، الشغلانة الأساسية هي الصيد زي أخوه، اللي كان تلميذ ليوحنا المعمدان، هو اللي بشر بطرس، هو اللي بشر، احنا نعرف بطرس لكن الحقيقة اللي جاب بطرس اندراوس، اندراوس هو اللي ابتدى. في يوحنا واحد مذكور اندراوس انه قضى يوم كامل مع ربنا يسوع، هو ويوحنا الحبيب لوحده، ويوحنا جاب يعقوب واندراوس جاب بطرس، لكن هو ويوحنا كانوا اول اثنين يقضوا يوم كبير مع ربنا يسوع في بداية الكرازة خالص بتاعة المسيح في اول اصحاح في انجيل يوحنا. لما ربنا دعاه حكاية صيد السمك كان مشارك فيها، يعني بطرس هو اللي دخل بالمركب، لكن لما استدعوا المركب التانية بتاعة يعقوب ويوحنا جي معاها مندراوس، لان هم الاربعة كانوا شلة واحدة، عشان كده الاربعة دول كانوا قريبين لبعض، بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا، وقد تكون هناك سمة قرابة لأن عائلات الجليل كلها مخلطة. فهو كمان غالبا في اليوم ده ترك كل شيء وتابعه زي بطرس. حضر معجزة الخمس خبزات لأنه ذكر اسمه في يوحنا 6 لما قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس هنا غلام معه خمسة أرغفة، اللي قال التعليق ده كان اندراوس في يوحنا 6. برضو اندراوس يبدو كان قريب للمسيح، فهو اللي سئل في يوحنا 12، وده يورينا ان يوحنا كان مرتبط ببطرس واندراوس قوي، فبيذكرهم كتير، يعني انجيل يوحنا اكتر واحد ذكر حكايات بطرس واندراوس لان دول كانوا قريبين قوي ليعقوب ويوحنا. لما بيقول كان اناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، تقدم هؤلاء الى فيلبس من بيت صيدا الجليل، كل دول شله مع بعض من نفس البلديه يعني، وسألوا قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع، فأتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع، كنها اتنقلت كده فيلبس لاندراوس واندراوس ليسوع، كأنه إيه يعني عارفين أنه ده أقرب، أو فيلبس عاوز اللي يشجعه فقال لاندراوس، فاندراوس خد فيلبس وراح لربنا يسوع قال له في جماعة يونانيين عاوزين يقابلوك. بعد يوم الخمسين بدأ خدمته كعادة الأباء الرسل، كرز في بلاد البلقان، جزيرة البلقان برضو جنب آسيا الصغرى وبحر الأسود أو بحر قزوين ده، ومقاطعة إخائية في بلاد اليونان، تقريبا نفس المناطق اللي كرز فيها بولس وبطرس، آسيا الصغرى واليونان. مات في مدينة اسمها بطرس في اليونان، وأظن أنه معروف مكان دفنه لغاية دلوقتي أو مكان اللي مات فيه في بلاد اليونان. اتصلب، لكن يقال أن صليبه بالذات كان على شكل إكس، يعني ده في النص بين ربنا يسوع وبين بطرس، ده بقى إيه يعني، اتصلب معوج. اندراوس شفيع الكنيسة الروسية، من أكثر الأباء المحبوبين عند الرشن، والرشن أرثوذكس على فكرة، كنيسة قوية وكنيسة أرثوذكسية جميلة، وبيحبوا يعني عندهم استشهاد عظيم وأيقونات جميلة، فده شفيع الكنيسة الروسية، زي ما احنا بنقول ماري مرقس بتاعنا هم يقولوا اندراوس بتاعهم، لأنه يعتقد أنه البلقان دي ناحية روسيا يعني، وآسيا الصغرى تركيا اللي يدخل شوية كده على يمين الخريطة يوصل لروسيا. برضو اليونانيين يحبوه قوي، وعندهم بيسموا كتير القديس اندراوس، وعندهم كنائس على اسمه، جسده موجود في إيطاليا.

قلب مصر دايب جوا منها لاجل يشهد للي جه بدد وسنها واللي جوا قلبه صنها. قلب مصر مسبح كان محتاج عمود لاجل يشهد للإله رب الجنود. جالها مرقص كان عمودها، جالها من آخر حدودها إسكندرية واللي كان أوسنها مية. جالها يشهد للي جه بدد وسنها واللي جوه قلبه صنها واللي خلى قلب مصر دايب جوه منها.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وحي من جهة مصر. وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. مبارك شعبي مصر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وإشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، أسقفية حلوان والمعصرة والتبين ومايو تقدم رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.
1: في الشهر السادس بعد أن بشر الملاك جبرائيل زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، أرسل الملاك إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم.
2: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أنا لحبيبي وحبيبي لي. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
3: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
2: ما عسى أن تكون هذه التحية.
3: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
3: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حب.

0: قبل بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
1: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك.
2: ولما كانت مريم أم يسوع مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان ضارا لم يشأ أن يشهر بها، وأراد تخليتها سرا. لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا:
0: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
2: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
3: يا سيدتي العذراء مريم، أنا أشكر ربي لأنه وضح لي وأعطاني هذه البركة العظيمة أن أكون خادما لك وحافظا لك. يا سيدتي القديسة مريم العذراء، أنا أعتذر لك وأطلب منك السماح والمغفرة أما راودني من أفكار. سامحيني يا سيدتي.
4: أوليوس!
5: مولاي هيرودس الملك العظيم!
4: أنت تأكدت بنفسك من المعلومات دي؟
5: طبعا يا مولاي، أنا خادمكم المخلص المطيع، تأكدت كل التأكيد من المجوس يا مولاي اللي جايين من المشرق لتقديم الهدايا لملك اليهود.
4: ملك اليهود؟ طب وأنا؟ أنا أبقى إيه؟ أنا هيرودس العظيم ملك اليهود، يجي عيل ويبقى ملك لليهود؟ طب وأنا؟ أنا هعمل إيه؟ أضيع؟
5: سلامتك يا مولاي.
4: طب وحنوصل إزاي؟ أنا جمعت كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألتهم فين حيتولد المسيح، فقالوا لي في بيت لحم اليهودية.
5: ما تحملش هم يا مولاي، مش معقول إن الطفل اللي جايين مجوس المشرق عشان يسجدوله ويقدموله الهدايا يكون هو المسيح اللي قال عنه رؤساء الكهنة وكتبة الشعب.
4: ما تضيعش الوقت، ما تضيعش الوقت يا أوريوس. فين المجوس؟
5: منتظرين في البهو يا مولاي.
4: ابعت هاتهم بسرعة.
6: احنا جينا يا مولاي الملك هيرودس نسجد للمولود ملك اليهود.
7: الملك اللي أشارت عليه النبوءة في الكتب المقدسة.
4: أي نبوءة؟
8: أراه لكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني لغة.
4: كلام الكتب على عيني وعلى راسي، لكن ايه عرفكم ان الطفل المولود زي ما بتقولوا هو المسيح المنتظر اللي حيرعى شعب اليهود ويبقى ملك اليهود؟
6: شفنا نجمه في المشرق،
7: نجم كبير لامع ملا السماء،
8: وادركنا ان وعد الرب تم وان المسيح ولد في بيت لحم.
6: فحضرنا الهدايا اللي بترمز للطفل الملك الآتي لخلاص العالم.
7: أنا أحمل هديتي الذهب رمزا للملك،
6: وأنا أحمل اللبان رمزا للكهنوت،
8: وأنا أحمل إلي هديتي رمزا لآلامي التي سيتحملها من أجل خلاص العالم. أحضرت له المر هدية.
4: ما هو كده؟ شيء عظيم عظيم عظيم، كلام فاخر. أنا سعيد جدا بيكم وبالمولود ملك اليهود. فلنشرب نخب الاحتفال بالمسيح، ولا أقول لكم؟ لا،
9: نعجب.

0: شرب أنخاب الاحتفال لحد ما تروحوا تسجدوا له، حتتبعوا نجمه الكبير اللامح وتقدموا هداياكم للملك المولود وترجعوا لي، ترجعوا لي نشرب أنخاب الاحتفال بيه، وبالمرة تدلوني على مكان ميلاده علشان أروح له أنا كمان وأقدم له الهدايا، الهدايا اللي تليق بمولده العظيم.
1: وبعد أن خروا وسجدوا للطفل يسوع وفتحوا كنوزهم وقدموا له الهدايا، أوحى إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم.
0: يعني ما رجعوش؟ دورتوا عليهم يا أوريوس؟
2: مسحنا كل شبر في بيت لحم يا مولاي، ما لقيناش ليهم أي أثر.
0: ضحكوا عليا وهربوا، وأنا اللي منتظر رجوعهم ومحضر أنخاب الاحتفال بقتل يسوع، الطفل اللي نغص علي حياتي وطير النوم من عيوني وخلاني فاقد اتزان نفسي وطير كل أبراج عقلي. أنا لازم أخلص منه، لازم. أوريوس!
2: أمر مولاي.
0: ينفذ الأمر الملكي فورا، يقتل جميع الصبيان اللي في بيت لحم وكل تخومها، كل الأطفال يذبحوا من ابن سنتين فأقل، كل الأطفال يذبحوا، ما يفضلش في كل بيت لحم الطفل واحد. نفذوا الأمر فورا.
3: يوسف قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه.
4: يا ست يا طهر، سلامتك يا ست، وسلامة مولود أعظم مواليد البشر ابن الله. لو سمحت يا ستي أشيل، أتملى بنور وجهه الإله، أملي روحي وقلبي بصورته الجميلة.
5: اتفضلي يا سلومة، بالراحة على حبيبي يسوع.
4: هتوصيني يا ست مريم؟ ده أنا معاكي من ساعة ولادته. بسم الله القدوس. الله يا جمال وشه المنور، حقيقي زي ما بشرك الملاك، ملك ابن ملك وعظيم ابن عظيم، وحيملك على بيت يعقوب إلى الأبد.
6: قوم يا مريم بسرعة، لم هدومنا وحاجتنا وهات الطفل يسوع ابن الله. يلا بينا.
5: على فين يا ابويا يوسف؟
6: هروح على مصر.
5: ليه؟
6: مش وقته، حب احكي لك في الطريق.
5: وانا حاجي معاكم.
6: على فين يا سلومه؟ بقول لك هنهرب على مصر.
5: وانا معاكم، ما اقدرش افارق الهي وحبيب يسوع.
6: طيب بسرعه بسرعه، ساعدي الست مريم وانا هجهز الركوب. يلا.
1: حينئذ لما راى هيرودس ان المجوس سخروا به غاضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا

0: وصارت رحلة العائلة المقدسة من فلسطين في بداية رحلة الهروب من بطش الملك هيرودس، ووصلوا الأرض مصر، أرض الأمان. سلكوا الطريق الموازي للساحل لحد العريش على مسافة 37 كيلو متر غرب العريش، حيث محمية الزرانيق اللي كان اسمها قديما فلوسيات، واللي تم فيها اكتشاف ثلاث كنايس أثرية بترجع للقرن الخامس أو السادس. وفضلت العائلة المقدسة ماشية في طريقهم الصعب بإرشاد من الروح القدس اللي سخر ليهم ناس طيبين يدلوهم على طريقهم ويزودوهم بالمية والزاد. ووصلوا لمنطقة بلوزيوم اللي بتسمى الآن بالوزة أو الفرمة، وهي أول مدينة على حدود مصر قديما وتقع شرق بور سعيد، واكتشف بها بعد كده أثار أربع كنائس ضخمة، إحداها فيها سلمان تم استخدامهما كمزار للعائلة المقدسة. وبعد رفح والزرانيق والفرمة دخلت العائلة المقدسة منطقة بوبستيس اللي هي دلوقتي مدينة تل بسطة بالقرب من الزقازيق محافظة الشرقية. وكان ده يا حبيبي في 24 بشنس المبارك. وفي بوبستيس
1: إلهتنا العظيمة بس شعبك المؤمن بألوهيتك وخيرك اللي ملا مصر الحضارة.
2: آمين.
1: يا إلهتنا العظيمة بس نذكر رعايتك لينا وحمايتك الدايمة لمدينتنا بوبستيس.
2: آمين.
1: اسمحي لي أنا كاهن معبدك أن أرفع البخور للإله راعي إله الشمس العظيم وإخناتون رب الأرباب، ونسألك أيتها الإله بس أن تمنحينا.
3: أنا عطشان، أنا عطشان.
4: حبيبي يسوع عطشان يا حبيبي. حاضر، المية خلصت يا أبويا يوسف ويسوع عطشان.
5: البيوت ورا المعبد اللي بيصلوا فيه واللي احنا مارين قدامه دلوقتي، هنخبط على بيت ونطلب منهم مية.
4: في ايه يا يسوع؟ بتبص على تماثيل المعبد ليه؟
6: ايه ده؟ تمثال الالهة بس اتكسر وقع لما بص عليه الطفل اللي شايلاه ست اللي راكبه على الحمار دي. يا كاهن الالهة بس، يا كاهن الالهة بس.
5: يلا يلا يلا يا مريم، يلا يا سلومة، نهرب من هنا بسرعة. يلا يلا. أشكرك يا إلهي، أشكرك قدرنا نهرب منهم. ما تبكيش يا ستي مريم، احنا عارفين ان احنا هنقابل صعب في سبيل حماية ابن الله. أبوه الآب السماوي العظيم قادر يحمينا.
4: تعال تعال يا حبيبي يسوع، اقعد هنا تحت الشجر. تعال، ايه اللي في ايدك يا ابويا يوسف؟
5: دي حته حديد لقيتها جنب الشجر، هجمد بيها لجام الحمار.
6: اهم اهم الراجل العجوز ومراته والطفل اللي اتكسر لمثيل الاله. اهم
3: عطشان عطشان، عاوز اشرب.
5: يا رب
4: ما تغضبش يا ابويا يوسف، ليه حدفت الحديد على الارض كده؟ ربنا مش هينسانا.
5: ايه ده؟
7: الارض مش هينسانا. شكل محدفة الراجل عجوز في حتة الحديدة.
6: انسحب انت، مش شوف طرق الليه من الارض من دفع. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا.
4: اشكرك يا رب الحبيب، يا تبارك اسمك، فجرت ينبوع مية علشان ابنك يشرب. اشرب يا حبيب، اشرب يا يسوع، اشرب يا ابويا يوسف، اشرب يا سلومة.
5: أشكرك يا
0: رب. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. دي يا حبيبي كانت نبوءة أشعياء النبي في الإصحاح 19، وتحققت نبوءته بوصول العائلة المقدسة لأرض مصر المباركة. وتركت عائلتنا المقدسة بوبستيس، وفي طريق هروبهم وصلوا
4: حبيبي يسوع تعب يا ابويا يوسف، نريح شويه تحت ذره الشجره اللي هناك دي.
5: حاضر يا ست مريم، تفضل. نسال الاخ اللي جاي ده احنا فين دلوقتي. يا اخ، يا راجل يا طيب.
8: نعم.
5: البلد اللي احنا داخلينها دي اسمها ايه؟
8: البلد دي اسمها ميتسرد.
5: ميتسرد. متشكر يا اخ.
8: الطفل الجميل ده ابنك؟
5: خير يا اخي.
8: لا لا لا، اصله جميل جدا، وشه كده زي ما يكون خارج منه نور. الالهه تخليه لكم.
5: متشكر يا حبيبي. قلت لنا البلد دي اسمها ايه؟
8: ميتسرد.
0: ميت سرد، البلد اللي وصلت ليها العائلة المقدسة بعد ما سابوا بوستيس. وميت سرد هي نفسها مسترد اللي اتبنى فيها بعد كده كنيسة قديمة على اسم السيدة العذراء البتول القديسة مريم، واللي كرسها البطريرك مرقس الثالث البابا 73 من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وكان ده سنة 1185 ميلادية، وما زالت الكنيسة يا حبيبي موجودة لحد دلوقتي وعامرة بالناس. وكمان موجود الشجرة اللي استريحوا فضلها يسوع والعائلة المقدسة، واللي فجر السيد المسيح بجوارها ينبوع مية. كل ده ما زال موجود في مسترد.
4: خلاص يا ابويا يوسف، انا حميت حبيبي يسوع في ينبوع المية وهغسل كمان هدومنا فيه.
0: وأصبح اسم المكان اللي تقدس باغتسال رب المجد الطفل يسوع فيه أصبح اسمه المحمة في ميت سرد. وما زال ينبوع المية موجود في ميت سرد اللي هي مسترد دلوقتي لشفاء المرضى ونوال البركة. وصارت الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة وتركت ميت سرد ووصلت لمدينة بيربيس اللي كان اسمها باليوناني فيليبوس. وهناك حصلت إحدى المعجزات العظيمة للطفل الإله يسوع المسيح.
4: يا ابني يا حبيبي، يا طفلي الوحيد يلي كنت بتمناك تسندني. أيوه تسندني أنا الأرملة حزينة لفراقك. وبسألك يا إلهتنا العظيمة بس، وأنا بصلي لك في معبدك في بلدنا بربيس، اجمعيني بيه. أيوة اجمعيني بيه في الحياة الجاية. آمين
2: آمين.
4: مسكينة الست اللي بتبكي دي.
5: أيوة فعلا مسكينة، بس يلا بينا نمشي بسرعة أحسن، إحنا قدام معبد وخايف التماثيل تتكسر.
4: رايح فين يا يسوع؟ يسوع يا إلهي
5: يسوع يسوع.
4: يا حبيبي يا ابني.

0: مين الطفل ده؟
1: ده قرب من جثمان الطفل.
0: ده مين مديله؟
1: ده مين مديله عليه؟
0: الطفل قام الموت.
1: الطفل قام. الولد قام. الولد قام.
2: ابني حبيبي. ابني حبيبي. حبيبي رجع إلي. طفلي طفلي الحبيب رجع إلي. إنها معجزة معجزة. يا للآلهة يا للآلهة. إنها معجزة معجزة معجزة. انتوا نورتوا بيتي المتواضع. اتفضل يا ست مريم. اتفضل يا عم يوسف. انا مش عارف اشكركوا ازاي. واشكر الاله العظيم. طفلكم يسوع رجع ابني وحيني للحياه. اتفضلوا اتفضلوا.
3: شكرا لمحبتك يا اختي الحبيبه.
2: ده انتوا نورتوا مصر كلها. بركة عظيمة لمصر وشعب مصر. تشرفكم بلادنا.
4: احنا اللي لينا الشرف يا سيدتي الفاضلة. مصر وشعب مصر احسن بلاد وشعوب العالم. مكان للمحبة والسلام والامان.
2: انا ايوه هحضر لكم لقمة. مشواركم الطويل تعبكم وزمانكم جعانين.
3: الشكر لربي الحبيب.
2: مين ربك؟ إله غير الإله بس. إلهتنا العظيمة.
3: ربي هو الخالق الحبيب. هو إله واحد خلق الكون كله، السماء والأرض وكل ما عليها.
4: ربنا الواحد خلق كل المخلوقات وموجود في كل مكان.
2: طيب وطفلكم ده إله تاني؟
4: ده يسوع ابن الله الواحد الملك اللي مش هيكون لملكه نهاية.
2: أنا في الحقيقة مش فاهمة إزاي ومين اللي قال الكلام ده؟
4: الملاك جبرائيل بشر والدة الإله القديسة مريم العذراء بأنها هتلد ابن هتسمي يسوع، وحيكون عظيم وابن العلي يدعى ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد.
2: أنا أؤمن بيسوع ابن الله. أيوة أؤمن بيسوع ابن الله، وأتمنى إنكم تفضلوا عندي. أيوة أنا أشيلكم في عناية وعلى راسي من فوق.
4: ما نقدرش يا ست الفضلة، في أعداء بيطردونا وعاوزين يقتلوا الطفل. بالمناسبة بلدكم دي اسمها ايه يا ستي؟
2: بربيس.
5: بربيس. بربيس هي نفسها مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، واللي فيها شجرة العذراء مريم، لأن العائلة المقدسة اتضللت بظلها. وبعد كده وصلت العائلة المقدسة لبلدة منية جناح اللي هي دلوقتي منية سمنود، ومنها عبروا النيل لمدينة سمنود، وفي الطريق مروا على دقادوس اللي هي نفسها كلمة ثيوتوكوس ومعناها والدة الإله، وهي قريبة من منطقة سمنود. وهناك فرح بيهم أهل المدينة واستقبلوهم بحفاوة كبيرة، وطلبت العذراء القديسة مريم من ابن الله يسوع المسيح انه يبارك البلد دي، فباركها رب المجد وقال مبارك هذا البلد، وحيكون في البلد كنيسة مباركة تحمل اسم امي العذراء مريم الى الابد.
3: انا يا اختي عجنت الدقيق في المجور ده وقرست العجين، يا ترى الفرن ناره حميت؟
6: ايوة يا مباركة مريم، ناوليني وانا احط الخبز في الفرن.
3: اتفضلي.
6: ايه ده العجين عمال يكتر في المجور ده، بدا يفور وهيسيح من المجور. ايدك يا مباركه مريم بركه العجين وعمال يزيد ويفور.

0: اجيب مواعين احط فيها العجين الفاير. البركه والخير حلوا في بيتنا بمجيتكم المبروكه.
1: يعني ايه؟ يعني مش لاقيين للطفل اثر؟ دورته في كل مكان. انا حاسس يا اوريوس ان الطفل لسه عايش، بيزورني كتير في احلامي، بيهددني في ملكي. انا متاكد ان المسيح لسه عايش وهيهدد ملكي.
2: يا مولاي، احنا دبحنا كل اطفال بيت لحم، ما خليناش ولا طفل من سن سنتين فاقل. مش ممكن يكون لسه عايش.
1: ادي اللي باخده منكم، ادي اللي باخده منكم، كلام خايب ملوش لازمة. دوروا عليه، دوروا عليه، لازم توصلوا له. أنا حاسس إنه لسه عايش. ملكي مهدد، هموت، القلق هيقتلني. خلصوني من المسيح، ولا هخلص عليكم كلكم.
3: وصلنا لبلاد الصبح، قربنا ندخل مصر. انزل يا ست مريم انت والطفل الحبيب، نستريح شويه.
4: ننزل ازاي بس يا ابويا يوسف؟ لازم نكمل مشي لحد ما نلاقي مكان فيه ميه. عطشانين.
3: ربنا هيدبرها. انزلوا الاول نستريح شويه.
4: حاضر. انزل يا حبيبي يسوع، تعال.
3: ايه يتبارك اسم رب النوح. يسوع لحظة ما حط أدمي على الحجر، على قاعدة العمود ده، أدمي غاصوا في الحجر وانطبعوا على قاعدة العمود. ايه ده؟ المية بتتفجر من الحجر. يتبارك اسم الرب.
2: وانطبع أدم ابن الله يسوع المسيح على قاعدة العمود الحجري الموجود في بلاد السبخ، اللي هي دلوقتي نفسها مدينة سخة بمحافظة كفر الشيخ. واتدفقت المية من قاعدة العمود الحجري، مية حلوة عذبة شربت منها العائلة المقدسة. وتم اكتشاف الحجر المقدس يوم 27 إبريل سنة 1984، ومطبوع عليه أدم يسوع، وأصبح الحجر سبب شفاء للمرضى المؤمنين. وسميت المنطقة باسم بيخائيسوس، يعني كعب المسيح أو كعب يسوع. ومرت العائلة المقدسة في طريقها على منطقة البراري اللي فيها دلوقتي دير القديسة العفيفة دميانة، وبعدين عبرت الفرع الغربي للنيل اللي هو دلوقتي فرع رشيد. وفضلوا في طريقهم غربا لحد ما وصلوا الوادي هبيب أو ميزان القلوب، اللي هي نفسها برية شهيت بصحراء وادي النطرون. وهناك في صحراء وادي النطرون تنبأ السيد المسيح لأمه العذراء مريم بأن في الوادي ده هيكون فيها أديرة وكنايس يعمرها رهبان بتوليين زي أم العذراء مريم، رهبان يعبد الله زي الملائكة.
4: انت جيت يا ابويا يوسف، لقيت مكان ده اللي نستريح فيه من شمس الصحراء الحامية.
3: يبقى جدا بسرعة وشيل يسوع وركب بسرعة.
4: في ايه؟
3: في تلات قطاع طرق بيكلموا بعض وبيشاوروا علينا. قوموا بسرعة، هم بيقربوا. قوموا.
5: استنى يا راجل، انت وقف مكانك انت واللي معاك.
3: احنا ما معناش حاجة تستاهل، كل اللي معانا شوية هدوم وكام رغيف عيش وشوية مية.
6: هات البوجة اللي معاك دي. ها
7: انت راجل كذاب، البوجة دي فيها تماثيل دهب وفضه.
3: صدقني يا اخ ما فيهاش غير هدومنا. وهات.
5: هات، اوعى ايدك. هات، يلا بينا، يلا بسرعة. هات انت عدرة المية المربوطة في الحمار دي. يلا يلا يلا بسرعة.
7: حاضر. اوعى يا ست انت، اوعي
4: هو اللي ناخد قدرة المية دي. يلا يلا يلا يلا فينا، يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا بضيقي قدامه أخبر. يا رب يا رب احفظ ابنك من أسوة السحر ولهيب شمسها.
8: الآن سمع صلاتك يا أمي، وحتنبت شجرة كبيرة في المكان ده نستريح تحتها.
3: تبارك اسمك يا إله القدوس، نشكرك يا إلهنا الحي، استجبت لطلب ابنك وأنبت شجرة في المكان ده. نشكرك يا إلهي، نشكرك.
4: استريح يا يسوع تحت الشجرة.
3: ايه ده؟ قطاع الطرق راجعين تاني؟ أنا خايف ياخدوا الركوب.
5: ايه ده؟ ايه اللي جاب الشجرة دي هنا؟
7: عجيبة، احنا لسه سايبينكم مكانش فيه شجرة، ده ازاي؟
9: مش قلت لكم دول باين عليهم ناس باركة؟
5: خد يا عم، خد حاجتكم مجرة المية بتاعتكم وسامحونا.
7: سامحونا
5: سامحونا
7: سامحونا
5: سامحونا.
2: ده وادي النطرون اللي تبارك بوصول رب المجد الحبيب يسوع المسيح، واللي فيه يوجد بئر يسمى نبع مريم، مياهه عذبة في وسط البحيرات الملحية حمراء اللون. وتفجر هذا النبع لكي ترتوي منه العائلة المقدسة، ولسه لحد النهاردة النبع ده موجود في صحراء وادي النطرون. ووادي النطرون أو الأسقيط أو برية شهيت اللي عمر بالأديرة والكنايس تمام زي ما قال رب المجد. وأديرة وادي النطرون الأربعة المعروفة دلوقتي هم دير السريان والبراموس وأبو مقار، وأشهرهم دير الأنبا بشوي اللي بيقيم فيه صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، رأس الكنيسة المصرية واللي قام بحركة عمرانية حضارية كبيرة في أديرة مصر. الرب يحفظ لينا حياته المباركة أزمنة وسنين عديدة. المهم يا حبايبي، تركت العائلة المقدسة وادي النطرون ووصلوا لمدينة أون اللي فيها معبد أون لعبادة الشمس، ووصلوا عين شمس اللي كان فيها أقدم جامعة في العالم واللي سميت على أساسها الجامعة الحالية جامعة عين شمس. وصارت العائلة المقدسة في طريقها لحد ما وصلوا للمنطقة الجنوبية بالمطرية، وفي حارة عيد بالقرب من ميدان المطرية الحالي، والحد النهاردة العجين ما يخمرش فيها أبدا. ليه؟ نسمع.
10: هو انت وابنك برضو؟ امشي من هنا حالا.
4: ليه يا اختي؟ انا عملت حاجة زعلتك؟
10: عايزين تعملوا ايه اكتر من اللي عملتوه؟ انت والطفل اللي معاكم ده مش بسببكم وبسبب طفلك ده اتهد معبد الاله اون العظيم واتكسرت تماثيله وعمدانه. عايزة ايه تاني؟
4: رغيفين خبز بس.
10: ده خسارة فيكم لقمة واحدة، ولو اني محضرة العجين للخبيز. يلا امشوا من هنا قبل ما بلغ جنود الوالي.
11: الحقي يا امي الحقي، العجين فطس في الموجود ومش عايز يخمر.
10: كده شفتوا انتوا السبب، يلا امشوا من هنا يلا.
2: وفي المطرية عند الشجرة اللي باسم شجرة مريم، هناك اتفجر جنب الشجرة المقدسة نبع مية عذبة اتبارك بشرب رب المجد منه. وهناك نبت نبات عطري اسمه البلسم، وبيستخدم الزيت المستخرج منه في اعداد زيت الميرون المقدس اللي بيستخدم في التدشين وفي مسحة الميرون المقدسة. ولحد النهاردة يا حبايبي موجود شارع في المطرية اسمه شارع البلسم، وشارع تاني باسم مريم العذراء جنب الكنيسة اللي اتبنت باسم السيدة العذراء مريم، وقامت مصلحة الآثار المصرية ببناء سور حولها وتحولت لمزار سياحي. وبعد كده صارت الرحلة المقدسة ومرت بمنطقة الزيتون اللي تباركت بظهور العذراء البتول مريم فوق قباب كنيستها سنة 1968. وبعدين وصلوا للحارة المعروفة دلوقتي باسم حارة زويلة، وفضلوا في مسيرهم لحد ما وصلوا للمنطقة المعروفة دلوقتي باسم حصن بابليون بمصر القديمة. وهناك سكن المغارة الموجودة دلوقتي في كنيسة أبو سرجة المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخس.
12: احنا مش هنقدر نقعد في المغارة دي كتير يا ستي مريم، في عيون كتيرة بتدور علينا.

0: اللي أرسل ابنه ليحفظه ويبكه. يعني ما نخافش ونتكل على الرب، معطي الأمان.
1: ما تخافوش، الله الآب هينجينا من أي شر، وأبشرك يوم العذراء المنطقة ديت هيكون فيها كنيسة على اسمك، وتكون محطة من الزائرين وميناء للخلاص.
2: يا عم يوسف.
0: ايه ده؟ ده شاب غنيانوس المصري. يا رب خير.
2: يا عم يوسف، منادي الحاكم بيلف في الشوارع وبينادي بطردكم من بابليون وبقتل الطفل يسوع.
0: ايه؟ طيب والعمل؟
2: من حصن بابليون اللي احنا فيه دلوقتي للنيل المسافة مش بعيدة، وانا اتفقت مع عور المراكبي هيجهز مركبته تنقلكم لمدينة منف، ومنها تهربوا من الحاكم لجنوب مصر العليا، ومحدش هناك هيعرفكم.
3: ربنا يحفظك يا غنيانوس، ويحفظ كل شعب مصر الطيب.
4: وفعلا هربت العائلة المقدسة من حصن بابليون الموجود دلوقتي في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وركبوا المركب مع عم أور، وركبوا من عند منطقة المعادي اللي فيها دير العذراء مريم العدوية أو المعدية، أي بمعنى نقطة العبور. والسلالم الحجرية الموجودة دلوقتي في حوش كنيسة العذراء بالمعادي هي اللي استخدمتها العائلة المقدسة للانتقال لضفة النهر. وفي يوم الجمعة 12 مارس سنة 1976 ميلادية، الموافق 3 برمهات للشهداء، يعني من حوالي 23 سنة، حصلت معجزة عظيمة، حيث وجد في البقعة المقدسة دي كتاب مقدس مفتوح عايم على سطح مياه النيل، ومفتوح على نبوءة أشعياء النبي: مبارك

0: ما اقدرش احكي من الاول قد ايه يا عيله الرب يسوع انا ومركبي اخذنا بركه كبيره بتشرفته.
1: متشكرين يا عمور، احنا اللي بنشكر محبتك لانك جازفت واخدتنا معاك في مركبك دي وهربنا من شر كبير كان مستنينا.
0: بقى الحبيب الغالي الطفل يسوع ابن الله اللي انا امنت بيه وبالمعجزات اللي تمت على ايديه واللي ما يعملهاش غير اله خالق عظيم، حد يقدر يعمل معاه شر؟
1: معك حق يا عمور، بس عدو الخير دايما بيشتغل ضد الخير.
0: انا شويت الكام سمكه اللي صدناهم من النيل وادي الخبز والبصل، اتفضلوا مدوا ايديكم.
1: ده في بلد قربنا نوصل لها هناك،
0: دي قريه احنا بنقول عليها جرنوس، ناسها ناس طيبين قوي.
1: مدام ناسها ناس طيبين نقعد فيها كام يوم وبعد كده نشد رحالنا. قلت لي اسمها ايه؟
0: جرنوس.
2: وجرنوس دي يا حبايبي اللي اتبنى فيها الدير المبارك دير جرنوس اللي في مغاغة دلوقت. وقرية جرنوس بتقع قرب أشنين النصارى وفيها الكنيسة المشهورة باسم العذراء مريم، ويرجع تاريخ بنائها للقرن التسعتاشر الميلادي. والكنيسة دي لها 12 قبة وجوه الكنيسة بير عميق
0: الطير اللي بيتجمع فيه آلاف الطيور، وجوه الجبل كهف تقدروا تستريحوا فيه يومين وبعدين نشد رحلنا للجنوب.
3: لتكن مشيئة الرب.
4: حسبي يا ست مريم حسبي، كتلة حجر من جبل الطير هتوقع عليك انت مأسورة، حسبي.
3: لكن يا رب يا خالقنا العظيم
4: ليتمجد اسمك يا إلهي، ابن الله الطفل يسوع سند الحجر بكفه، ثبت الحجر في مكانه قبل ما يقع. أشكرك يا إله.
3: شايف يا ابويا يوسف طرف الحبيب يسوع انطبع على الحجر؟
2: المجد لك يا إلهي الحبيب، انطبع الكف الإلهي للحبيب يسوع على الحجر اللي سقط من الجبل وتثبت الحجر في مكانه. وللنهاردة يا حبيبي بنشوف الكف على الحجر في جبل الطير بصملوط اللي تسمى باسم جبل الكف، وصارت الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة تكمل طريقها لحد ما وصلوا عند منطقة شجرة العابد اللي هي شجرة الغار عند بلد اسمها دلوقتي نزلة عبيد قرب كبر المنيا الجديد. وشجرة العابد هي الشجرة اللي سجدت أمام رب المجد يسوع لما مر عليها. وبعد كده يا حبيبي عبروا النيل الضفة الغربية جنوبا لمدينة هيرموبوليس مجنة اللي هي دلوقتي الأشمونين بملوي، واللي تهدمت الأوسان المعبودة فيها أوسان الإله طوط، وكملت العائلة المقدسة مسارها نحو الجنوب إلى ديروت الشريف واللي اسمها القبطي تيروت سربان، ووصلوا لقرية فيلس اللي استقبلوا العائلة المقدسة استقبال سيء بعد ما تكسرت آلهتهم حتحور

0: أو البقرة المقدسة مع مرور رب المجد قدامها، ووصلت عائلتنا المقدسة لمدينة مير اللي هي دلوقتي غرب القوصية بأسيوط، واستقبل أهل مير العائلة بالترحاب، وهناك حصلت معجزات شفاء تمجد بيها اسم الرب يسوع. ونسمع:
1: لا لا لا يا سيدتي المباركة، خلي ابنك الطفل المبارك يمد ايده ويشفي بنتي. انا وديتها لكهنة معبد فيليس ورفعوا البخور وقدمت القرابين والذبائح، وطلبنا من آلهتنا المقدسة انها تشفي بنتي ياسمينة وتخرج الأرواح النجسة من جسدها الضعيف، وما فيش فايدة.
2: الرب القادر يشفي بنتك ويخلصها من عذاباتها وعذاباتك.
1: ابنك هو القادر على شفائها. أنا وكل المرضى المتجمعين حواليكم دول سمعنا عن بركته العظيمة. أنا جاري المفلوج قام واقف على رجليه أول ما طفلك مد إيده ومست رجله الميتة،
3: وأنا جاري الأعمى فتح عينيه لما لمسها الطفل المبارك. أرجوكي أرجوكي خليه يرجع النور لعينيه المظلمين.
4: وانا قلبي رجلي
3: حبيبي عينيا
4: اشفيني
3: عينيا ارجوك عينيا.
2: هاتي بنتك يا اختي، تعالي يا اسمينة قربي.
1: تعالي يا اسمينة، تعالي يا بنتي انا امك، تعالي.
5: لا اعرف بنتك ولا انت امي، ابعدي عني وانت كمان ابعدي، وبعدي طفلك عني ابعده هاذيكوا. هذه أسمينة وهذه كل الناس الواقفين حواليك، ابعدوا ابعدوا.
6: أيها الروح النجس اخرج حالا واترك الطفل أسمينة.
5: أمي أنا فين؟
1: أشكرك أشكرك يا ابن الله أشكرك بنتي شوفيا.
3: وانا مجنون.

0: ووصلت العائلة المقدسة يا حبيبي لآخر محطة ليها في جنوب مصر، وصلت لجبل قوس قام اللي بيبعد حوالي 12 كيلو متر غرب القوسية محافظة أسيوط، اللي هو على بعد حوالي 327 كيلو متر من جنوب القاهرة، وهو يا حبيبي نفس مكان دير المحرق دلوقتي. وأقامت فيه العائلة المقدسة أكتر من أي مكان تاني، لأن عائلتنا المقدسة أقامت في جبل قوس قام الدير المحرق مدة 6 أشهر و10 أيام.
1: أشكر ربي الخالق المحيي. خلاص يا ستي مريم، بنيت البيت الصغير من الطوب الني وغطيته بأغصان النخيل. يلا يلا اطلعي جهزي القاعة.
2: حاضر يا ابويا يوسف، تعال معايا يا حبيبي يسوع.
3: أنا عاوز شوية مية في معون يا أم.
2: حاضر، اتفضل يا حبيبي، أديني مليت لك المعون من بير المية.
3: أبي الصالح، بارك المية اللي حرش بيها المكان ده، وبارك البلد دي، وبارك شعبها.
2: المجد لاسمك يا رب.
1: المجد لاسم الله. ملكين محوطين الرب يسوع، رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل، شالوا معون المي، وابن الله يسوع المسيح بيرش البيت اللي انا بنيته. البركة العظيمة هتحل على البيت المقدس ده وعلى البلد دي وعلى كل أرض مصر.
0: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون على

0: إمامة وشهادة لرب الكنود في أرض مصر، وتحققت نبوءة أشعياء النبي، وبيت الرب المقصود هو كنيسة السيدة العذراء مريم اللي اتبنت مكان البيت المقدس اللي بناه يوسف النجار واللي رشه بإيديه الطهرة الرب الفادي صانع الخلاص ربنا يسوع المسيح. وهناك فيه بير المية اللي شربت منه العائلة المقدسة واللي موجود بالدير المحرق لحد النهاردة بركة لكل من يستقي منه.
1: يوسف، قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
0: ونفذ يوسف الرؤية اللي ظهر له فيها ملاك الرب، وشدت العائلة المقدسة رحلها للعودة لفلسطين من نفس الطريق اللي جت منه، وإن انحرفت قليلا عنه حيث مرت على جبل درونكة غرب أسيوط، وباركوا المكان اللي تبارك ببناء الدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط دلوقتي. وفي طريق العودة لفلسطين سلكوا نفس طريق الذهاب لحد ما وصلوا مسطرد، ثم بالبيس فابلوزيوم، ثم وصلوا إلى فلسطين واستقروا في الناصرة لتتم نبوءة هوشع النبي إصحاح 11: من مصر دعوت ابني. الرب يحفظ لنا مصر وشعب مصر وقيادة مصر الحكيمة بصلوات صاحب القداسة والغطة البابا المعظم راعي الرعاة الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومايو، ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

آت وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسر

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

سبحانه الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هو ذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهير.

يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: لوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إنما الكوى الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

0: بالمسيح يسوع ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة والمجد
1: والمجد إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا
1: الذي في
2: السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 28 آخر إصحاح الآية 30 آخر آيتين، سفر الأعمال آخر إصحاح آخر آيتين. وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في كل بيعة. أمين. النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي مع بعض رحلة عبر التاريخ. هنلف في بلاد كتيرة بل قارات، وحنتعرف على شعوب كتيرة بأفكارهم وبعاداتهم ومعتقداتهم. اللذيذ في الرحلة ديت إن هي مش هنتعب وإحنا قاعدين، رحلة مش محتاجة يعني جواز سفر ولا تأشيرة، لكن من خلال سفر أعمال الرسل هنرجع بالتاريخ 2000 سنة ونلف اللفة ديت. لكن اللذيذ وإحنا بنلف هنشوف مناظر هي جديدة علينا، لما نشوف الكنيسة في أنطاكيا، لما نشوف الكنيسة في فيليبي، لما نشوف الكنيسة في أورشليم، هي كنيسة غريبة علينا. لكن الشيء اللذيذ وإحنا بنشوف المناظر في الكنائس ديت هيتبادر لذهننا أن إحنا شفنا المناظر دي قبل كده، رغم أن إحنا أول مرة نزور الكنائس ديت. طيب منين هي جديدة ومنين إحنا بمتصورين أن إحنا شفناها؟ لأنه في الحقيقة اللي إحنا هنشوفه في الكنائس ديت إحنا بنشوفه في كنيستنا. هنشوف وهم بيرشموا شمامسة، وهم بيصلوا، وهم بيصلوا القداس. كنائس مختلفة لكن هي هي نفس الصورة اللي إحنا بنشوفها في الكنيسة القبطية النهاردة بعد 2000 سنة. ودي أحبائي تبين نقطتين هامتين. النقطة الأولانية هي عظمة كنيستنا القبطية، إن إزاي هي ماشية بنفس الصورة اللي عاشت بيها الكنيسة الأولى. الجانب الثاني ده بيكشف بقى أهمية سفر أعمال الرسل كموديل أو نموذج أو مثال الكنيسة على مدار العصور تقيس نفسها عليه. القديس يوحنا فم الذهب لما اتكلم على سفر الأعمال قال إن سفر الأعمال كنز مخفى عن كثيرين. ناس كتير ممكن لما تقرأ سفر الأعمال تقول لك أنا ما بستفدش منه. ذهبي الفم بيقول إنه سفر الأعمال ده كنز لا يقل الاستفادة منه عن الأناجيل. قال سفر الأعمال بيظهر حكمة مسيحية بالغة. فعلشان كده أحبائي يعني هو حديث النهاردة هيبقى مقدمة، مش هدخل في السفر، لكن هناخد فكرة كده عامة عن سفر الأعمال. وبنعمة ربنا من المرة الجاية لو ربنا شاء وأراد نبتدي في السفر. أولا محور سفر أعمال الرسل، القصة اللي بيدور حواليها، المحور بتاعه هو بيحكي قصة الكنيسة بداية من إعلان ميلاد الكنيسة يوم حلول الروح القدس لمدة 30 سنة. هيحكي لنا قصة الكنيسة في الفترة ديت، رحلة الكنيسة عبر 30 سنة. يبتدوا بالضبط في التاريخ من سنة 33 ميلادية، السنة اللي صعد فيها ربنا يسوع حل الروح القدس، لغاية سنة 63 ميلادية. فهي رحلة 30 سنة، وهنشوف في 30 سنة دول إزاي الرحلة دي غيرت

معالم العالم كله. هنشوف ازاي المسيحية انتشرت في كل بقاع الارض في الفترة الصغيرة ديت، وازاي اصبحت اليوم هي اكبر ديانة في العالم لها اتباع، وازاي اثرت في ثقافات العالم حتى هذا اليوم. ازاي الرحلة ديت بدت؟ نتعجب احبائي ان هي بدت ب 12 تلميذ بسطة، ناس اميين، لكن بال 12 تلميذ دول ربنا يسوع بالروح القدس عمل عجائب. في قصة لطيفة، واحد تصور كده السيد المسيح وهو صاعد للسماء وبيستقبله الملاك غابرييل. فغابرييل شايف سيد المسيح صاعد وفي أثر المسامير في إيده وفي جنبه، فبيقول له يا سيد مين اللي عمل فيك كده؟ قال له محبتي للبشر. قال له طيب والبشرية عرفت المحبة اللي انت حبتها لهم ديت؟ قال له لا، أنا قضيت فترة تجسدي كلها في أرض إسرائيل ما طلعتش بره منه. قال له طيب العالم كله بقاع الأرض دي كلها إزاي هتعرف المحبة اللي انت حبتها لهم ديت؟ قال له من أجل هذا، عشان كده أنا اخترت بطرس ويعقوب ويوحنا توما واندراوس وفيلبس وبرثلماوس الاثناشر تلميذ. قال له أنا اخترتهم عشان كده. قال له طب لو خزلوك، هو بيتخيل يعني حوار وما حصلش بس هو بيتخيل يعني، لو خزلوك اللي انت ائتمنتهم دول على انه يوصلوا رسالة الحب دي للعالم كله، طبعا لو كانوا خزلوه ما كانش حد عرف قيمة الخلاص وما كانش الخلاص ده وصل للأرض. رد عليه ربنا يسوع قال له لكني أثق فيهم. قال له أنا متأكد ان هم مش حقيقة مش هيكسفوني. هنشوف يا حباء ازاي في سفر الأعمال فعلا الرسل كانوا أمنا جدا لوصية المسيح. ازاي ال 12 راجل دول، 12 يعني أقل من العدد اللي قدامي، ازاي 12 راجل فتنوا المسكونة كلها. فحنرى في سفر أعمال الرسل تحقيق نبوة السيد المسيح انه حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم. سيد المسيح لما قال الكلمة دي لو حد قاعد يتخيل يقول ايه اللي بيقول يسوع دوت، ايه يكرز في كل العالم فيه؟ ده انت الموضوع دوت كان يوم المرأة سكبت الطيب يوم الأربع، وبعديها بيومين هتتصلب وتلامذتك اتشتتوا، ويعني كلام لا يمكن العقل يصدقه. يعني ايه يكرز بالإنجيل؟ مين اللي هيكرز بيه؟ لكن دي كانت نبوة السيد المسيح انه الإنجيل هيكرز بيه في العالم كله. هنشوف في سفر الأعمال ازاي فعلا الرسل كانوا أمنة للمسيح، وكانوا فعلا يعني لو جاز أقول يعني عند حسن ظنه، وفعلا كرزوا بالإنجيل في العالم كله. هنشوف أيضا في سفر الأعمال تحقيق نبوة سيد المسيح مش بس من جهة الكرازة في العالم، لكن من جهة ترتيب الكرازة، خط السير. السيد المسيح قال لهم تكونون لي شهود في أورشليم واليهودية والسامرة والأقصى الأرض. هنشوف فعلا الأباء الرسل بنفس الخط ده مشوا. الأول بدوا في أورشليم، بعد كده طلعوا في اليهودية المناطق المحيطة، بعد كده راحوا للسامرة، بعد كده راحوا لإيه؟ لكل الأرض. هنشوف أيضا نبوة السيد المسيح لما قال للرسل إنكم هتشهدون ليا ويشهد لي الروح القدس أيضا. هنشوف إزاي فعلا الروح القدس عمل من خلال الرسل وشهدوا للمسيح في كل العالم. هنشوف أيضا وعد المسيح ليهم لما قال لهم أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أو ومقاوميكم يقاوموها أو ينقضوها. هنشوف فعلا إزاي بطرس يقف بكل حكمة يسد بق بتوع السنهدريم، إزاي بولس فعلا تحقيق نبوة السيد المسيح أعطيكم فم وحكمة. هنشوف أيضا تحقيق نبوة السيد المسيح لما قال لأبائنا الرسل تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. هتشوفوا إزاي الرسل دول فعلا كان الكل يبغضهم، ورغم هذا تحقق وعد السيد المسيح إن أبواب الجحيم إيه؟ لن تقوى عليه. بمعنى محور سفر أعمال الرسل هو مولد الكنيسة ونموها حتى ساعة العالم كله. هنشوف أيضا في كمحور لسفر أعمال الرسل مش بس انتشار الإيمان المسيحي كده وتحقيق نبوات سيد المسيح ديت، لكن هنشوف في سفر أعمال الرسل إزاي الكنيسة تحررت يعني رويدا رويدا قليلا قليلا من العادات اليهودية. ودي نقطة مهمة جدا في المسيحية، إن الكنيسة نشأت في بيئة يهودية، وكانوا كتير بيبصوا للمسيحية إنها شيعة أو مذهب من ضمن مذاهب اليهود، زي ما اليهود عندهم جماعة اسمهم فريسيين، عندهم جماعة اسمهم كتبة، عندهم ناس اسمهم مسيحيين.
فالمسيحية نشأت في بيئة يهودية، وكانت كثير من العادات اليهودية متأصلة في الكنيسة. هنشوف في سفر الأعمال إزاي الكنيسة تحررت خطوة خطوة من العادات اليهودية واستقلت تماما عن حرفية الناموس. بالمفهوم دوت يا أحبائي، قصة سفر الأعمال قصة بدت ولم تنتهي. إن كانت هي قصة انتشار الكنيسة فالقصة ما خلصتش. ليه؟ لازال الكنيسة بتنتشر، لازال الإيمان بيمتد، لازال كل يوم ربنا يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. علشان كده تلاحظوا بقى شوية ملحوظات لطيفة خالص. الملحوظة الأولى، سفر الأعمال هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس الذي لم يختم. يعني تمسكوا مثلا إنجيل القديس مات، اذهبوا كرزوا الإنجيل بعالم كله عمدهم سببوا الابن أعطيكم سلطان، أمين، أفل. ماري مرقس أمين، لوقا، يوحنا، الرسائل، سفر الرؤية أمين، تعال أيها الرب يسوع أمين. فكل أصفار العهد الجديد ختمت، أفلت خلاص، ما فيش حاجة هتزيد على إنجيل مات، ما فيش حاجة هتزيد على إنجيل ماري مرقس، ما فيش حاجة هتزيد على الرسائل، خلصت. السفر الوحيد الذي لم يختم، عشان كده أنا قصدت النهاردة رغم أن احنا في أول مرة أقرأ لكم إيه ختام سفر الأعمال. قال بولس استأجر لنفسه بيت قعد فيه سنتين، فالظاهر يعني ان احنا هنقعده سنتين في سفر الأعمال، وكان بيكرز باسم المسيح بكل مجاهرة بلا مانع ووقف. طب اكتب يا عم أمين. قال لك لا، ما هو ما ايه ما أمنش، يعني ما تقفلش، يعني لسه السفر ايه مفتوح. علشان كده صار طقس الكنيسة بقى، كنيستنا القبطية الحلوة، كل مرة نقرأ سفر الأعمال نختم نقول في الآخر ايه، لم تزل ايه كلمة الرب، لم تزل لسه الحكاية. ما سفر الأعمال سفر إيه؟ امتداد كلمة ربنا، زيادة كلمة ربنا، انتشار كلمة ربنا. فكل مرة نقرأ سفر الأعمال نقول لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، كنيسة. كنيسة تسمت بيعة لأن المسيح ابتاعها، اشتراها بدمه، فاسمها بيعة. في هذه البيعة وكل بيعة يا أبائي وأخواتي إيه؟ أمين. لسه الحكاية إيه؟ ما خلصتش. كنيستنا بقى الحلوة ما تكتفيش بكده، إن احنا لما نقرأ سفر الأعمال نختمه بالصلوة الحلوة ديت أو بالدعاء الحلو ده، لكن تقول لنا كمان، طيب هقول لكم حاجة تاني، إيه يا كنيسة؟ تقول لنا لما تصلوا القداس وتقروا سفر الأعمال، بعد سفر الأعمال اقروا السنكسار. طب ما نقرأ السنكسار بعد البولس يا كنيسة، يعني ما نقرأ بعد الكاثوليكون، ما نقرأ بعد الإنجيل، ما نقرأ في آخر القداس، إيه المزاج؟ قالت لا، ما هو السنكسار ده فصل جديد في ايه؟ انتشار الايمان المسيحي. وكان كل قديس في تاريخ الكنيسه هو ايه؟ اصحاح جديد في سفر الاعمال. يبقى السفر ما خلصش لسه. النهارده عيد ابو سيفين، ده ايه ده؟ ده اصحاح في سفر الاعمال. ايضا الكنيسه من محبتها ومن احساسها بحكمه الروح القدس انه ما يختمش سفر الاعمال، تقول مش بس هنقرأ سفر الأعمال، مش بس هنقول بعديه لم تزل كلمة الرب تنمو، نمرة اتنين، مش بس هنقرأ بعديه السنكسار كإصحاح جديد في سفر الأعمال، لكن لو عايزين نرسم أسقف، أو يعني ربنا يدبونا البطرك طول العمر، أو بطرك للكنيسة. طبعا عشان نعمل أي تدشين لازم يكون في القداس. لو عايزين ندشن أواني مثلا بتاعت المسبح أثناء البولس، الأسقف يدشن الأواني. طيب عايزين نرسم شمامسة أو كهنة، فأثناء البولس قالت لا، نرسمهم إمتى؟ بعد صلاة الصلح، باعتبار أنه صلاة الصلح عملت صلح ما بيننا وما بين ربنا، ودول الخدام الوسطاء ما بيننا وما بين الله. طيب عايزين نرسم أسقف بعد صلاة الصلح؟ لا. أمال إمتى يا كنيسة؟ ما انت يعني انت ملخبطه، انا ما تحطيهم مكنسه كلهم مع بعض واخلصي. قالت لا، كل حاجه ليها معنى. عايزين نرسم اسقف، نقرا القرايات، نقرا السنكسار، بعد السنكسار نرسم الاسقف او البطرك. ليه؟ اصحاح جديد في سفر الاعمال. يبقى اذا سفر الاعمال سفر ايه؟ مفتوح، ما تقفلش. طب امتى هيتقفل؟ امتى هيتقال امين عليه؟ في مجيء المسيح الثاني. خلاص يتقفلوا بقى، ده اخر اصحاح هيبقى. علشان كده كنيستنا القبطية يا احبائي، ودي بتتفرد بالكنيسة القبطية عن كل كنائس العالم، ان في كل قداس تقرا جزء من سفر اعمال

الرسل. في كنائس ما بتقراهوش خالص في القداس، في كنائس تقراه في الخمسين فقط زي أنطاكيا، كنيسة أنطاكيا، كنيسة سوريا. الكنيسة القبطية هي الكنيسة، وطبعا أثيوبيا لأنها واخدة يعني بنت من بنات الكنيسة القبطية، فده الطقس فيها. كل قداس يتقرأ، شوف عندنا أربع أناجيل نقرأ منهم جزء، عندنا 14 رسالة لبولس نقرأ منهم حتة، عندنا 7 كاسيليكون نقرأ حتة، عندنا سفر أعمال واحد نقرأ منه حتة برضه، كل قداس. والقديس أغسطينوس قال كلمة حلوة قوي، أغسطينوس ده كان في القرن الرابع، كان بدأ قراية سفر الأعمال يضعف في الكنائس، فأغسطينوس يعني بيتحسر على الموضوع ده، قال إن السفر ده كان يقرأ كثيرا في الكنيسة، لكن بقية كنائس العالم بدت إيه؟ يعني حسوا إن سفر الأعمال يعني ما فيش فيه أهمية تذكر، فقالوا إيه ده إن إحنا نقرأ في كل قداس. كنيستنا أدركت قيمة هذا السفر، كل قداس لابد إن يتقرأ جزء من الإبراكسيس. يبقى ديت النقطة الأولى هي محور سفر الأعمال، ميلاد الكنيسة، أو مش عايز أقول ميلادها لأنه في الحقيقة الكنيسة ولدت إمتى؟ الكنيسة ولدت يوم خميس العهد. إيه هي الكنيسة؟ الكنيسة هي جماعة المؤمنين اللي ملتفين حوالين جسد ربنا. طب دي بدت إمتى؟ يوم خميس العهد. فيوم خميس العهد ده يوم ميلاد الكنيسة، لكن يوم الخمسين ده يوم إعلان الميلاد دوت، يوم إعلان الميلاد. فمحور سفر الأعمال من إعلان ميلاد الكنيسة رحلة 30 سنة إلى أن انتشرت المسيحية في العالم كله. دي النقطة الأولانية، محور السفر. طب النقطة الثانية أهميته، ليه يعني الكنيسة القبطية كما استوحت من الكنيسة الأولى بتدي أهمية لسفر الأعمال؟ يا أبونا دي شوية قصص يعني، ما موضوع ما قولي الإنجيل ماشي تعليم المسيح، لكن إيه أهمية سفر الأعمال؟ فهيحب أهمية سفر الأعمال أمور كثيرة جدا. نمرة واحد، سفر الأعمال كشف لنا وبقوة أقنوم الروح القدس. في الأناجيل المسيح علينا حيجي الروح، حيجي المعزي، حيفكركم، حيقويكم، حيديكم فم وحكمة. طب عايزين نشوف الروح القدس، شفنا الروح القدس في سفر الأعمال، شفنا أقنوم الروح القدس واضح، شفنا عمل الروح القدس واضح جدا في الكنيسة. فدي أول قيمة طبعا الـ الـ الـ الأمور دي بقى وإحنا بناخد السفر هركز عليه، إنه سفر الأعمال بيكشف لنا أقنوم الروح القدس. شهود يهوى يقول إن الروح القدس ده قوة مش شخص، لا، من خلال سفر الأعمال هنشوف أقنومية الروح. أقنوم، كلمة أقنوم يعني شخص، بيتكلم وبيختار وبيمنع شخص. فهنشوف في سفر الأعمال أقنومية الروح القدس، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، هنشوف في سفر الأعمال حاجة مهمة جدا جدا، لو مش موجود سفر الأعمال ما كناش اتعرفنا عليها في العهد الجديد، وهي خدمة الملائكة للكنيسة. تصوروا لو ما فيش سفر الأعمال الملائكة بيعملوا لنا ايه؟ ولا حاجة. في الأناجيل الأربعة ما عرفناش عن الملائكة غير ان احنا لما نتوب هم بيفرحوا، ولما الأبرار بيموتوا حملته الملائكة لحضن إبراهيم زي لعازر. ايه بيعملوا لنا ايه تاني الملائكة؟ ولا حاجة. سفر الأعمال هيكشف لينا أبائنا الرسل لما كان في صعود المسيح وكانوا شاخصين لأعلى، جالهم ملاكين خلوهم ينزلوا عنيهم، شفنا الملائكة بيخرجوا بطرس من السجن لما كان محروس بين 4 من العسكر، شفنا الملائكة بيرشدوا فيلبس في الكرازة، الملاك يقول له يا فيلبس رافق المركبة، ملاك اللي ظهر له. شفنا الملائكة لما حست خلاص كيرنيريوس ظهر له ملاك وقال له روح استدعي ليافة ونادي سمعان الملقب بطرس. شفنا أيضا بولس لما كان في المركب والمركب كانت هتغرق وربنا بعت له الملاك وقف بلي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له الذي أعبده، وقال لي ما تخافش يا بولس. فدي أهمية في سفر الأعمال، إنه كشف لنا إيه؟ خدمة الملائكة. طبعا لما هنيجي للقصص دي بقى وإحنا بندرس هنقف عندها بالإيه؟ بالتفصيل، دلوقتي بنقولها عناوين. أيضا من أهمية سفر الأعمال أهمية قصوى، إن سفر الأعمال هو الترمومتر بتاع الكنيسة. كل ما الأيام بتتقدم إحنا ككنيسة عايزين نشوف نفسينا، هل إحنا فعلا عايشين بالصورة اللي المسيح عايزها؟ يعني المسيح كان بيتخيل كنيسته شكلها إيه؟ إيه شكل الكنيسة في عينين المسيح؟ أقول لكم ارجعوا لسفر الإيه؟ الأعمال، شوفوا الكنيسة الأولى، أهدي الكنيسة زي ما هي في فكر مين؟ في فكر المسيح. فبقى سفر الأعمال هو المقياس اللي الكنيسة كل ما الأيام تتقدم ترجع تبص لسفر الأعمال. لو إحنا ماشيين زي سفر الأعمال يبقى إحنا ماشيين صح. يعني العالم لما يتقدم يبص لفين؟
قدام الكنيسة كل ما تتقدم

0: قدم تبص فين؟ ورا، لأنه مش هتيجي صورة أبهى وأقوى من صورة الكنيسة الأولى. فبقى ده النموذج الموديل اللي احنا بنقيس نفسنا عليه. هنشوف الحياة الكنسية، حياة الكنيسة. أولا هنشوف الأسرار، وإحنا بندرس سفر الأعمال هنشوف سر التناول، هنشوف سر الكهنوت، هنشوف سر الميرون، هنشوف سر المعمودية، هنشوف سر التوبة والاعتراف، هنشوف أسرار الكنيسة. أيضا في سفر الأعمال هنشوف في الحياة الكنسية المؤمنين كانوا بيجتمعوا إمتى؟ ما نجتمع الاثنين، ما نجتمع الجمعة. ليه؟ اشمعنا يوم الحد؟ هنلاقي الكنيسة الأولى كان ده اليوم الرب بتاعهم. فعرفنا ديت من سفر الأعمال. عرفنا أيضا في سفر الأعمال ممارسة الكنيسة لصلوات الأجبية. صلاة الأجبية ديت أبانا الرسل مارسوها، هنلاقيهم مارسوا صلاة الساعة الثالثة وصلاة الساعة السادسة وصلاة الساعة التاسعة. فهنشوف ممارسة الكنيسة الحياة الكنسية من ممارستها للأجبية. هنشوف أيضا في سفر الأعمال طغمات الكنيسة، هنشوفهم بيرشموا شمامس، هنشوفهم كهنة، هنشوف الأسقفة، ثلاث طغمات بتوع الكنيسة، شماس وقس وأسقف، هنشوفهم سفر الأعمال. عشان كده بقول لكم جمال سفر الأعمال، كل ما بشوف سفر الأعمال أبص على المنظر ده أنا شفته عندي فين؟ في الكنيسة. كل منظر هشوفه في سفر الأعمال هتلاقوه عندنا فين؟ فبقول لكم هي مناظر جديدة، لكن لا، أنا شفت المناظر دي قبل كده، شفتها في الكنيسة. الكنيسة عايشة زي ما سفر الأعمال قال. عشان كده اخواتي كنا بنقول ان الكنيسة كنيسة رسولية. يعني ايه كنيسة رسولية؟ اسسوها الاباء الرسل، اسسها ماري مرقس، حلو. بس كنيسة رسولية يعني ماشية بنفس نهج مين؟ نفس نهج الرسل. وده واحنا بناخد سفر الاعمال هركز عليها قوي. كل حاجة في سفر الاعمال حولكم بصوا كنيسة بتعملها. يبقى فعلا كنيستنا كنيسة ايه؟ رسولية. الكنيسة الرسولية في محرم بيه هي كنيسة العذراء محرم بيه. كنيسة الإنجيلية هي كنيسة العذراء، كنيسة ماشية زي الايه؟ زي الإنجيل. احنا كنيسة إنجيلية، كنيسة رسولية. ايضا هنشوف الكنيسة عشان نقيس نفسينا، هل احنا زي الكنيسة الاولى؟ هنلاقي الكنيسة الاولى كانت كنيسة مصلية. هنلاقيهم بيصلوا في الهيكل، هنلاقيهم بيصلوا في البيوت، هنلاقي بطرس بيصلي على السطح، هنلاقي بولس بيصلي على شاطئ البحر، هنلاقيهم بيصلي جوه المركب بولس، هنلاقيه بيصلي جوه السجن بولس وسيلة في فيليبي. الكنيسة بتصلي في كل ايه؟ في كل مكان. ايضا هشوف صورة اخرى للكنيسة، الكنيسة الفرحانة رغم الاضطهاد. دي حتة برضو يعني هنقف عندها كتير واحنا في سفر الاعمال. كنيسة مضطهدة ورغم كده ايه؟ فرحانة. ادي الكنيسة. يعني تصوروا مثلا لما نيجي في سفر الاعمال يقول انه حصل اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم يوم مقتل استفانوس، لدرجة ان المسيحيين من شدة الاضطهاد راح سابين اورشليم وايه؟ وسابوا البلد، هربوا. يقول الكتاب الذين تشتتوا ماشيين زعلانين وبيعيطوا يا سيبنا بيتنا وحيحط علامة على بيوت المسيحيين وحي لا لا، قال الذين تشتتوا قالوا ايه؟ مبشرين بالكلمة. تصوروا يعني يطلع المسيحي هربان من بيته يقابل واحد يقول له انت تعرفت على يسوع، يقول له مين يسوع ده؟ يقول له يسوع ده ربنا اللي بيحبنا اللي من اجلنا تجسد. يقول له طب عمل لك ايه المسيح؟ يقول له ده انا عشان خاطر المسيح بيتي اتهد وفلوسي راحت وسايب بيتنا وهربان. يقول له ياه، وفرحان بالمسيح بتاعك وانت وهو وانت مضطهد؟ كنيسه فرحانه، كنيسه فرحانه تكرز بالمسيح رغم الايه؟ رغم الالم. هنشوف الكنيسه الفرحانه ديت في في في في سجن فيليبي. بولس وسيلة مربوطين في المقطرة، مقطرة يعني ايده مربوطة وايده التانية مربوطة ورجله مربوطة ومشحوط كده في الحيط، لا عارف يقف ولا عارف يقعد. طب قاعد اف ودي عيشة مش عارف. ابدا كان بولس وسيلة في نصف الليل ايه؟ يسبح، مش يصليان، يصليان يصليان على احد مشقة فليصلي، اللي تعبان يصلي، لكن امسرور احد فليرتل. يبقى دول ايه؟ دول مبسوطين. هنشوف الكنيسه كنيسه فرحانه رغم الاضطهاد. هنشوف ايضا الكنيسه كنيسه كارزه، كارزه في الشارع بيكرزوا، في السوق بيكرزوا، في البيوت بيكرزوا، في الهيكل بيكرزوا. بولس قاعد مستني، راح بلد كده اسمها اتينا بدون يعني هروب، قاعد في اتينا مستني يجي له سيلا وتيموساوس عشان يكمل الرحله. وهو قاعد في اتينا كده قاعد، يعني ما كانتش في الخطه مروحه اتينا ديت، مجرد قاعد مستني اصحابه. طب هو قاعد حط ايده على خده، قال لك لا نكرس. في وقت مناسب وغير مناسب. فحلاوة سفر الأعمال إنه سفر يعني سفر دايناميك، يعني في حاجة استاتيك. استاتيك خدتوا استاتيك؟ استاتيك ايه؟ الجسم محطوط على لوح مايل مش عارف ايه، دي استاتيك حاجة ثابت. لكن الديناميكا العجلة بتتحرك والقاذفة، ومش خدتوا كده في الرياضة؟ فالديناميك ديناميكا حاجة حاجة متحركة. هنشوف الكنيسة ايه؟ استاتيك كده واقفة كده لا، كنيسة ايه؟ متحركة، كنيسة نشيطة. مرة أبونا بشوي كان بيتأمل كده بسفر الأعمال، فبيقول لما بنسأل أولادنا بتقروا سفر الأعمال، فأبونا بشوي بيقول يقول لنا أبونا احنا ما سفر كله قصص وأسامي بلاد وسفر، ويعني ما فيش منه فايدة. قال في حين إن في بنت مش مسيحية كانت اتعمدت على إيد أبونا بشوي، وأبونا بشوي بيسألها بيقول لها إيه أحلى سفر بتحب تقري فيه في الكتاب المقدس؟ قالت له سفر الأعمال. أبونا بشوي بيقول أنا استغربت، ولادنا بيقول يعني سفر الأعمال ده أبونا يعني بولس راح وجي ومركب يا عم، ما يعني قصص كده حواديت. لكن البنت دي شعرت أنه سفر الأعمال سفر فيه إيه؟ فيه كرازة باسم المسيح، فحبت السفر ده، قلبها ملتهب بمحبة ربنا. فهو سفر إيه؟ سفر بيدي ترمومتر أو مرشد أو مقياس للكنيسة. عايزين نقيس نفسينا بقى كنيسة رسولية، نقيس نفسينا بقى على الحاجات دي. على قد ما احنا بنعمل كده، على قد ما نبقى احنا كنيسة رسولية. هيك انا ساعدة تتعارك، لكن احنا كنيسة الرسولية اخواتي مش عارك، احنا كنيسة الخمسينية مش عارك. طب تشوفوا الكنيسة دي عاشت ازاي، وشوفوا مين الكنيسة اللي ماشية بنفس الايه الخط ده، وتبقى دي الكنيسة الرسولية. ايضا اهمية سفر الاعمال كأهمية اخرى، انه سفر الاعمال في دفاع عن المسيحية من ثلاث جوانب. نمرة واحد، دفاع من السماء. هنشوف السماء ازاي بتتحرك لسندة المؤمنين ازاي. إيه؟ زي ما الملائكة هتنزل عشان تخدم الكنيسة، فدي حركة منين؟ من السماء. او السماء تتدخل بسلطان على هيرودس اللي بيضطهد الكنيسة. ومرة كده لما لبس الحلة الملوكية وقعد يوقف، فرحت جاي الدودو راح ايه اكله. ده ايه ده؟ ده سندة السماء للايه؟ الكنيسة. دفاع السماء عن الكنيسة هنشوفها في سفر الاعمال. هنشوف ايضا دفاع من أعداء الكنيسة عن الكنيسة. صاروا بقى أعداء زي مين؟ زي اليهود. اليهود كانوا بيضطهدوا الكنيسة، اليهود كانوا بيضطهدوا الكنيسة. ومرة كده مجتمعين المجلس بتاع السنهدرين قاعدين نفكر نعمل ايه في الرسل دول، وكل واحد بقى يقول نقتل نموت نسجن نذبح. يطلع من وسطيهم واحد اسمه غمالائيل يقول لهم هتحفظوا، خدوا بالكم هو تعملوا بالناس دول سوء، لو كان هذا العمل من الله سوف ينقض. لو العمل ده مش من ربنا سوف ينقض. لو كان العمل ده من ربنا لا تقدروا أن إيه؟ تنقضوا لألا تصيروا معاندين لله. صاروا يطلع واحد من وسط اليهود غمالائيل يدافع عن المسيحي ويقول لهم لو العمل ده من ربنا محدش هيقدر فيك يقف قصاده، لو العمل ده مش من ربنا هيتهد لوحده. شوفوا الدفاع حتى من غير من الأعداء اللي بيضطهدوا الكنيسة. أيضا هنشوف دفاع من الحكام نفسه، وإحنا بناخد سفر الأعمال هنشوف في أعمال 18 غاليون الحاكم يقف يدافع عن المسيحية، رغم أنه مش مسيحي وما عرفش حاجة عن المسيحية، بس نوع من الغيظ من مين؟ من اليهود. هنشوف في أعمال 23 الأمير لسياس يدافع عن بولس. شوفوا إزاي ربنا بيحرك، يعني اليهود دول اللي بيقاوموا الكنيسة، طلع من وسطهم واحد يدافع عنه. حتى الناس اللي زي ما بيقولوا يعني لا لهم لا في الطير ولا في الطحين، الرومان كانوا في الوقت دوت كانوا لسه ما اضطهدوش الكنيسة، هنلاقي منهم الأمير لسياس بيدافع. أغريباس الملك يقف لما يسمع بولس يقول الراجل ده ما فيش حاجة وحشة، لكن أدم هو رفع دعوة لقيصر لازم نبعته لقيصر، لكن لو ما كانش رفع دعوة لقيصر كنا احنا ايه أطلقنا، لأن أنا شايف الراجل ده ما عملش حاجة وحشة. دفاع عن الايه؟ عن المسيحية. أيضا من أهمية سفر الأعمال، سفر مهم ان سفر الاعمال قدم لينا مجموعه عظات هي بلوره او تجميع للايمان المسيحي. شوفوا قيمه السفر دوت، يعني سفر الاعمال فيه حوالي 12 وعظه. ال 12 وعظه دول هم البذار بتاعه الايمان المسيحي. طبعا لما هنقف بقى عند العظات دي هناخدها بالتفصيل وهنشوف يعني في هجوم يا اخواتي المسيحيه بتهاجم بايه. قالوا ان الايمان المسيحي دوت اللي اخترعوه بتوع مجمع نيقيا في سنه 325 ميلاديه، لكن قبل مجمع نيقيا ما كانش ده إيمان المسيحي، ما كانش في حاجة اسمها أن المسيح هو ربنا، ما كانش في حاجة اسمها الصليب، ما كانش. واللي ألف الحاجات ديت واحد اسمه أثناسيوس في مجمع نيقيا سنة 325 مدي، ده من ضمن الهجوم اللي بتهاجم به المسيحي. نقول لهم لا، عايزين تعرفوا الإيمان المسيحي أهو سفر الأعمال، اسمعوا العظات. بطرس وعظ يوم 50، بطرس وعظ في الهيكل لما شاف الرجل المقعد، أعمال 3، أعمال 4 وعظ قدام السنهدرين، استفانوس وعظ يوم ما كان بيترجم في الإصحاح 7، بطرس لما وقف قدام كرنيليوس وعظ، ومتسجلة العظات دي أعمال 10، بولس وقف في أنطاقيا أعمال 13 قال وعظة، بطرس وقف في مجمع أورشليم أو المجمع يعقد في أعمال 15 وقال وعظة، بولس في أفسس 20 وعظة، في أورشليم 22 لما كان مسجون وعظة، في السنهدريم 23 قال وعظة، أمام إغرباس 26، في روما 28 قال وعظة. لما هنطلع العظات دي ونقف عندها، دي بذار الإيمان المسيحي، إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، تجسد، صلب عنا، قام في اليوم الثالث، بيكرز باسمه، كل اللي يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا. فهنلاقي البنود الأساسية بتاعة الإيمان المسيحي موجودة في الايه؟ في العظات ديت داخل سفر الأعمال. فإيمان نقية ده مش إيمان احنا ألفناه، لا، ده الآباء الرسل كانوا بيكرزوا بالايه؟ بالإيمان دوت. أيضا أهمية أخرى لسفر الأعمال، ليه يعني الواحد فعلا كان من زمان كانت ليه اشتياقات ان انا اخد سفر الاعمال ده بالتفصيل، كنت كل ما ابتدي يقف ربنا يستر معاكم. من اهميه سفر الاعمال انه كشف جميع الالام اللي ممكن الكنيسه تمر بيها، كل انواع الالام اللي الكنيسه ممكن تمر بيها، بدءا من الاضطهاد الجسدي، جلد وسجن وذبح، هنشوف الاضطهادات دي في سفر الاعمال. اضطهاد تاني تشكيك فكري، يقعدوا يشككوا في المسيحية وفي تعليم المسيحية، هنشوف ديت حصلت مع الكنيسة الأولى. هنشوف من ضمن الاضطهادات اللي تعرضت لها الكنيسة انقسام من جوه الكنيسة، ان الشيطان يحاول يقسم المؤمنين من بعض، ضيقة من ضمن الضيقات الكنيسة بتعرض ليها. هنشوف مشاكل اجتماعية جوه الكنيسة ما بين أغنياء وما بين فقراء، وازاي الشيطان حاول يدخل بالمشاكل ديت عشان يقسم الكنيسة. هنشوف أيضا ازاي بيستخدموا الحيل السياسية علشان يجيبوا طه مع الكنيسة، نفس الاضطهادات اللي الكنيسة حتى هذا اليوم بتمر بيها، يا اضطهادات جسدية، يا تشكيك فكري، يا مشاكل من جوه الكنيسة، يا مشاكل اجتماعية، يا يلزقوا في الكنيسة تهم سياسية. هنشوف انه دي ما كانتش حاجة بعيدة عن الكنيسة الأولى. ورغم كل هذا يا أحبائي، تظل كلمة المسيح الخالدة أبواب الجحيم لن تقوى عليها. أيضا أهمية أخرى لسفر الأعمال، حلو سفر الأعمال، إنه سفر الأعمال فيه دفاع غير مباشر عن رسولية بولس الرسول. إيه الحكاية ديت؟ اللي مننا يقرأ في الرسائل يلاقي إن بولس الرسول ناس كتيرة شككت في رسوليته وقالوا إن ده مش رسول، ودي كانت مشكلة كبيرة في الكنيسة الأولى. ومن ضمن ما بتهاجم المسيحية يقولك إن الإيمان المسيحي دوت مش هو الإيمان اللي كرز به المسيح، ده من تأليف بولس، ده من ضمن الهجوم اللي بتهاجم به المسيحية، المسيحية دي اختراع بولس، وبولس ده مش من الرسل، المسيح ما اختارهوش، يبقى المسيحية من أساسها إيه؟ غلط. طب بولس رسول ولا مش رسول؟ ربنا مختار ولا مش مختار؟ لو ما فيش سفر الأعمال كنا احتسنا، ما عرفناش نرد. فعلا جه منين بولس؟ طالما ما فيش سفر الأعمال في الإنجيل، قريت الأناجيل، سمعت بطرس ويعقوب ويوحنا وتومندراس لوبس برسلماوس، جيت رحت في الرسائل لقيت رسالة بولس مين بولس ده؟ جه منين؟ ده رسول ولا مش رسول؟ ما يمكن الكلام ده غلط. لا، رأينا سفر الأعمال في النص أكد لينا دفاع غير مباشر عن بولس الرسول. هنشوف في سفر الأعمال، خليه زي ما انت ما هي دي برضو من ضمن الحروب، عشان كده انا ما كنتش عايز ميه. ما هي كلها مبلوله اصلا، ما هي تحت، ما كلها مبلوله ما هي ما
1: الحمد لله.

0: form.
1: Check. That's not a good idea. Check. نعم
0: ايوه مش بقول لك الصفر ما بيكملش نعم ما بقول لك هو يلا نروح ننشر والانجليزي كوي طيب فبقول انه سفر الاعمال في دفاع غير مباشر عن رسولية بولس الرسول. هنشوف ظهور ربنا يسوع لبولس واختياره بنفسه في اعمال 9 وازاي بولس اكد الموضوع ده مرتين في اعمال 18 واعمال 22 ان السيد المسيح ظهر له. هنشوف ايضا حاجة لطيفة مقارنة غير مباشرة غير مقصودة ما بين بطرس وما بين بولس. بطرس ده الكل يعترف برسوليته، ده بطرس ده المسيح قال له أنت الصخر. هنشوف في سفر الأعمال أنه كل اللي عمله بطرس نلاقي بولس إيه عمله بطريقة غير مقصودة. يعني مثلا بطرس في أعمال 3 على باب الجميل شاف رجل مقعد، هنلاقي بولس في أعمال 14 في الرحلة الثانية الرحلة الأولى متأسف الرحلة الأولى في مدينة اسمها ليسترا شاف رجل إيه مقعد من بطن أم. يعني اللي عمله بطرس عمله إيه؟ عمله بولس. أيضا هنشوف أن بطرس شفى بطريقة معجزية غير عادية، أنه كان خيال بطرس في أعمال 5 يشفي الإيه؟ يشفي المرض. هنلاقي برضو بولس في أعمال 19 المناديل اللي بتتاخد من على جسد بولس تشفي المرضى وتخرج الأرواح الشريرة. يعني زي ما بطرس بيشفي بطريقة عجيبة بولس إيه؟ زي ما فيش فرق ما بين بطرس وبولس. طبعا هو السفر مش قاصد ان هو يقارن ما بينهم، لكن دي جت ايه جت ضمن في النص. هنلاقي بطرس يعاقب راجل ساحر بطريقه، هو مين؟ سيمون الساحر، لتكن فضتك معك للهلاك لاني اراك مقيد في الجحيم في اعمال 8. هنلاقي بولس يقف قدام واحد اسمه عليم الساحر في قبرص وبرضه يقول له ايه لتكن يد الرب عليك فلا تبصر الشمس الى حين. يعني دوت عاقب الساحر بطريقه معجزية ودع عاقب ساحر آخر بطريقة إيه؟ معجزية. في تشابه ما بين بطرس وإيه؟ وبولس. هنلاقي في أعمال 9 بطرس أقام ميت من الموت، مين؟ طبيس. يا صبي قومي. هنلاقي بولس في أعمال 20 يقيم أفتيخس من الموت. عشان كده بولس الرسول لما بيدافع عن رسولية قال لهم إيه؟ قال لهم علامات الرسولية ظهرت بينكم اللي عملوه الرسل. أنا إيه؟ أنا لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. أنا ما قلتش حاجة عنه، أنتوا ليه بتشككوا في رسوليتي؟ طبعا شتان كان عارف أن بولس أكتر واحد كرز وأكتر واحد خدم، فلو شكك في كلام بولس يبقى بيهد الإيه؟ بيهد المسيحية كلها. أيضا هنشوف بطرس بيخرج من السجن بطريقة معجزية في أعمال 12 لما الملاك فتح له المحرس الأول والثاني والثالث انفتح من نفسه. هنشوف أيضا بولس في أعمال 16 بيخرج من السجن أيضا بطريقة معجزة، حصل زلزال وانفتحت أبواب الإيه؟ السجن. ما فيش فرق ما بين الاثنين. أيضا هنشوف 3 رحلات تبشيرية لبولس، وهنشوف أيضا 3 رحلات تبشيرية لمين؟ لبطرس. دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى شفنا محور السفر، النقطة الثانية شفنا أهمية السفر، النقطة الثالثة نشوف الأسماء اللي بتطلق على السفر. له أسماء كتير، البعض يسميه سفر كنيسة المسيح، يعني زي ما قلنا ده تاريخ الكنيسة. البعض يسميه إنجيل الروح القدس أو الإنجيل الخامس، زي ما في إنجيل 1 و2 و3 و4 فده الإنجيل نمرة إيه؟ 5، عمل الروح القدس من خلال الرسل. أو البعض يسميه سفر أعمال الروح القدس، ودي التسمية الحقيقية له. الأعمال اللي في السفر دي عمل مين؟ عمل روح القدس. سفر أعمال الروح القدس بداية ما أنه السيد المسيح وعد بحلول الروح القدس لغاية محل الروح القدس. بصوا بقى عمل إيه في الكنيسة. نمرة 1 هو القائد بتاع الكنيسة، يعني يختار الناس اللي يخدموا الروح القدس. افرزوا لي برنابا وشاول، قال الروح
1: الروح هو اللي يحدد مكان الخدمة، يقول للخادم روح اكرس في الحتة الفلانية، هو القائد. الروح هو اللي يكشف للرسل ان فلان ده راجل مخادع زي حنانيا وسفير، ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الله. فالروح هو اللي بيقود الايه؟ الكنيسة. ايضا الروح القدس هو المعزي للكنيسة. لسه بحكي لكم كنيسة مضطهدة وفرحانة، ايه دوت؟ في بني ادم يبقى مضروب وبيضحك، ده تقولي عنده شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية فعلا كده، واحد قاعد في ميت ويقعد يضحك تقولي ده راجل ايه فصل. لا دول دي مكانات.

روح الايه؟ المعزي، هو اللي بيعزي الكنيسة. هنشوف ايضا الروح القدس يلهب القلب بمحبة المسيح. ما في واحد قبل الايمان بالمسيح الا لما تلاقي قلبه كله وراح ايه؟ يبشر. لدية باعت الارجوان قبلت المسيح راح جايب اهل بيتها. وزير كنداكا مضى في طريقه فرح، راح كرز لكل مدينة الحبشة زي ما بيحكي لنا التاريخ. ما في واحد قبل الايمان بالمسيح وسكت. فده ايه ده؟ الروح القدس بيعمل ايه؟ بيلهب القلب بمحبة ربنا. ايضا هنشوف عمل الروح القدس في تغييره للاباء الرسل اللي كانوا خايفين واللي كانوا هربانين واللي كانوا مستخبيين. ازاي الروح القدس ادهم قوة وجرأة وحكمة لدرجة الجماعة اليهود يقولوا ايه الناس دول؟ دول ناس عميان عديم العلم، جابوا منين الكلام دوت؟ مين اللي علمهم التعليم ديت؟ فعلم انهما كان مع يسوع. هذا الروح القدس. لا، الروح القدس خليهم يعملوا معجزات. ايه المعجزات اللي عملوها الرسل ديت؟ قوة الروح القدس. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب قال كلمة لطيفة خالص، قال في الاناجيل نرى اعمال المسيح، في سفر الاعمال نرى اعمال الروح القدس، في الاناجيل نرى الروح القدس يعمل من خلال المسيح. قال عنه الكتاب كان يقتاد من الروح، الروح كان هو اللي بيحركه. في سفر الاعمال هنشوف عمل الروح القدس من خلال، مش المسيح بقى، لكن من خلال الايه؟ من خلال الرسل. فهو سفر اعمال الروح القدس. عشان كده اسمه في اليوناني إبراكسيس. كلمة إبراكسيس كلمة يوناني معناها أعمال. فالسفر ده اسمه سفر إيه؟ سفر الأعمال. طب أمال إمتى بقى تسمى أعمال الرسل؟ هو كان اسمه إبراكسيس أعمال. في سنة 144 ترع وراجل في الكنيسة اسمه مار كوريون، راجل مبتدع عمل بدعة يعني. ملخص البدعة بتاعته، قال إن المسيح عمل ديانة جديدة ملهاش علاقة بالعهد القديم وبأنبياء العهد القديم، وإنه مفيش من رسل المسيح إلا واحد بس هو بولس، الباقيين مش رسل. فالكنيسة رفض التعليم ماركوريون، وعلشان تدافع عن الأباء الرسل راحت مسمية سفر إبراكسيس ده سفر الأعمال، راحت ما سفر أعمال إيه؟ أعمال الرسل، كدفاع وكتأكيد ليه؟ قانونية إرسالية الأباء الرسل. عشان كده تسمى سفر أعمال الرسل في الفترة من سنة 150 لغاية سنة 180 ميلادي، يعني من القرن الثاني. وكل الأباء الأولون لما كانوا يتكلموا عنه كانوا يسموه سفر أعمال الرسل. يعني هو كان الأول اسمه سفر الأعمال لغاية ماركوريون سنة 144، اتغير لسفر أعمال الرسل في سنة 150 لغاية سنة 180، ومن هذا التاريخ بقى كل الآباء لما يتكلموا عنه يسموه سفر إيه؟ أعمال الرسل. قديس إكليماندوس السكندري سمى أعمال الرسل، ترتليانوس، أوريجانوس، كتير من الآباء. أيضا في وثيقة مهمة جدا لازم تبقوا عارفينها، اسمها وثيقة موروتوري. وثيقة موروتوري ديت وثيقة لقوها مكتوبة فيها أسماء الأسفار القانونية بتاعت العهد الجديد. احنا عارفين ان في اناجيل كتيرة منحولة، يعني اناجيل مش حقيقية زي انجيل بطرس وانجيل طفولة يسوع وانجيل مريم، اناجيل كتير. طب مش عرفنا ما يمكن الاناجيل ديت من ضمن الاناجيل بتاعتنا. في عالم ايطالي اسمه موروتوري في سنة من 170 لغاية 200 في الفترة ديت لقى وثيقة، ولقى مكتوب فيها اسماء الاسفار القانونية بتاعة العهد الجديد اللي بين ايه؟ بين ايدين. لا، من ضمنهم سفر اسمه سفر ايه؟ اعمال الرسل. لما بنسمع كلمة اعمال الرسل بيتبادر لذهننا ان هو بيتكلم عن كل الرسل، لكن في الحقيقة هو ركز على مين؟ على اتنين، بطرس وبولس. في بعض الاشارات عن يوحنا، وفي بعض الاشارات عن بعض من السبعين زي القديس استفانوس، عارفين استفانوس كان من السبعين، وزي فيلبس كان من السبعين. طيب، يبقى النقطة الأولى شفنا محور السفر، النقطة الثانية شفنا أهمية السفر، النقطة الثالثة شفنا أسماء السفر، النقطة الرابعة مكانه فين في العهد الجديد. في القرن الأول والثاني كان بيتحط وراء إنجيل لوقا على طول. القرن الأول والثاني كان يتحط إنجيل لوقا ولازق فيه مين؟ سفر الأعمال. ليه؟ لأنه اللي كاتب

ده وكاتب دوت واحد، هو كده يسلق، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الختام بتاع إنجيل لوقا هو نفسه المقدمة بتاعت سفر الأعمال. يعني آخر منظر في إنجيل القديس لوقا إيه؟ المسيح واقف على جبل الزيتون وبيصعد وبيبارك التلامذة. أول منظر نشوفه في سفر الأعمال المسيح وهو صاعد والتلامذة باصين للسماء. يعني كان سفر الأعمال بإيه؟ بيكمل. هتبقى نشربها قبل الأخير. فآخر منظر في سفر الأعمال هو أول آخر منظر في إنجيل القديس لوقا هو أول منظر في سفر الإيه؟ الأعمال. فعشان كده اتحط سفر الأعمال وراء إنجيل مين؟ لوقا. لغاية ما جمعوا بقية الأناجيل فحطوا متى مرقس لوقا يوحنا، وراح حاطين سفر الأعمال بعد إنجيل يوحنا. طب ليه بقى حطوه بعد إنجيل يوحنا؟ ليه ما حطوش بعد الرسل الرسائل؟ ليه ما حطوش بعد الرؤية؟ في الحقيقة في أكتر من سبب إن الكنيسة اختارت المكان دوت. نمرة واحد، إنه سفر الأعمال يعتبر هو الجسر أو النقلة من الأناجيل لإيه؟ الرسائل. سفر الأعمال يعتبر هو الكوبري اللي بيربط الأناجيل بالإيه؟ بالرسائل. يعني إيه؟ سفر الأعمال هيساعدنا في فهم الرسائل. هنسمع كلام كتيرة في الرسائل مش هنبقوا فاهمين ما لم نرجع لسفر الأعمال. يقول لك بولس كان في المكان ده وحصل كذا وكذا وكذا فكتب الرسالة. لما ارجع اشوف سفر الاعمال ايه اللي حصل هفهم الرسالة. يعني في رسالة تسالونيكي بولس الرسول يقول انكم تعلمون اي رجال كنا بينكم وكيف بغي علينا. ايه اللي جرى في تسالونيكي؟ مش عارف. بيقول يعني انتوا شفتونا واحنا عندكم كنا ايه رجالة يعني. لما ارجع لسفر الاعمال الاقي بولس في تسالونيكي اضطهاد شديد، ثلاث ثبوت هاجوا ضد بولس وناس جايين من بريه يدوروا على بولس عايزين يموتوه. افهم بقى الكلام اللي بيكتبه ايه؟ الكلام اللي بيكتبه بولس. واخدين بالنا ازاي؟ فنمره واحد، سفر الاعمال هيفهمنا امور كتيره في الرسائل، دي نمره واحد. نمره اتنين، في الاناجيل بنشوف تعليم السيد المسيح. في الرسائل هنشوف تعليم الرسل. فسفر الأعمال هو اللي بيربط تعليم المسيح بإيه؟ بتعليم الرسل، فهو حلقة ربط. نمرة ثلاثة، تصور لو ما فيش سفر الأعمال في الكتاب المقدس. جيت أنا قريت الأناجيل، واحد اسمه يسوع موجود في أورشليم بيعلم، اتصلب، مات، قام. حلو؟ رحت رايح على الرسائل لقيت في كنيسة في روما بولس بعت لها رسالة، لقيت كنيسة في تسالونيكي، كنيسة في غلاطيا. الله، إمتى الكنائس دي اتعملت؟ ما احنا المسيح كان في اورشليم واتصلب ومات. ايه اللي وصل الكنيسه الروما؟ سفر الاعمال هو اللي بيحكي لنا الحلقه دي، انتقال الكنيسه من اورشليم لايه؟ لكل العالم. فبقى حلقه اتصال ما بين الاناجيل وما بين الرسائل. نقطه اخرى مقدمه، كل ده مقدمه، احنا قلنا ان السفر يعني احنا هنطوله فيه. معلش انا عارف المقدمه النهارده طويله، بعد كده ما بنطولش احنا معاكم، بس يعني المقدمه بس عشان مش عايز اعمل المقدمه على مرتين، فمعلش استحملونا يعني. فضلنا ربع ساعه، لا ربع ساعه كتير، 10 دقائق كتير، 7 دقائق نخلص. بس مش عايز اعمل يعني حلقه تاني في المقدمه، عايزين بنعمل نسيب المره الجايه تكونوا جهزتوا الشنط ونستعد للايه؟ للسفر، للرحله دي. فاحنا النهارده نعمل شويه التحضيرات دول عشان المره الجايه نكونوا ايه؟ جاهزين للسفر. طبعا انا قلتها ضمنا في النص، مين اللي كاتب سفر الاعمال؟ قلنا القديس لوقا. كل الاباء اجمعوا ان لوقا هو كاتب سفر الاعمال، وفي الحقيقه في اكتر من برهان. البرهان الاولاني انه الانجيل كتبه الواحد اسمه ثاؤفيلوس. اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا، رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بالتدقيق ان اكتب اليك على التوالي ايها العزيز ثاؤفيلوس لتعرف صحه الكلام الذي علمت به. دي المقدمة بتاعت الإنجيل. نيجي نقرأ المقدمة بتاعت سفر الأعمال. الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم إيه به. يبقى نفس الشخص اللي اتبعت له الإنجيل هو نفس الشخص اللي بعت له سفر الإيه؟ الأعمال. يبقى اللي كاتب هنا وهنا إيه؟ واحد. وزي ما قلت لكم ختام لوقا هو أول منظر في الحلقة الأخيرة هنا، هي الحلقة الأولى إيه؟ عارفين لما بيعملوا حلقات في التلفزيون فييجوا المره الجايه يروحوا جايبين حته من الايه القديم ويلزقوا فيها الجديد عشان تفتكروا. وده اللي احنا بنعمله في الوعظ على فكره، كل مره نيجي نقول وعظ نروح قايلين حته من القديم وداخلين فين
عشان يحصل نوع من الايه التتابع يعني. فلوقا برضو كان راجل دقيق كده ومنظم على فكره. لوقا ده يعني انا يعني بس هو لولا ماري مرقس بس يعني واخد المكانه الاولى، لكن لوقا ده بديع بديع بديع بديع زي ما هتشوف يعني. شخصيته شخصيه عجيبه خالص، انسان دقيق دقيق دقيق. تعرفوا ناس كتيره لغايه 50 سنة من 50 سنة فاتوا كانوا بيشككوا في سفر الاعمال ده بصوره غير عاديه. لا في بلاد اسمها كده، ولا الرحلات تاخد المدد ديت، ولا النوات اللي مكتوبة دي نوات حقيقية زي الاركيون اللي حصلت لبولس ورايح روما، وتشكيك في سفر الأعمال ملوش أول ولا آخر. في 50 سنة الأخرى دول ناس بقى تخصصوا، واحد قال طب أنا همشي في الرحلة بالضبط زي ما بولس مشي، وشوف مشي ورا بولس الرسول بالضبط زي سفر الأعمال. قالوا الراجل اللي كاتب الكلام ده راجل دقيق 100%، وكاتب الكلام بمنتهى الدقة. الكلام ده لسه بس ظاهر فين؟ 50 سنة اللي فاتوا. وكلهم خرجوا من الدراسة دي قالوا لوقا ده مؤرخ من الطراز الأول، راجل دقيق دقيق زي ما قال لتوفيلوس إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. كان مدقق أو دكتور، عارفين الدكاترة ما تلاقيش الدكتور هليهلي كده، إيه من الحتة دي وجعك أيوة كذا، لا طب دي وجعك، طب الحته دي وجعك، طب هي وجعك من امبارح، طب إيه؟ لما انا بدوس هنا بتوجعك؟ ما يا عم ما تشخص وخلص. يقول لك لا الدكتور لازم يقعد ايه يدق عشان يعرف يشخص ايه صح. اهو لو دكتور فالحكايه دي اديته ايه دقه دقه. فكل الاباء اجمعوا انه اللي كاتب لوقا زي ما قلت لكم اللي اتكتب له هنا هو اللي اتكتب له هنا، الختام بتاع هنا هو البدايه بتاعت هنا. في اثناء دراستنا لسفر الاعمال يجي في وسط الكلام يقول ايه فصافرنا في البحر، يعني ده كان مرافق لمين؟ لبولس. يبقى اللي كاتب سفر الاعمال رفيق بولس في السفر. مين اللي كان مرافق بولس في السفر؟ قديس لوقا. فده يؤكد ان لوقا هو اللي كاتب الايه، هو اللي كاتب السفر. طبعا من بره بقى لسفر الاعمال في شهادات كتيره زي ما قلت لكم، القانون الميراتوري قال انه لوقا هو اللي كاتبها، وجد وثيقه بترجع لسنه 160 ميلاديه مكتوب فيها صراحة ان اللي كاتب انجيل لوقا هو هو نفسه القديس لوقا اللي كاتب سفر الاعمال. وزي ما بقول لكم شهادات الاباء كلها ذكرت ايه، ان لوقا اللي كاتبها. اخر واحدة، اخر واحدة وخلاص هتروحوا بعد كده، دي الاخيرة خالص خالص. مين لوقا دوت؟ هقول عنه كلمتين وبعد كده ايه نخلص، معلش دي اخر حاجة. لوقا دوت ذكره معلمنا بولس الرسول في 3 مواضع في الكتاب المقدس، في كلوس 4 وفي ليمون وفي تسالونيك الثانية. من ال3 مواضع دول نطلع بالآتي، أولا كان دكتور، قال لوقا الطبيب، كان شغلته إيه؟ دكتور. وحتى في تعبيرات طبية كده طالعة منه يقول إيه فتشددت رجلاه وكعباه، أعمال 3 عن المقعد بتاع باب الجميل، ده تعبير طبي. أيضا بولس مرة بعت رسالة لتيموساوس، قال تيموساوس أنت عيان فلا تكن فيما بعد شريب ماء بل قليل من الخمر فيه شفاء من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة، نصيحة طبية. كان مين اللي ورا النصيحة ديت اللي قاعد جنب بولس؟ لو قال له بس اكتب له قول له بس بعد ما يشربش مية، ده راجل دكتور وفاهم. وطبعا بولس كراجل كانت عنده شوكة في الجسد، كون انه في طبيب بيلازمه في السفر دي برضو كانت حتة حلوة لمين؟ لبولس، معاه دكتور طول ما هو مسافر. فنمرة 1 كان طبيب، نمرة 2 زي ما قلنا رفيق لمين؟ لبولس في السفر. نمرة 3 زميل الغالي، هنشوف بقى سفر الأعمال كان هو ماري مرقس هما الاثنين ايه حبايب وراحوا جاوا مع بعض كتير، هنبقى نوقف عندها دي بالتفصيل يعني. ايضا نعرف عن لوقا ان هو من اصل اممي من انطاكيا سوريا، بمعنى اللي بيعملوا مسابقات. الكاتب الاممي الوحيد في العهد الجديد هو مين؟ لوقا. متى يهودي، مرقس يهودي، يوحنا يهودي، بولس يهودي، بطرس يهودي، يهوذا يهودي، كل الكتاب بتوع العهد الجديد يهود، ما عدا واحد بس أممي، مين؟ لوقا الطبيب الحبيب، بولس سماه كده. أيضا من تقليد الكنيسة بقى نعرف أنه كان من 70 رسول، من تقليد الكنيسة عرفنا أنه كان إيه؟ رسام، هو اللي رسم صورة مين؟ ماما العذراء. في الحقيقة رسم صورة تاني، معروف الرسام بتبقى المشاعر بتاعته إيه؟ رهيفة كده. فرسم في إنجيله صورة بديعة خالص، هي مثل الابن الضال، صورة رقيقة طبعا، وما رسمهاش بقى بالزيت لكن رسمها بالإيه؟ بالكلمات.
رسم صورة رقيقة قوي بتاعت السمير الصالح. صورة الواحد لما القصة لما الواحد يراه يحس قلبه كده بإيه بيتحرك. هو ما رسمهاش بالزيت لكن رسمها بالإيه، فهو لقى كده يعني. حتى معروفين الدكاترة بتلاقيهم يعني

عندهم رقة ايه، ده دكتور كده لطيف وليه بيتعامل مع مرض. فلوقا كان يتميز بالمش، مش كلهم طبعا عندك حق. قبل ما يذبحوا يقول له ادفع. ايضا نعرف عن لوقا من تاريخ الكنيسه انه كان واحد من تلميذي عمواس اللي ذكروا في انجيل القديس لوقا، اللي كانوا واحد اسمه كليوباس والتاني مين التاني، هو لوقا نفسه. ايضا نعرف عنه انه هو عاش بتول واستشهد كان عنده 84 سنه. من شخصيه لوقا هقول لكم حاجه واحده بس، ان هو كان انسان وفي. طبعا هو لوقا ده حلو وشخصيه لطيفه خالص، بس ما يميز لوقا انه كان وفي، لانه بولس الرسول قال انه الجميع طرقوني لوقا وحده ايه معي، قال ده الوحيد اللي ايه اللي قاعد معي. اتكتب السفر امتى؟ سنه 63. دي نسيبها لكم بقى المره الجايه، لان كده يعني ايه هتقوموا تضربوني، بس خليك فاكرين بس يعني ايه. طيب هي تاريخ كتابته خلاص، خلصنا احنا كده سنه كام؟ 63. السفر ده كتب سنة 63 ميلادية. طب جبتها منين يعني؟ تعطول لنا 63 كده وتحيرنا. هقول لكم جبتها منين ونخلص. بولس اتسجن في روما سنة 62. آخر آية في سفر الأعمال اللي أنا قرتها لكم إيه؟ إن بولس راح روما واستأجر لنفسه بيت قعد لمدة كام؟ سنتين. قبل السنتين، قبل الفترة دي كان له قاعد يلف زي ما قلنا مع مين؟ مع بولس، فمش فاضي يكتب. اول ما بولس دخل السجن فلو قال بس كده انا فضيت اقعد بقى ايه اقعد اكتب. طب بولس اتسجن سنه كام؟ 62. يبقى هو كتب بعد سنه 62، فكتبه سنه 63 ميلادي. البرهان نمره واحد انه اتكلم كتير عن مدينه اورشليم. لو كانت مدينه اورشليم اتحطمت، احنا عارفين اورشليم اتحطمت سنه 70 ميلاديه، لو كان كتب سفر الاعمال بعد تحطيم اورشليم ما كانش جاب سيرتها، خلاص مدينه اندثرت. يبقى ده اكيد ان هو كتبه قبل ما المدينه تتحطم، يبقى قبل سنه 70. نمره 2 هو اتكلم عن اضطهاد الكنيسه بس ما جابش سيره اضطهاد الرومان. هو اتكلم عن اضطهاد اليهود، لو كانوا الرومان اضطهدوا الكنيسه قبل ما يكتب سفر الاعمال كان ذكر اضطهاد مين؟ اضطهاد الرومان. طب الرومان بدوا الاضطهاد بتاعهم للكنيسة سنة 64 على ايد نيرون لما حرق روما، يبقى لغاية ما قبل 64 كان السفر اتكتب، لانه لو اتكتب بعد 64 كان ذكر ايه اضطهاد نيرون، وكان ذكر ان بولس دوت اتدبح على ايد نيرون وبطرس اتدبح، لكن هو واقف عندنا لما بولس دخل السجن وما كملش، رغم ان بولس خرج من السجن وراح يكرس تاني، بس للأسف ما كانش فيه كارز جنب بولس عشان ايه عشان يكتب لنا. فيبقى إذن هو كتبه في الفترة دي بعد سجن بولس، كان بولس اتسجن في سنة 62 يبقى هو كتبه في سنة 63. علشان كده بنقول التاريخ القوي لسفر الأعمال هو سنة ايه 63 ميلادية. مرة جاية تجهزوا نفسكم على السفر، والمحطة الأولى بتاعتنا هتبقى مدينة ايه مدينة أورشليم. خليكم تحجوا للهيكل. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

Sefro Ermea. الأصحاح الرابع والأربعون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنحيس وفي نوف وفي أرض فتروس، قائلة: هكذا قال رب

الجنود إله إسرائيل، أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها ساكن، من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباؤكم. فأرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضته. فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم ليرجعوا عن شرهم، فلا يبخروا لآلهة أخرى. فانسكب غيظي وغضبي واشتعلا في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، فصارت خربة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم لانقراضكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية لإغاظتي بأعمال أيديكم، إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها، لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض؟ هل نسيتم شرور آبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ لم يذلوا إلى هذا اليوم، ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائضي التي جعلتها أمامكم وأمام آبائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا، وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في أرض مصر، يسقطون بالسيف وبالجوع، يفنون من الصغير إلى الكبير بالسيف والجوع، يموتون ويصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا. وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الآتين ليتغربوا هناك في أرض مصر ليرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتاقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. فأجاب إرميا كل الرجال الذين عرفوا أن نساءهم يبخرن لآلهة أخرى، وكل النساء الواقفات محفل كبير، وكل الشعب الساكن في أرض مصر في فتروس قائلين: إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب، بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا، فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا. ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها، احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع. وإذ كنا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فهل بدون رجالنا كنا نصنع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟ فكلم إرميا كل الشعب الرجال والنساء.
وكل الشعب الذين جاوبوه بهذا الكلام قائلا: أليس البخور الذي بخرتموه في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم أنتم وآباؤكم وملوككم ورؤساؤكم وشعب الأرض هو الذي ذكره الرب وصعد على قلبه؟ ولم يستطع الرب أن يحتمل بعده من أجل شر أعمالكم، من أجل الرجاسات التي فعلتم، فصارت أرضكم خربة ودهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم، من أجل أنكم قد بخرتم وأخطأتم إلى الرب، ولم تسمعوا لصوت الرب، ولم تسلكوا في شريعته وفرائضه وشهاداته، من أجل ذلكم قد أصابكم هذا الشر كهذا اليوم. ثم قال إرميا لكل الشعب ولكل النساء: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الذين في أرض مصر، هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: أنتم ونساؤكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأياديكم قائلين: إننا إنما نتمم نذورنا التي نذرناها أن نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكاء، فإنهن يقمن نذوركم ويتممن نذوركم. لذلك اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الساكنين في أرض مصر، ها أنا ذا قد حلفت باسم العظيم قال الرب: إن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر قائلا: حي السيد الرب. ها أنا ذا أسهر عليهم للشر لا للخير، فيفنى كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف والجوع حتى يتلاشوا، والناجون من السيف يرجعون من أرض مصر إلى أرض يهوذا نفرا قليلا، فيعلم كل بقية يهوذا الذين أتوا إلى أرض مصر ليتغربوا فيها كلمة أينا تقوم. وهذه هي العلامة لكم يقول الرب: إني أعاقبكم في هذا الموضع لتعلموا أنه لا بد أن يقوم كلامي عليكم للشر. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع فرعون حفرع ملك مصر ليد أعدائه وليد طالبي نفسه، كما دفعت صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذ رسر ملك بابل عدوه وطالبي نفسه. الأصحاح 45. الكلمة التي تكلم بها إرميا النبي إلى باروخ بن نيرية عند كتابته هذا الكلام في سفر عن فم إرميا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي لأن الرب قد زاد حزنا على ألم، قد غشي علي في تنهدي ولم أجد راحة. هكذا تقول له: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض، وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، لأني ها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد يقول الرب، وأعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليها.

الإصحاح السادس والأربعون. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الأمم، عن مصر، عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش، الذي ضربه نبوخذرسر ملك بابل في السنة الرابعة لياهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا. أعدوا المجنة والترسة وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخوذ، أسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء؟ وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا. الخوف حواليهم يقول الرب، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل، كأنهار تتلاطم أمواهها؟ تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال. كوش وفوط القابضان المجنة، واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود، يوم نقمة للانتقام من مبغضيه. فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير. لا رفادة لك، قد سمعت الأمم بخزيك، وقد ملأ الأرض عويلك. لأن بطلا يصدم بطلا، فيسقطان كلاهما معا. الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجيء نبوخذرسر ملك بابل ليضرب أرض مصر. أخبروا في مصر، وأسمعوا في مجدل، وأسمعوا في نوف، وفي تحفنحيس قولوا: انتصب وتهيأ، لأن السيف يأكل حواليك. لماذا انطرح مقتدروك؟ لا يقفون، لأن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه، ويقول: قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك: فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد. حي أنا، يقول الملك رب الجنود اسمه، كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوفا تصير خربة وتحرق فلا ساكن. مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جاء جاء. أيضا مستأجروها في وسطها كعجول صيرة، لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا. لم يقفوا، لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم. صوتها يمشي كحية، لأنهم يسيرون بجيش، وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطب حطب. يقطعون وعرها، يقول الرب، وإن يكن لا يحصى، لأنهم قد كثروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. قال رب الجنود إله إسرائيل:
هأنذا أعاقب آمون نوح وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها، فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليدي طالبي نفوسهم، وليدي نبوخذرسر ملك بابل، وليدي عبيده. ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة، يقول الرب. وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد، ونسلك من أرض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمساء.

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيرك سبورتنج تقدم لكم عظه دخول المسيح الى ارض مصر بالقمص تدرس يعقوب القات يوم السبت.

كل سنة وانتم طيبين. بدي احتفل الكنيسة طبعا النهاردة بعيد، ليلة عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر. دخول المسيح إلى أرض مصر المفروض بالنسبة لنا ككنيسة مصرية يكون ليه عيد قومي يمس كل مصر، لأنها البلد الوحيدة في العالم كله غير منطقة فلسطين أو أورشليم أو إسرائيل اللي دخل فيها السيد المسيح. موضوع دخول المسيح إلى أرض مصر ما جاش كما حدث عابر، ولكن موضوع حيوي يمس خلاص البشرية كلها. والدليل على كده أن إشعياء النبي اللي بنسميه النبي الإنجيلي وبنسمي كتابه الإنجيل الخامس، زي ما اهتم أن يؤكد أن السيد المسيح مولود من عذراء من بتول، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أيضا في الأصحاح 19 تكلم في شيء من التفصيل عن دخول المسيح إلى أرض مصر. إذن دخوله لمصر ما كانش حدث عابر، ولكن كان يمس حياة كل واحد فينا، ويمس حياة خلاص العالم، ويمس أيضا اهتمام السمائيين أنفسهم بالحدث. يقول إشعياء النبي وهو بيبص لدخول المسيح إلى أرض مصر: هوذا الرب قادم على سحابة. وفي الترجمة السبانية: خفيفة سريعة. بيتطلع للدخول أنه قادم إلى أرض مصر على سحابة. والقديس كيرلس الكبير يقول أن هذه السحابة هي ست العذراء. مصر في العهد القديم كانت تشير إلى البلد المترفة المدللة. نعرفين كان العالم في ذلك الحين يتطلع إلى مصر أن هي من أغنى البلاد في الزراعة، وحتى فيما بعد لغاية القرن الخامس أو أواخر الرابع قسطنطين الكبير كان يهمه جدا أن الغلال تيجي من اسكندرية للقسطنطينية. فكانت مصر تمثل الإنسان المدلل في العالم، وفي نفس الوقت مصر بفرعون بتاعها كانت تشير إلى العنف وإلى الاستعباد. فزي ما بابل تمثل التمرد على الله، كانت مصر تمثل العبودية، استعباد شعب الله، وتمثل الإنسان الذي ينشغل بأمور العالم ولا يهبه أمور السماء. دخول المسيح إلى أرض مصر معناها اهتمام الله بكل إنسان مهما كانت خطاياه ومهما كانت ضعفاته. ربنا جاي عشان يتقابل مع كل واحد فينا، ما يفرقش إن كان يهودي أو أممي، إن كان سيد أو عبد، رجل أو امرأة، طفل صغير أو شيخ كبير. ما يشغل ذهن ربنا أن كل نفس ترتبط به لكي تكون عضوا في جسده المقدس. فعيد دخول المسيح لأرض مصر عيد مفرح، بيدي رجاء لكل إنسان مهما كانت خطاياه. ما فيش خطية ممكن تقف قدام ربنا، بل بالعكس. بالعكس إسرائيل لم تستطع أنها تهتم بالمسيح، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، بينما صارت مصر ملجأ تحمي في السيد المسيح من هيرودس العنيف اللي كان عايز يقتله. من هنا أحبائي نكتشف معاملات ربنا معايا. أحيانا الواحد يزهق من نفسه، قال لك كل فساد
كل لخبطة، ما فيهاش حاجة عدلة. عمل ربنا أن ينقي العينات التعبانة يطلع منها قيادات روحية رائعة. وعندنا أمثلة كثيرة كيف دخل السيد المسيح إلى قلوب تعبانة وحولها إلى هياكل مقدسة، وحولها أيضا إلى سفارات ووكالات للسماء أو سفارة عن المسيح. كلنا نتذكر شخصية زي القديس الأنبا موسى الأسود اللي تحول من إنسان زاني قاتل عابد للأوثان للشمس إلى الإنسان القائد الحي للرهبنة، إلى الإنسان الوديع اللي يشتهي كثيرون إنهم يتتلمذوا على إيديه، إلى الإنسان الصياد الماهر يعرف إزاي يصطاد حتى اللصوص، مش يخليهم مسيحيين فقط ولكن أيضا على أعلى مستوى لكي يكونوا أيضا في حياة البتولية وحياة الرهبنة. ربنا أحبائي ما فيش حاجة تقف قدامه، لا خطيتي ولا ضعفاتي ولا ظروفي ولا سني ولا صحتي ولا دراساتي ولا أسرتي، كل الظروف بالعكس، كل ما تكون الظروف متلخبطة كل ما الله يعمل بالأكثر. وده جمال عمل نعمة ربنا. يعني بولس الرسول لو كان بيكرز بفلسفة بشرية كنا نقول دي شخصية بولس، راجل متعلم بالفكر اليوناني وراجل خطيب وبليغ واستطاع أن يكسب نفوس كثيرة ربنا. لكن لما نسمع عن بولس الرسول أنه في الحضرة ضعيف، يعني كان الناس بيستقلوا بيه، وفي

هيبة قوية. لما يبقى مش موجود يبعت رسائل قوية وشديدة، ولما يبقى موجود يبقى إنسان غلبان وبسيط ففي الحضرة ضعيف. لما هذا الإنسان اللي في الحضرة ضعيف يفتح أبواب الخدمة في كثير من دول العالم ويحول الكثير من الوثنيين إلى الإيمان المسيحي ويصطاد من ولاة إلى قوات مئة إلى أيضا عبيد إلى مسجونين من كل الأصناف إلى ناس عائلات إلى شبان زي تيموثاوس. ولذلك بولس الرسول يقول أنا ما أنا، بولس غرس وأبولس سقى، ولكن الله هو الذي ينمي. فلو كان هذه الشخصيات فيها قوة، قوة شخصية وإمكانيات ودراسات وغيره، كنا نقول دي شطارته. لكن تسأل بولس الرسول يقول لك أنا ما أنا، زيرو، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا في. فكون ربنا ينشن على مصر بالذات اللي كانت في ذلك الحين تعتبر من أكبر القيادات للدول الأممية، معناها ما فيش إنسان ييأس من خلاصه مهما كانت خطاياه. مش عايز أتكلم عن بركات مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر، لأننا صدقوني لولا دخوله إلى مصر لما أبقى لنا بقية إلى الآن. على رأي مدام بوتشر لما كتبت عن الأقباط من جامعة أكسفورد، قالت إن وجد في العالم عجائب الدنيا السبع فوجود الأقباط في مصر هو الأعجوبة الثامنة في العالم. وجود قصتي لغاية النهاردة وسط المر اللي عشناه من بداية تاريخ المسيحية لغاية النهاردة يعتبر إحدى عجائب الدنيا. إذا كانت سبع فنزود عليها تبقى الأعجوبة الثامنة. ده شغل ربنا، ده شغل ربنا أن يقول لك الحتت اللي أنت شايفها أنها بؤرة فساد هي دي اللي أخليها سماء جديدة. ولذلك لن نيأس لا من أنفسنا ولا من الآخرين. ما تقولش ده أصله باباه فسدان ومامته مش عارف إيه وعايش عيشة فسدانة وما فيهوش فايدة وهيرجع لربنا إزاي. يا حبيبي من يدري، ربما ده يكون القائد الجبار في الإيمان الحي اللي يصطاد ألوف من الناس يدخل بيهم لربنا. العلامة أوريجانوس يقول تعبير في منتهى الخطورة، يقول في يوم الدينونة هيكون في مفاجآت خطيرة. هنلاقي عيل صغير داخل السماء وجايب آلاف من الناس يقول هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. وهنلاقي أسقف أو كاهن أو راهب بيعدي يدخل للسماء كما بنار بالعافية. ويمكن الأسقف ده أو الكاهن ده أو الخادم مدرسة الأحد كان اسمه رنان في الكنيسة والناس تتكلم عنه، وبعدين يجي يوم الدينونة تلاقيه مفلس بالكاد تخلص نفسه زي ما بيقول في كورنثوس الأولى. بينما عيل صغير استطاع في نقاوة قلبه وبساطته وصلواته اكتسب ألوف ألوف من الناس يدخل بيهم في يوم الرب العظيم. فالنهاردة قادر أسميه عيد الرجاء. لا تقول لي أنا من عيلة مين، ولا تقول لي دراستي شكلها إيه، ولا تقول لي قدراتي إيه، ولا تقول لي مش قادر أحفظ آيات من الكتاب المقدس، مش قادر أحفظ ألحان في الكنيسة، صحتي تعبانة، ظروفي متلخبطة. كل ده لا يساوي شيء، لأن نعمة الله العجيبة الفائقة تستطيع أن تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. باثوميوس هو عيل صغير عاش في بيئة وثنية، ولما كان يدخل علشان
باباه يروح يقدم ذبيحة، كانت الأوثان تصرخ ابعدوا عدو الآلهة عنا، وكان الراجل يرجع بيته يبكي بدموع. مين ده؟ ابنه الصغير العيل اللي لسه بشار يدوب بيتكلم. الآلهة مسمياه عدو الآلهة مش طيقاه. مين يقدر يوصل للي وصل له القديس بافوميوس؟ يقول عنه القديس يروم ربما في شيء من المبالغة شوية، إن في أواخر القرن الخامس كان عدد الرهبان البافوميين 50,000 راهب. ده أنت لو تروح دير يقول لك ده الدير عندنا يعني باسم الصليب عندنا 150 راهب. تقول ياه 150 راهب؟ ده القديس بافوميوس الدير الصغير بتاعه بافوه اللي جنب الأقصر كان فيه ما يقرب من 2,000 راهب، والحتة بتاعت الأقصر وما حواليها كان فيها 10 أديرة، يعني احسب قول 1,000 في 10 يبقى عنده على الأقل 10,000 راهب. ده جابهم فين؟ لا متربي جوه الكنيسة ولا إنسان يعني صاحب قدرات عالية أو إنسان بيحب ربنا، إنسان بسيط، إنسان يعرف قدام ربنا يقول له عايز مني إيه؟ نفسي أحبك، نفسي أعيش معاك. واللي كسبوه بلد قدمت له أكل وهو عسكري، فبدأ يسأل مين إله هؤلاء الناس؟ يا أحبائي أنا خايف إن عيد هذا اليوم يدنا. أولا يدنا بسبب يأسنا. أقول ده أنا لي 10 سنين ولا 20 سنة أنا زي ما أنا وأروح عند أبونا في الأطراف وأرجع زي ما أنا وأدخل مخدعي أعمل مطنيات ما فيش فايدة، أقرأ الإنجيل هي هي الكلام هو هو، مش عارف قلبي مش ملتهب بالروح. إلهنا دخل إلى أرض مصر فاهتزت الأوثان واتكسرت، ويقول أقام مذبح في وسط مصر وعمد على تخومها، وبقيت مصر دي اللي تطلع فيها أجمل أو كل أنواع الرهبانات الرهبانيات، سواء الرهبنة التوحدية أو رهبنة الشركة أو رهبنة الجماعات أو رهبنة السياحة، من كل أصناف الرهبنة انطلقت من أرض مصر. أنبا أنطونيوس والقديس آمون والقديس الأنبا بولا والقديس بافوميوس الكبير، كل واحد قائد حرك العالم كله، غيروا ملامح تاريخ الكنيسة في الشرق وفي الغرب. إيه ده؟ ده ربنا، ربنا العجيب اللي يدخل وسط الوثنيين يقيم منهم قيادات حية روحية قادرة إنها بالروح القدس أن تقيم قلوب مقدسة، سماء جديدة في كل نفس. احنا مش هنقعد نقول ده ارضنا دخل فيها المسيح ووصل لغاية دير المحرق في نص مصر والمذبح بتاعنا سليم لانه تنبأ عنه اشعياء النبي وكنيستنا مسنودة لان المسيح دخل فيها. كل ده طبعا رائع وما نقدرش نتجاهله، ولكن جوايا في مصر الداخلية يا ترى دخل المسيح جوايا؟ دخل في داخلي وغير كياني وأقام من مصر أورشليم الجديدة، وتحولت هياكل الأوثان اللي في قلبي إلى هيكل مقدس للرب. مسيحنا أحبائي ركب مركبة مش شاروبيمية، ولا ركب زي إيليا على مركبة نارية نازلة من السماء، ولكن زي ما بيقول المرتل الجالس على السحاب ركب العرش بتاعه ودخل بالمركبة بتاعه السحاب لكي يقيم عرشا له في أرض مصر. قلنا إن السحابة دي هي الست العذراء، والسحابة دي هي الكنيسة،

ان تمثلها ايضا الست العذراء. والسحابه هي نفسك انت قدست وبقيت خفيفه جدا غير مثقله بالخطايا، وتطير يطيرها رب المجد يسوع ويدخل من ديك الى قلوب الناس لكي يحول مصر الى اورشليم. ربنا مشتاق يلاقي من كنيسته سحابه بهيه وخفيفه وسريعه ومنطلقه الى قلوب الاخرين لكي تقيم مذبحا مقدسا للرب. ما تقوليش انا مش كاهن، ما تقوليش انا مش خادم في مدارس الاحد، ما تقوليش انا جبت الولاد في مدارس الاحد وخلاص دي مش مسؤوليتي لو لخبطت. لكن طول ما انا في العالم لابد ان اكون هذه السحابه الخفيفه اللي يقول عنها معلمنا بولس الرسول: لنا سحابه من الشهود هذه مقدارها. انا حامل المسيح زي ما قال القديس اغناطيوس النوراني. لن يستريح قلبي ما دام لا زال يوجد قلب واحد في العالم لم يتمتع بعد بدخول المسيح اليه. مش هقول الكنيسه فيها كم واحد في العشيه، ولا كم واحد في القداس، ولا كم واحد بيتناول، ولا هقول انا افتقدت كم عيله. لكن اسال سؤال: في كم انسان في العالم كله لم يختبر دخول المسيح الى قلبه، سواء كان مسيحي او لم يقبل الايمان بعد؟ مش ممكن انام واستريح وانبسط وفي ناس تعبانه. ما اقدرش اكل واشرب وانبسط وهيص واخواتي جعانين. المجاعه اللي بيقول عنها النبي ليست مجاعه عن الخبز، ولكن مجاعه عن كلمه الله. انا افتح انجيلي وافرح بيه وقلبي يطير معاه في السماء، واخواتي مش بتضايقين الانجيل، ازاي استريح؟ صدقوني اليومين دول كده وانا لما كنت في القاهره وقاعد افكر في دخول المسيح ارض مصر، حزنت على نفسي كل هذه السنين اللي ضاعت من عمري. كم نفس وصلت لربنا؟ انا خايف اقول كم نفس تعثرت بسببي عن انها تتمتع بدخول المسيح فيها. نفسنا ربنا يعوضنا السنين اللي أكلها الجراد، ويبقى ما عندناش شغلانة سواء الكاهن أو الشعب غير كيف نحمل مسيحنا إلى قلوب الآخرين بعمل روح الله الناري جوانا. العلامة أوريجانوس يقول أن الكنيسة مملوءة بالمعلمين، والمعلمين العارفين التعاليم الصادقة، ولكن قلة قليلة جدا التي تحمل قلوب الآخرين وتدخل بها لفوق السماء. قولوا لي كام أب من الموجودين وكام أم من الموجودات هنا استطاعوا أنهم يحملوا قلوب أولادهم يدخلوها السماء؟ هتقولي طلعته دكتور، طلعته مهندس، اخذ بي اتش دي، بقي مركزه كبير، طلع جينيس في حاجه معينه، بحاشه، كل ده وفين ابديته؟ وفين خلاصه؟ وفين تمتعه بالمسيح الساكن فيه؟ وفين قرايبنا؟ وفين معارفنا؟ وفين جيراننا؟ وفين زملاتنا؟ وفين الناس الذين ايضا لا نعرفهم؟ نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا تقبلنا كشموع مضيئة تسيح كل يوم وتدوب لأجل تنير بنوره الإلهي في وسط ظلمة هذا العالم. خسارة أحبائي عمرنا يضيع في التفاهات. للأسف حتى في الاعترافات تلاقي اللي جاي معترف يعني ما عندهوش اللهيب النار، اهو اي كلام، واحيانا حتى الكاهن يبرد معاه، يعني يا ريت هو جاي تعبان ويجرجر الكاهن معاه في التعب بتاعه.
فين القلوب الملتهبة من الشعب مع أيضا القلوب الملتهبة مع الكهنة لكي يكون لنا هذا العمل الواضح في حياتنا، دخول النفوس أو دخول المسيح إلى هذه النفوس. ربنا يدينا أحبائي في هذا العيد المقدس أن يحول الكنيسة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، إلى سحابة واحدة، إلى عرش واحد حامل السيد المسيح يدخل إلى كل قلب. قعدت كده أفكر من يومين لما كل الناس قاعدة تتكلم عن الزلازل اللي في الجزائر، لما سمعنا أن في حوالي أكثر من 2000 واحد ماتوا وأكثر من 10,000 واحد مصاب أو متشرد، مشاعر جميلة وحلوة أن كل واحد يساهم في هذا العمل لإنقاذ ما أمكن إنقاذ، ولكن كام مليون واحد بيهلكوا ومش زلزال، ده زلزال غضب الله، وأبواب الجحيم مفتوحة وكل يوم بتستلقف ناس ونحن لا نبالي، ولا دمعة تنزل من عينينا، ولا مطن نقدمها من أجل الآخرين، ولا صرفة قلب قدام ربنا. نقول لربنا إيه؟ نقول لربنا إيه؟ نقول له بنهتز ألما من أجل شوية زلازل أو حروب أو مجاعات أو ضيقات ولا نبالي بخلاص الآخرين. ينبغي أن نفعل هذه ولا نترك تلك. ما بقولك سيب الرحمة والحنان لأنه مرتبطين أيضا بالخلاص، لكن وانت مهتم بالرحمة على الآخرين أيضا اهتم بالرحمة من جهة الرحمة الأبدية وخلاص الآخرين إلى الأبد. يا ربي ادينا كلنا من النهاردة، كل إنسان فينا من كل القلب يقول لك من أجلهم، مش هقول أقدس ذاتي ما أقدرش لأن ده المسيح اللي يقول كده، لكن أقول لهم من أجلهم قدسني لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق. أختم بقصة بسيطة يذكرها أحد الأجانب عن واعظ أمريكي كان دايما يتكلم عن السماء، وكانوا مسمينه الواعظ المجنون. إيه العبط ده؟ سماء إيه وجهنم إيه وكلام الفاضي ده إيه؟ وفي يوم من الأيام وطلع بعربيته ناحية قرية من القرى على الفريوي، فسمع أنين ناس بتصوت بالعافية طلع الصوت، فساب العربية وبص لقي عربية وقعت في حفرة ضخمة زحلقت من الفريوي والعربية وفيها 4 تنفار وصدرين يطلعوا، فقعد يضرب زمامير بالعربية ويصوت هلت هلت، فالقرية كلها تلمت ولهم عايزين ينقذ الأربعة دول. فطبعا بدوا يستخدموا كل الوسائل لغاية ما طلعوا الأربع أشخاص، ففرحوا جدا وشكروه، فقال لهم طب نروح نشكر ربنا في الكنيسة بتاعتكم. فدخلوا كلهم الكنيسة وبعدين قال لهم هسألكم سؤال قبل ما نشكر ربنا. قالوا له إيه؟ قال لهم 4 كانوا حيموتوا في الرملة، كل القرية اتحركت وملايين في الناس بتهلك ولا واحد فيكم بيتحرك، والجهنم بتستلقف كل يوم أو بتستعد تستلقف الملايين وانتوا قاعدين تتفرجوا. زي ما قلبكم أكلكم على خلاص أجساد هؤلاء الأربعة، ألا تنشغلوا بخلاص نفوسها كل البشرية؟ يا رب ادينا كلنا من أجل حبك وحنانك نحن يكون لنا هذا الدور الحي لكي نكسب كل نفس لحساب المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد

فليقب إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر،

أتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشيري نمبيبن وماي ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت، لم يسلمني.

افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيه وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

عليهم، ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصبين.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتلسار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

ما هي المعاني الروحية واللاهوتية الخاصة بمجيء المسيح إلى مصر؟ أول حاجة، مجيء المسيح إلى مصر أو هروب المسيح إلى مصر ده عيد من الأعياد التي نفتخر بها، إن السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار قد أتوا إلى بلادنا وقضوا فيها بضع سنوات. احنا لما نتصور مثلا واحنا عايشين في القاهرة ان المطرية اللي جنبنا مشيت فيها العذراء والمسيح، وموجودة شجرة المطرية وموجود البير اللي هناك، او طبعا منطقة الزيتون جنب منطقة المطرية، او المناطق اللي فيها بتاعة مصر القديمة بتاعة كنيسة أبو سرجة أو غيره، أو المعادي كنيسة العذراء، مناطق مشي فيها المسيح ومشيت فيها العذراء، طبعا حاجة مفرحة. مجيء المسيح لمصر كان في التدبير الإلهي من العهد القديم. هو صحيح موجود في العهد الجديد في متى إصحاح 2، لكن موجود في العهد القديم في سفر أشعياء النبي إصحاح 19، إن ربنا جاي على سحابة عظيمة وجاي في مصر. ولذلك كان ده إشارة إلى تأسيس الكنيسة المسيحية في مصر، الكنيسة القبطية يعني. لم يحدث ان كنيسة في العالم وردت نبوءة في العهد القديم عن تأسيسها الا كنيسة مصر، الكنيسة القبطية. الاصحاح بتاع اشعياء 19 اللي جه في اوله ان الرب على سحابة عظيمة جاي لمصر، نفس الاصحاح ورد فيه في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيعرف المصريون الرب إلى آخره. فأشعياء 19 في ثلاث حاجات، فأول الإصحاح مجيء ربنا لأرض مصر، في وسط الإصحاح يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر، في آخر الإصحاح مبارك شعبي مصر. وحتى إن كان اليهود بيقولوا إنهم شعب الله، ده هنا بيقول مبارك شعبي مصر، يعني ما فيش بلد في العالم قيل عن شعبها إن هو شعب الله في كل بلاد المسيحية سوى مصر. فالواحد إن جات له ضيقة وتعب منها يقول وي يعني، ده السيد المسيح منذ مولده ودخل في الضيقات، هيرودس فكر يقتله وفعلا بدأ ينفذ بس ما وصلش النتيجة. فالضيقات ربنا لا يمنعها عن أحد، بس المهم إن الإنسان ما يغلطش في الضيقة. يعني المسيح من طفولته كان مهدد بالقتل، ومن طفولته ساب البلد ومشي، ولما مشي ما تفتكروش الضيقات دي حاجة سهلة. تصوروا يوسف الصديق واخد العذراء والمسيح على ركوبة، يعني حمارة، تمشي من بلاد فلسطين لحد مصر، قد ايه دي، قد ايه المسافة الطويلة لما يمشوها على ركوبة في صحراء لغاية لما يوصلوا الى ارض مصر، رحلة طويلة وصعبة وما فيش مواصلات مريحة، وازاي كانوا بيشربوا وازاي كانوا بياكلوا وايه اللي بيشلوه، عملية متعبة. فنعرف من اول تأمل في مجيء المسيح لمصر غير مباركة مصر ايه الضيقات اللي يتحملها. الحاجة التانية اللي نعرفها حيل ومؤامرات الأشرار.
هيرودس بدأ يفكر في حيلة لكي يتخلص من المسيح. وهم التخلص من المسيح كان في مخه طبعا وهم، لكن بدأ يفكر في حيلة وفي مؤامرة، ولو أدى الأمر أن يقتل كل أطفال بيت لحم. في النقطة دي نجد أن الأشرار لا يستفيدون من بر الله. يعني هيرودس لم يستفد من النبوات اللي سمعها من الكتبة، قالوا له موجود في الكتاب وأنت يا بيت لحم إلى آخر، لم يستفد. والشيطان اللي حرضه لم يستفد. لا هيرودس استفاد من النبوات، ولا الشيطان استفاد من أمجاد الميلاد، من الكلام اللي قالوه الملائكة، من التسبيح بتاع الملائكة، من بشارة الملاك جبرائيل للعذراء، وطبعا سمعها الشيطان القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لم يستفد، لم يستفد من إعلانات الملائكة، ولا استفادوا من النجم بتاع المجوس اللي كان بيتحرك بطريقة غريبة وببهاء نور غريب، لم يستفيدوا. على رأي الكتاب لما بيقول وإن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. النقطة اللي عايزين نقولها بعد كده، إن مهما تآمر الأشرار ما دام في حفظ إلهي مش هيجرى حاجة. عشان كده ما يصحش إنكم تخافوا من مؤامرات الناس الأشرار. أهو تآمر الشيطان وتآمر هيرودس على المسيح. هيرودس قتل كل الأطفال، والطفل الوحيد اللي عايزه يموت ما ماتش. موت كام؟ 144 ألف زي ما بيقولوا، ما طلعش فيهم الشخص الوحيد اللي عايز يموته. هنا ندخل في معنى روحي آخر، وهو تدخل الله وسط الضيقات والمؤامرات. هنا ونجد مبدأ آخر مهم، وهو السير تحت الإرشاد الإلهي. في ناس بيتصرفوا زي ما هم عايزين، وفي ناس تانيين بيتركوا حياتهم في إرشاد الله. في قصة الهروب لمصر كان كده، ايه الإرشاد الإلهي؟ قوم دلوقتي واهرب لمصر، دلوقتي من ناحية الزمن، وإلى أرض مصر من جهة المكان، والهروب من جهة الوسيلة. إرشاد إلهي، وبعدين ارجع تاني، برضو إرشاد إلهي. في نقطة تاني مفيدة، يعني درس روحي، عدم الشك. يعني ايه عدم الشك؟ يعني دلوقتي الملائكة بيقول أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. طب البشارة بتقول جاي لكم مخلص، واللي حاصل انه مهدد بالقتل وبيهرب. فين كلمة مخلص دي؟ طب مخلص ما يدور على نفسه وخلصها. لكن يوسف ما شكش، لم يشك، ويقول لماذا اهرب وانتم وعدتونا ان ده هيكون المخلص. لا تشك في نعمة ربنا. الشك عملية رديئة، الإنسان الروحي لا يشك مهما حصل.

دايب جوا منها لاجل يشهد للي جه بدد وسنها واللي جوا قلبه صنها. قلب مصر مسبح كان محتاج عمود لاجل يشهد للإله رب الجنود. جالها مرقص كان عمودها، جالها من آخر حدودها اسكندرية واللي كان أوسنها مية. جالها يشهد للي جه بدد وسنها واللي جوه قلبه صنها واللي خلى قلب مصر دايب جوه منها.

0: ارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبتك للبشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة والسجود مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك في كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له وممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين وعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان إلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد، آمين. اللهم اجعلنا مستحقات أن نقول بشكر، يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: تعيشوا وتصلوا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في بدء ايه؟ بدء صوم الرسل. والنهاردة ايه كمان؟ النهاردة عيد دخول المسيح أرض مصر 24 بشانز. هو من الأعياد السيدية الكبرى ولا الصغرى؟ الصغرى. عيد دخول المسيح الهيكل وعيد دخول المسيح أرض مصر أعياد سيدية صغرى. نقول مع بعض ترنيمة يا مصر يا بختك يا هناكي.
2: تسوني نهلة تعالي. هي قالت عايزة تقولها. لو سمحتي ترنيمة يا مصري يا بختك يا هناك.
3: بعد إذنك كلمات ترتيلة يا مصر يا بختك يا هنيكي بمناسبة الدخول المسيح أرض مصر.

0: كلمه لو سمحت ترنيمه يا مصري
1: يا مصري
0: يا مصري يا بختك يا هنيك
2: طيب على ما اعتقد الترتيله دي احنا بنقولها من ايام ما كنا كلنا صغيرين نجتهد مع بعض ونقولها ايه رايكم يلا هيا هجيبها لكم بقى انزلي للترتيله اللي تحتها انزلي لتحت كمان هتلاقي واحده تانيه مكتوبه افضل تاني انزلي كمان ايوه هي دي التنسيق ايوه نبتدي نقول مع بعض يا مصر

0: طب تسوني جربي الصوت تاني، عشان لو مش كده نعيده من جديد واشغل الصوت من عندي. طب ماشي، ممكن تعرضيه؟
1: عليها كانت مدينة رفح، وبعديها راحوا مدينة العريش، وبعديها وصلوا عند مدينة اسمها تل بسطة موجودة في الزقازيق. وبعد بلبيس كملت العائلة المقدسة رحلتها وعدت على سمنود، ومن بعديها عدت على مدينة سخا. بعديها وصلوا عند برية شهيد اللي هي دلوقتي وادي النطرون، اللي فيها دير البراموس والسوريان والأنبا بشوي وأبو مقار. ووصلوا بعدها العائلة المقدسة عند منطقة في القاهرة اسمها المطرية. وبعدها وصلت العائلة المقدسة عند منطقة بابليون في مصر القديمة، وهناك قعدوا في مغارة اللي موجودة دلوقتي في كنيسة أبي سرجة. وبعدها وصلت العائلة المقدسة عند منطقة المعادي، ومنها اتجهوا للجنوب ناحية الصعيد، وعدوا على منطقة البهنسة، وبعدها وصلوا صملوط، تحديدا جبل الطير. المقدسة من الأشمونين ووصلت أسيوط عند جبل كوسقام، وهناك قعدت العائلة المقدسة في مغارة جبل كوسقام أكبر مدة في تاريخ رحلتهم. قعدوا هناك حوالي 6 شهور، وهناك ظهر الملاك ليوسف. وبعدها اتحركت العائلة المقدسة من جبل كوسقام وراحوا عند جبل أسيوط، وهناك قعدوا في مغارة في قرية درونكا، والمكان ده اللي موجود فيه دلوقتي دير العذراء بدرونكا. ومن بعدها اتجهت العائلة المقدسة علشان ترجع أورشليم زي ما الملاك قال ليوسف النجار.
2: Did you know that if you
0: نقول ترنيمة؟ ممكن ترنيمة يا رب أعمل؟
3: لو سمحتي ترنيمة يا رب أعمل من أجل اسمك. طب أي ترنيمة جاهزة؟
4: مش موجودة.

México. México.

وكذا. ايه عارفينها؟ ما حدش بيقول عارفينها ولا لا؟ مش عارفين، مش عارفين. طيب في ايه؟ يا رب اعمل من اجل اسمك موجوده. عارفه طيب ايه اللي موجود؟ عايزين يدك تعمل. ماشي.

ترابيز. النهاردة عيد دخول المسيح أرض مصر، هو دايما بيبقى يوم 24 بشمس اللي هو أول يونيو. احنا عارفين ان القصة جت ازاي، ان المجوس اما جم المشرق علشان يمشوا ورا النجم ويسجدوا للسيد المسيح، جم فهيرودس سمع بيهم انهم جم فناداهم وقال لهم اما تروحوا تسجدوا ارجعوا، وجاب الكهنة وكتبت الشعب وقال لهم قولوا لي فين المكان اللي هيتولد فيه، فقالوا له في بيت لحم. وطبعا المجوس ما رجعوش، فهو ابتدى يعني علشان هو ما يكبرش الطفل ده وياخد مكانه، ابتدى هو عايز يجي مكانه. فده بداية الرحلة لمصر، ان هو اذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وامه واذهب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر. والعائلة المقدسة بقى وصلت لمصر في الحدود الشرقية، قام وبالليل خدهم بالليل ومش أول ما جاله الأمر الإلهي إن هو يقوم قام على طول وقام ماشي. وصل رفح والعريش، وهناك في العريش في نبات اسمه المرمرية نسبة للعذراء مريم. وبعدين وصل الفرمة اللي هي حتة جنب بورسعيد بتبعد 3 كيلو عن البحر المتوسط من بورسعيد. في مكان هناك، المكان ده بيسمى تل الفرمة، ده في أثار لدير الست العذراء والقديس إسوزورس الفرمي، بيسمى ده تل الكنايس. بعد كده مشيوا وصلوا تل باسطة، دي على اطراف مدينه الزقازيق تل باسطة. حد فيكم راح الرحله بتاعه العائله المقدسه؟ حد راح الصعيد؟ لا، هي في رحله بتتعمل مسار العيله هناك بقى في تل باسطة. طردوهم لان كان في هناك كان في تعدد آلهة كتير، حتى تل باسطة دي كانت بتسمى مدينه الآلهة لان فيها معابد وثنيه كتير. وهناك اول ما دخلت العائله سقطت الاوثان، وده طبعا معنى روحي هو سقوط الشر امام الله المتجسد، عشان هو بيقول وترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها في اشعياء. فطردوهم. بعد كده بعد كده انبع السيد المسيح هناك كمان بئر ميه، كل حته بيبقى فيها بيبقى فيه بئر ميه علشان يشربوا، وده اول بئر ميه انصطفوا. وهناك كمان بقت في منطقه ابار كتير تقريبا 18 بئر. بعد كده وصلوا مسترد، ودي على اطراف القاهره، وهناك غسلت العذراء ثياب السيد المسيح، وبيوجد نبع هناك بيتسمى بالمحمة أي موضع الغسل، وبيوجد كنيسة أثرية هناك في شبرا الخيمة، كنيسة أثرية بيروحها دايما المسيحيين بيبقوا يعني بيبقوا كتير عليها في صوم العذراء، هي في شبرا الخيمة. بعد كده وصلوا بالبيس، وده أحد مراكز محافظة الشرقية. هناك جلست السيدة العذراء والطفل يسوع تحت شجرة ليستريح، سميت الشجرة دي بشجرة مريم. وهناك في كنيسة على اسم ماري جرجس في بلبيس. بعد كده وصلوا المطرية، هم عبروا النيل وصلوا المطرية بالقرب من عين شمس. هناك أنبع الرب عين ماء وشربت منها العائلة المقدسة. بيوجد في المنطقة دي نبات اسمه نبات البلسم، وده بيستخدم في صناعة

ميرون المقدس، وفي هناك شجرة كمان اختبأت تحتها العذراء مريم، وما زالت موجودة حتى الآن وشاهدة على المرور الإلهي. بالظبط كده، جنود نابليون فخافوا. بعد كده حارت زويلة، وصلوا لمنطقة حارت زويلة، وهي هناك في كنيسة من أثرية من القرن الرابع، هي كنيسة العذراء حلة الحزين. وأسفل الكنيسة في صهاريج مية من العصر الروماني من 30 قبل الميلاد، بيقال إن العذراء مريم برضو استخدمتها. وهناك في درين في منطقة حارت زويلة دول، دير للعذراء ودير لماري جرجس. بعد كده وصلوا منطقة العزبوية، العزبوية دي اللي هي كنيسة العذراء العزبوية، دي مقر كانت دير السريان يعني بعدين. يعني هناك قصة بتقول إن كان في فلاح هناك بيزرع بطريخ، بيبذر البطيخ، وهم كانوا هربانين، فمرت العيلة عليه، والعذراء طلبت منه إن هو أما الجنود يجوا يسألوا عليهم يقول لهم ساعة ما كنت ببذر البطيخ. ففعلا عدوا عليه وقال لهم أما ببذر البطيخ، لو إن البطيخ في خلال يومين، يعني اللي حصل المعجزة إن البطيخ كبر، هو بياخد من 3 لـ4 شهور، كبر في خلال يومين، طبعا دي معجزة. فهم قالوا خلاص هو كده عدى من زمان ومش هنلحقه، فرجعوا عن في الطريق، يعني رجعوا. وفي مثل بيقولوا عليه اضرب الارض تطلع بطيخ، ده من القصه دي. وفي المكان ده برضو في كنيسه العذراء العزبويه في ايقونه اثريه هناك مرسومه بنفس الطريقه منقوله من الصوره الاثريه اللي رسمها القديس لوقا، وهي ايقونه عجائبيه يعني بتعمل معجزات كتير. وهي في بير هناك كمان في مدخل الكنيسة، في كنيسة العذراء العزبوية في بير في وش مدخل الكنيسة، ده برضو السيد المسيح أنبع هناك مية. في مصر القديمة بقى وصلوا بابليون، ودي من أهم المناطق اللي قعدت فيها حلت فيها العائلة المقدسة. هي ما قعدتش فيها كتير علشان اتحطمت الأوثان، والحاكم بتاع المدينة الحاكم بتاع المدينة غضب، فاختبأوا هم تحت مغارة، في مغارة تحت الأرض اختبأوا. دي مكانها بني في كنيسة فوق الأرض اتبنت، اللي هي بتاعة سرجيوس وواقس، تحتها مطرح المغارة في كنيسة أبي سرجة. في المغارة، هي نفس مكانها هو المغارة اللي اختبأت فيه العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار. بعد كده راحوا ناحية المعادي علشان يركبوا ويعدوا ينزلوا يروحوا على الصعيد. هناك في المنطقة دي في كنيسة معروفة بالعدوية، اللي هي اسم العدوية علشان عدت عليها العيلة المقدسة. وهناك في سلم حجري، السلم الحجري ده ما زال موجود، اللي هم نزلوا عليه علشان ينزلوا على ضفاف النيل ويعدوا هناك. وفي مزار هناك بيفتح على الفناء، على فناء الكنيسة، يعني السلم ده بيفتح على الفناء. ويوم 12 مارس سنة 76 لقوا إنجيل طافي على نهر النيل على أشعية 19 مبارك شعبي مصر، وما زال الإنجيل ده موجود محفوظ هناك في الكنيسة. بعد كده راحوا مغاغة، وبعدين المهنسة اللي هي بني مزار، وبعدين راحوا ناحية الجنوب لصمالوط، ومنها عبروا النيل للناحية الشرقية. هناك بقى في دير الست العذراء بجبر درونكا، وفي حاجة حصلت إن أثناء مرورهم في النيل في صخرة من الجبل كانت هتقع عليهم، فالسيد المسيح وقفها بإيده فوقفت، وأثر الإيد لسه موجودة لحد دلوقتي. ويقال إن الملكة هيلانا بنت

كنيسة هناك اسمها كنيسة سيدة الكف. عبروا النيل بعد كده من الناحية الشرقية للناحية الغربية وراحوا الأشمونين، وحصلت عجائب كتير في الأشمونين، وسقطت الأوثان، والعيلة المقدسة بركت الأشمونين. بعد كده اتجهوا جنوبا لديروت، ومن ثم غادروا لديروت الشريف لقرية قسقام، وسقطت برضو الأوثان بس أهلها طردوهم، وقرية قسقام دي اتمحت خالص، بقت خرابة ومش موجودة. بعد كده وصلوا مير، واتجهوا المير دي، أكرمهم أهل مير جدا، وأثناء وجودهم في البلدة

0: أقربهم أهل مير، وبعدين وصلت العيلة لدير المحرق في أسيوط، وهناك قعدوا أطول فترة اللي هي 6 شهور و10 أيام، وعاش الطفل يسوع هناك وبارك المكان. ومن هناك صدر الأمر الإلهي بعودة الطفل يسوع، لما ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض فلسطين، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وبكده تحققت نبوءة هوشع النبي: من مصر دعوت ابني. العائلة مكست في المغارة دي، وهي بعد كده هي هيكل لكنيسة السيدة العذراء هناك في الجهة الغربية من الدير، والمذبح ده ما تدشنش لأن هو مدش السيد المسيح دشنه بالظبط كده. وهو عبارة عن حجر كبير، المذبح عبارة عن حجر كان بيجلس عليه السيد المسيح. في طريق عودتهم العيلة المقدسة يعني حودت شوية، راحت طريق تاني، دخلت أسيوط، جبل أسيوط المعروف بجبل درونكا، الطرد اللي كان فات. بركة العيلة المقدسة: حيث بني دير باسم السيدة العذراء. ثم عادت العائلة من نفس الطريق تقريبا ولم تعد كما كانت. بذلك تحققت نبوءة أشعيا النبي: هوذا الرب راكب على سحابة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. لأن مصر لم تستقبل لا نبي ولا ملاك، بل استقبلت الله نفسه. مبارك شعبي مصر، وكل سنة وانتم طيبين. احنا كل حتة في أرض مصر دي متباركة. ومسار العائلة المقدسة لو تلاحظوا هي ماشية ازاي، هتلاقوها على شكل صليب. يعني الفيديو اللي فات اتعرض، هو مش كل الأماكن اتعرضت، بس كان على شكل الصليب. وكل سنة وانتم طيبين.
1: نقول مع بعض ترنيمة: ظهر الملاك ليوسف بالليل.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. امبارح كان عيد حلول الروح القدس، والنهارده عيد دخول السيد المسيح ارض مصر، وبدايه شهر الصوم. يعني ما هو شهر ونص يعني. طيب زعلانين ليه؟ احنا المره اللي فاتت اخذنا تقريبا جزء من الاصحاح الاولاني من اعمال الرسل زي ما احنا يعني اعتدنا ندرس. النهارده هنكمل بقيه الاصحاح ومن اول العدد رقم 9. الموقف في المره اللي فاتت كان واقف على الصعود، ابتدى المسيح خدهم على جبل الزيتون، وبعدين يقول الكتاب ولما قال هذا لا ممكن تدينا أعمال الرسل؟ أيوة شكرا. لما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس يعقوب ويوحنا وندراوس وفيلبس وتوما بارتولوماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. رواية الصعود العهد الجديد قدمها لنا ثلاث مرات أو ثلاث روايات. مرة قالها لوقا في أعمال الرسل، المرة الثانية أو الرواية الثانية قالها مرقس في إصحاح 16. لو تقدري تحطي لنا مرقس 16 19 و20، شوف يقول ايه. يقول ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله، واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه. امين. ايه بقى لما ذكر الصعود هنا؟ ربط الصعود بالايمان، وده بيبين ايه الايمان؟ بيبين صورة المسيح قدامنا على طول. احنا معانا المسيح يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات، معناها ان هو لما صعد هما ما بقوش برضو ايه وحديهم. ليه بقى؟ لان الحقيقة التلاميذ جم في وقت بقوا خايفين المسيح ايه يسيبهم، وقال لهم كده، قال لهم عشان قلت لكم الكلام ده ان انا هترككم وامضي دخل الحزن الى قلوبكم. طبعا لان هما الحقيقه اتعودوا 3 سنين على المسيح. تخيل انت لما تتعودي فتره كبيره على حد وبعدين فجاه اشيل منك الحد ده يحصل لك ايه؟ تتضايق. فمرقس ذكر الصعود ومعاه ايه؟ ومعاه الايمان. ايه؟ قال الرب ارتفع في السماء وجلس عن يمين الله. بقى موجود فين؟ فوق في السماء. هياخدوا ايه بقى؟ هياخدوا قوة. بما انه بقى في السماء معناها انهم هياخدوا قوة، مش هيسيبهم ايه

مش هيسيبهم لوحديهم. دي الرواية الأولى اللي قالها معلمنا مرقس، خدت بالكوا ازاي؟ الرواية التانية برضه قالها لوقا، لوقا قال الرواية مرتين، مرة قالها في إنجيل لوقا إصحاح 24، لو تقدري تطلعه لنا برضه في الآخر خالص، 50 جت

كما هو يباركهم ها أصعد انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. هنا معلمنا لوقا ذكر الصعود ومع الحب بقى يعمل فيهم ايه؟ يباركهم، باركهم قبل ما ايه؟ قبل ما يسيبهم. خدت بالكم ازاي؟ وده برضو يعني يوري ان المسيح صدره متسع جدا للجميع بما فيهم طبعا ايه؟ تلاميذه. خدت بالكم ازاي؟ وكأنه بيقول لهم انا مش حاسبكم عشان بعمل ايه؟ عشان انا ايه؟ بحبكم. فراح باركهم وكأنه بيقول لهم ايه؟ ها انا معكم كل الايام. خدت بالكم ازاي؟ تعالوا الي وانا اريحكم. عشان كده في رسالة العبرانيين يقول ايه؟ لانه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. ايه؟ المسيح ده رئيس الكهنة بتاعنا الأعظم. سيبكم رئيس الكهنة دلوقتي اللي على الأرض، هتباركوا، بس لنا رئيس كهنة عظيم فين؟ في السماء. قال قادر أن يرثي لضعفتنا، يعني بيحس بينا، حاسس بكل واحد، عشان ما تجيش في مرة من المرات تقول يا أصل ربنا مش إيه؟ إن ربنا مش حاسس بيا. لا، ربنا حاسس بيا كويس جدا. او يعني الكلمه الدارجه اللي انت بتقولوها ايه؟ هو واخد باله مني، هو واخد باله مني، ده نسيني، اصل عنده زحمه كتير فايه الزار عليه مش واخد باله مني. لا خالص، رئيس كان قادر ان يرسل ايه؟ لضعفتنا، يعني حتى الضعفات بتاعتنا بيراعيها، بيقول معلش هطول بالي عليهم. ليه؟ هي ضعفات، بكرة الضعفات دي ايه؟ تروح منهم. فرئيس كهنة قادر يقول بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، ويقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الرواية الثالثة اللي قالها بقى ايه؟ لوقا في الايه؟ في أعمال الرسل. وهنا حط الصعود مع حاجة اسمها الرجاء. ايه؟ قال لما صعد السماء فجأة، خلي بالكم في حاجة لطيفة جدا في الصعود ده، حد يقدر يقول لي عليها؟ يعني هو طلع السماء ازاي؟ ما هو صعد، يعني امال يعني هيكون ايه؟ على سلم يعني؟ ها؟ في سحابة. طب اتخطف؟ ها؟ ضد الجاذبية. برافو عليك شاطرة، أنت بتشتغلي في العلوم؟ ها؟ الزراعة برضو فيها جاذبية، صح؟ أيوة. شوف المسيح حتى في الصعود بين أن هو عنده قوة. إيه؟ طلع ضد الإيه؟ ضد قوانين الطبيعة. قوانين الطبيعة كلها بتقول أن الجاذبية بتعمل إيه؟ بتاخد الإنسان لإيه؟ للأرض. خدت بالكم ازاي؟ فهو عايز يقول لهم ايه؟ ما تنسوش ان انا اله الطبيعه، ان انا اللي متحكم في كل حاجه. طب هتعمل ايه يا رب؟ هطلع قدامكم شويه شويه. ولذلك الصعود ما حصلش اختطاف مره واحده. زي مين؟ برافو، زي ايليا، شاطره. ايليا اتخطف مره واحده من قدام اليشع، صح؟ حتى وقعد يصرخ ويقول له يا أبي يا أبي أبي. إيه بقى؟ ما خلاص. لكن ده خدهم شوية شوية وطلع بيهم على جبل الزيتون. وجبل الزيتون ده له قصة قصدها المسيح. فضل يطلع شوية شوية على قمة جبل الزيتون، وبعدين ابتدى يطلع إيه قدامهم لحد ما اختفى. وبعدين فضلت أنظرهم، ده الصعود على فكرة عشان تبقوا عارفين. أحب أقول لكم إن إحنا كنيستنا أبونا بشوي قال آخر منظر التلاميذ كانوا حطوا عينيهم على المسيح وهو فين؟ وهو صاعد. ده آخر منظر شافوه، المسيح الصاعد للسماء. خدت بالكم؟ أولا عايز يقول لهم أنا مش من فين؟ مش من الأرض، فلازم مكان يكون فين؟ في السماء. النقطة الثانية اللي عايز يقولها لهم المسيح، إن أنا لما حصعد للسماء هفتح بقى السماء ليكو

0: انتوا واحنا السماء اتفتحت خلاص بصعوده للسماء وجلوسه عن يمين الآب، فتح لنا السكة. دلوقتي الناس كلها بتطلع فوق، كان زمان الناس كلها بتعمل ايه؟ تنزل تحت. حلو مش حلو، كويس مش كويس، كله على الجحيم. جحيم فتح بابه وعمال ياخد، لكن دلوقتي ما حصلش كده خلاص. وبعدين شوف بقى ايه بقى اللي حصل، وهما بقى يا عيني متعلقين قوي بالمنظر، لقوا اتنين ملاكين، ملاكين في صورة رجالة. قالوا لهم انتوا مش علقين عينيكوا ليه؟ فتخضوا، قالوا ايه؟ اصل فقالوا لهم السيد المسيح يسوع المسيح اللي صعد قدامكم ده هيجي مرة تانية. هو ده الرجاء بقى، هو ده الرجاء اللي عايش عليه الكنيسة لحد النهاردة. ايه؟ ان المجيء التاني للمسيح زي ما شفتوه طلع كده صعد في العظمة دي هينزل برضو. ايه؟ عشان كده المجيء التاني بنقول انه هيبقى في مجد، مش زي المجيء الاولاني. المجيء الاولاني كان شكله ايه؟ كان في اتضاع، اتولد في مزود حقير، ها ما حدش يتولد فيه، الريحه الشكل الوضع، خدت بالكوا ازاي؟ ما حدش دريان، شويه ناس بسط دريوا. لكن المره الثانيه لما يجي بقى هيجي في المجد عشان ياخد ولاده، فيجي على السحاب في ايه؟ في مجد عظيم. فالروايه الثانيه اللي قالها لوقا في اعمال الرسل ذكر لنا حته الملاكين او الرجلين اللي واقفين عشان يدونا نوع من الرجاء. ولحد دلوقتي تلاقوا في عباره كده مذكوره في رسائل بتوع بولس، يقول ايه؟ ماران آثا. ماران آثا يعني ايه؟ الرب قريب. ويوحنا قال كده، قال في اخر سفر الرؤيا، قال تعال ايها الرب ايه يسوع، احنا مستنيينك. فثلاث مرات يذكر روايه الايه؟ روايه الصعود. عايز اقول لكم بس جبل الزيتون ده، لا جبل مليان زيتون فعلا، مش هعرفك. انت رحتي؟
1: لا
0: ما رحتيش؟ ما عرفتي ازاي؟
1: من الاسم.
0: من الاسم يقال فعلا ان جبل الزيتون ده بتطلع فيه اشجار الزيتون كتير. مش هنتكلم على الزيتون، لكن هو الجبل ده بالذات المسيح كان يعزه قوي. كان في اوقات يطلع يختلي، ياخد خلوه فين؟ في جبل الزيتون. اوقات الصلاه اللي كان بينفرد فيها مع نفسه كان فين؟ في جبل الزيتون. خدت بالكوا ازاي؟ والاوقات اللي اتجمع فيها مع التلاميذ فين؟ على جبل الزيتون. طيب اخر حاجه قبل الصعود كان في حادثه فيها جبل الزيتون، تجلي اجابه خاطئه. نعم نعم، لا ده اسمه جبل التجلي، جبل طابور ده جبل تاني، لكن ها جبل الزيتون. نعم قبل الصعود، مره قبل الصعود. يلا للشاطر يقول نعم. ها الالام فين يعني؟
1: الالام الالام،
0: لا قولي لنا بالظبط الالام اللي فين يعني؟
1: الالام في اورشليم.
0: لا هو اتصلب على جبل الجلجثة. نعم
1: مع التلاميذ قبل ما يجي يهوذا يقبض.
0: اسمه ايه بقى المكان اللي راحوا؟
1: ها ما هو جبل الزيتون.
0: ايوه في حته كده اسمها ايه؟
1: لا جبل،
0: ايوه برافو شاطره، بستان جسماني عند جبل الزيتون. بستان جسماني عند جبل الزيتون دي اخر حته قبل ما ايه؟ يتصلب. وكانه بستان جسماني الالام، والصعود ده الايه؟ المجد. يبقى اخر قبل الاخير كان بستان جسماني، والاخير خالص الصعود كان في جبل الزيتون. طب في رابطه بينهم؟ في حد يقدر يدينا تامل كده؟ يعني بستان جسماني الالم والصعود المجد. ايوه
2: بعد الالم في فرح.
0: برافو، بعد الالم يوجد ايه؟ مجد وفرح. ودي قالها بقى بولس، عارفين قال ايه؟ ان كنا نتالم معه فلكي ايه؟ نتمجد ايضا معه. فالمسيحي بقى اذا كان هيتالم في حياته، ها مش على

0: طول. ليه؟ قال عشان زي المسيح اتألم وبعد كده ايه اتمجد. فجبل الزيتون ده اوعى تنسوه، يذكرنا بالحكاية دي، في ألم زي المسيح ما كان في بستان جسماني ووقف يصلي وكان يتألم وبقى عرقه يتصبب كقطرات ايه قطرات الدم، واخدين بالكم؟ وقال نفسي حزينة حتى الموت، ألام ألام ضغط نفسي رهيب، خدت بالكم ازاي؟ وبعدين صعود بعد كده فين؟ في المجد. خدت بالكم؟ ده أحد الآباء بيقول التأمل الجميل ده. وبعدين راحوا العلية، قال لهم طبعا لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ايه القوة دي اللي انت عايز تديها لنا؟ قال القوة دي موعد الآب، موعد الآب تجي لكم الايه الروح القدس. طب سؤال عايزكم بقى اللي يعرف يجاوب عليه، طب ليه ما ادهمش الروح القدس وهو كان موجود؟ يعني هو دلوقتي موجود على الارض، طب ما يديهم الروح القدس هو موجود، ايه رايك؟
1: عشان هو كان معاهم عطيهم الروح القدس وهو موجود.
0: هو كان معاهم، فهم محتاجين للروح القدس؟
1: لا،
0: مش محتاجين في الوقت ده. هو كان معاهم بيعزيهم وبيديهم قوة، فهم ايه مش محتاجين للروح القدس دلوقتي. خدت بالكوا ازاي؟ ايه تاني؟ يتعلموا الانتظار والطاعة، كويس. وايه تاني؟
2: بيفتمهم فترة الأول،
0: يديهم فترة تدريب.
3: كان لازم يقدم الذبيحة قدام الآب وبعدين يقول لهم.
0: دي صعبة قوي علينا دي يا أختي إيرين. طيب دي صعبة عليا دي يا أختي إيرين، معلش. قالت هيقدم ذبيحة الأول قدام الآب، دي صعبة علينا شوية، خلينا في السهل يا إيرين. صح اللي أنت قلتيه، ماشي كويس، بس إيه خلينا في السهل شوية. يبقى فترة إعداد، ها خدت بالكوا ازاي؟ وبعدين هم معاهم المسيح مش شعرين بحاجه، مش محتاجين، لان المسيح كان معاهم، هيحتاجوا لما المسيح ايه يسيبهم خلاص. ولما يصعد للسماء هيديهم بقى شكل تاني، يقولوا هيديهم سمات السماء، شكل السماء بقى. هم دلوقتي لما ياخدوا الروح القدس يبقى لهم سمات سماويه، يفرحوا، يتحملوا، يصلوا، يتعلموا المحبة، ثمار الروح. خدت بالكوا ازاي؟ فدي نقطة كانت مهمة جدا. دخل العلية وقعدوا في العلية في انتظار ايه بقى؟ في انتظار الروح القدس. خدت بالكوا ازاي؟ لما دخلوا صعدوا العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس وإيه مجموعة التلاميذ. عارفين العلية دي اللي هي إيه؟ هم كانوا يعملوا كده زي مكان في البيت عندهم، تاني دور، الدور التاني يعني، مكان عالي، عشان كده سموها علية. أحيانا يقولوا عليها علية وأحيانا يقولوا عليها علية. فالعلية دي هم مثلا يستقبلوا فيها ضيوف، يطلعوا يصلوا، مكان عالي شوية. خدت بالكوا ازاي؟ وطبعا العلية دي ليها مكانة، بتاعت مين؟ أم ماري مرقس. خدت بالكوا ازاي؟ المكان اللي عمل فيه الفصح هو اللي المكان اللي حل عليهم الروح القدس. خدت بالكوا ازاي؟ فقعدوا 40 يوم وفضلوا بقى مستنيين موعد حلول الروح القدس. لكنكم تنالون قوة متى حل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهودا. والمرة اللي فاتت قلت لكم انه هو كل اللي بيحضروا او كل التلاميذ بتاعه لازم يكونوا حضروا كل حاجة. وقلت لكم الشاهد لازم يكون ايه؟ شاف واختبر، فلما نسأله يقدر ايه؟ يقدر يقول. عشان كده هم لما هيدخلوا العلية هيكملوا العدد بتاعهم بواحد تاني يختاروه، بس قال لازم يكون ايه؟ لازم يكون شاهد معانا عشان يقول، والا لو ما شافش حاجة هيبقى ما يقدرش يبقى شاهد. وارتفع المسيح عنهم. طيب انا برضو عايز اقول لكم،

0: ليه يعني ليه يقعدوا في أورشليم وليه تبقى بداية الكنيسة والكرازة من أورشليم؟ ما أورشليم دي هو مات فيها، ما أورشليم دي مات فيها المسيح وتعذب وتعامل معاملة صعبة جدا. ليه نفس المكان اللي فيه خبرات الألم يبقى برضو يبتدي منها الكنيسة الجديدة؟ نعم،
1: أورشليم مدينة الملك العظيم،
0: أورشليم مدينة الملك العظيم، ما هي اضطهدته وصلبته ثم يروح يشوف حتة تانية.
1: عشان لما إجا قال جئت لخراف إسرائيل الضالة، فهو أخدهم بقى يعني خلاص، هو عمل كل حاجة وعمل معجزات قبل وبعد كده، كان قبل كده كان
0: كويس. دي إجابة حلوة، لكن عايزين إجابة تانية. البلد اللي اتألم فيها وكان فيها ناس مش كويسين، ليه يبتدي منها الكنيسة؟ ليه تطلع منها الكنيسة؟ حد يعرف؟ نعم،
2: المسيح مشي فيها في قدسها منها.
0: نعم، أورشليم السمائية. ها نعم، لازم المكان اللي تألم فيه يحصل فيه المجد.
3: لما هو الأحداث الصلب والبهدلة اللي اتحصلت في ربنا يسوع المسيح، ناس كتيرة شافتها، فكانوا لازم يشوفوا الرد الفعل بعد كده هيحصل ايه.
0: مش هديك هدية على فكرة،
3: مش عايزة، انت بتديني حاجة.
0: انا بهزر معاها بس. ايوة طبعا الكرازة تبقى قوية، نفس المكان اللي الناس فيه اضطهدوه هم الناس اللي حيبشروا بيه. ما هي أورشليم دي هو شاف فيها المر، دلوقتي لما حيوقف بقى بطرس يوعظ حيأمنوا كام؟ طبعا طبعا. تخيلوا المكان اللي اتألم فيه وتوجع فيه وتصلب فيه هو نفس المكان اللي فيه الناس أمنت بيه. زي مين؟ لو شطرت تقولوا واحد سبب له ألم كتير وبعد كده آمن، شاول، أدي واحد، بولس، ها الراجل قائد ليه؟ قائد المئة، خدت بالكوا ازاي؟ أهو ضربوا بالحربة وبعد كده بقى شاهد للمسيح من نفس مكان الايه؟ الألم. فيبقى قوة الكرازة تبقى قوية جدا لما يطلع من نفس مكان اللي اتألم فيه. عشان كده المسيح كان قاصد قال لهم لا تبرحوا أورشليم لحد ما تاخدوا ايه؟ لحد ما تاخدوا قوة. خدت بالكوا ازاي؟ وطبعا ابتدى يرتفع عنهم، وزي ما قال انا ان ارتفعت اجذب الي ايه؟ الجميع. خدت بالكوا ازاي؟ طيب رجع التلاميذ زي ما لوقا بيقول في لوقا 24:52، عندك موجود؟ ممكن تحطيها لنا بس. لوقا 24 في آية حلوة خالص في الآخر خالص 52، شوف يقول ايه. يقول فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم، مع انهم كانوا ابتدوا يحزنون عشان هو ايه، لكن لما عرفوا بقى وشافوا منظر الصعود المبهج ده فرجعوا للايه؟ لأورشليم بفرح عظيم. خدت بالكوا ازاي؟ وبعدين ابتدوا بقى يتجمعوا في الايه؟ في العلية، وابتدوا قام بطرس بدور جميل جدا. عارفين عمل ايه؟ بقى بطرس، طبعا بطرس لانه اكبر واحد سنا، يعني هو كان كبير في السن فكان يعتبر زي الليدر بتاعهم او زي الاسقف بتاعهم، لكن هو يعني لا يمتاز كثيرا عن ايه؟ عن بقيه التلاميذ، فهو اللي كان بيقود. خدت بالكوا ازاي؟ فابتدى يقود بروح كده جماعيه ايه؟ الصلوات. خلاص، فابتدوا في الاول خالص يعملوا ايه؟ بس عايز اسالكم سؤال، هم ابتدوا يصلوا وابتدوا يختاروا ها واحد مكان مين؟ انا بس عايز اقرا لكم الحته، عايز اقرا لكم الحته بتاعت يهوذا دي عشان تفتكروها معانا. ايه بقى؟ شوف بيقول ايه. يقول وصلوا قائلين

0: إلين في عدد 24 أعمال رسل 1:24، أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين، هم اختاروا فطلعوا 2 ليأخذ قرعة هذه الخدمة ورسالة تتعداها يهوذا. وقبليها خالص كان بيتكلم بطرس عن يهوذا، يقول إيه؟ أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقالوا بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا الذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم ويسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. عايز أسألكم سؤال، هو ليه بطرس يعني بيقوم علينا الأوجاع ويقعد يتكلم عن مين؟ عن يهوذا. ما خلاص بقى، ما يهوذا سلمه وراح ايه شنق نفسه. ايه لازمة الكلام ده بقى؟ حد يعرف ايه لازمة ان بطرس يقف يقول الكلام ده ويعيد علينا وعلى ما سمعنا موضوع ايه؟ موضوع يهوذا ده، واحنا غاويين يعني آلام. نعم، بطرس قدم توبة يهوذا. طب ليه هو ذكر يهوذا؟ نعم،
1: فكرنا بيه،
0: بيفكرنا. ما خلاص، ما احنا فاكرينه. حد يعرف؟ نعم، لا، ما حكاية الاثنى عشر يكملهم ده ماشي. ها نعم، استني يا تسوني بس، ها عشان ايه؟ نتعظ في ايه؟ طب قولي لنا بس، ما تقولناش نتعظ يا تسوني وبعدين ايه تسيبينا بقى نفكر نتعظ في ايه؟ استني بس. نعم، خطايانا. طب احنا فاكرين خطايانا من غير يهوذا؟ ايوه،
1: عشان
0: اول حاجه بصوا بقى، السؤال هعيد السؤال تاني، هو المسيح ما كانش يعرف ان هو هيسلمه؟ يعني المسيح كان يعرف ان يهوذا هيسلمه؟ طبعا بسابق معرفته، ده بيسموه علم الله السابق، الله عارف كل حاجه. طب ما هو هيسلمه، عارف انه هيسلمه، يختاروا ليه من بين ال 12 بتوعه؟ فنمره واحد، اول حاجه استنوا بس، انا هقول لكم بس عشان تعرفوا، عشان السؤال ده في منكم بيسالوه. واحده قبل كده سالتني وقالت لي، اما هو عارف انه هيسلمه هم يختاروا من ال 12؟ صحيح، دلوقتي انا عارف ان انت هتموتيني اما اختارك من ضمن التلاميذ بتوعي يبقى ايه بقى؟ ازاي يعني؟ اول حاجه في نبوات موجودة في العهد القديم، فحب بطرس يقول لهم الكلام ده مذكور فين؟ في العهد القديم، ذكروا ربنا في النبوات، فلازم النبوات دي ايه؟ تتم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو لما ساعد مختار يهوذا كان كويس على فكرة. يهوذا كان في الأول كويس، آمن بالمسيح، فكان عنده حاجة كويسة، شيء جيد صالح جواه. هو بعد كده ابتدى ايه؟ الصندوق والفلوس اغوه شوية، فايه؟ ابتدى ينحرف، لكن هو في الاول كان صالح. الحاجة التالتة، عشان يبقى في فرصة للخاطي ان هو يقدم ايه؟ توبة. طبعا انتوا عارفين هو ما قدمش توبة، هو راح ايه؟ شنق نفسه. على فكرة ولو كان قدم توبة كان وضع تاني، كان هيقبل المسيح، حتى وهو اللي سلمه كان هيقبل توبته. والدليل على كده انه وقف المسيح على الصليب قال يا أبتاه ايه؟ اغفر لهم، اللي هم بيصلبوه قال لهم اغفر لهم، لان اهو يعني اذا بيسامح وبيغفر. الحاجة الأخيرة، لازم نعرف ان حتى في وسط الخدام يظهر شخص مش كويس ممكن يبيع المسيح، عشان بس ايه؟ ميا

0: وفي التاريخ كان في كتير، كان في ناس من وسط الخدام باعوا لإيه؟ باعوا المسيح. فده دليل إيه على حاجة زي كده. ففعلا نعم،
1: هم قايلين إن هو شنق نفسه، وهنا قايلين في حقل الدم أحشائه طلعت ومش عارف.
0: معلش معلش، يعني مع اختلاف الألفاظ، لكن موت نفسه وخلاص، انتحر يعني. احنا همنا أهم حاجة في الآخر إنه انتحر، وخدوا الفلوس عملوا بيها إيه؟ هو هو هو هو. انتوا فاكرين القصة طبعا، إن هو راح رمى لهم الفلوس وقال لهم أنا ندمت لأني إيه؟ لأني قدمت دما زكيا، اكتشفت إنه إيه؟ انه بريء وكويس. انت اكتشفت دلوقتي، وانت اكتشفت دلوقتي يا موزة ده غسل رجليك، وما اكتشفتش ساعة ما غسل رجليك ها؟ فرمى الفلوس، راحوا خدوا الفلوس، قالوا الفلوس دي ما تخشش فين؟ ما تخشش في خزانة الهيكل دي، نعمل بيها ايه؟ اشتروا بيها حقل كده، وقالوا ندفن فيه الغرباء، كان اسمه حقل دمى. خدت بالكوا ازاي؟ ده بس كده يعني، انا قلت في السكه يعني، الحقيقه جت في ذهني الموضوع ده. وبعدين اختاروا بقى ايه؟ عملوا قرعه واختاروا مين؟ كان في اتنين قدامهم، مش كده؟ كان في اتنين قدامهم. فاقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يوستس، وايه؟ ومتياس. وطبعا قبل الاختيار ابتدوا يعملوا ايه؟ يصلوا. ودي نقطة مهمة جدا، ها؟ يعني لما ألقوا القرعة، مش بختك يا أبو بخيت، ها؟ ما هي دي اسمها القرعة الهيكلية. خدت بالكوا ازاي؟ إن ساعات الناس تشك في الكلام ده، لا لا، ده في صلاة قبليها والله يختار. على فكرة الشخصين كانوا كويسين، بس بعدين تفتكروا إن ربنا اختار واحد وساب التاني عشان التاني وحش، لا، التاني كويس برضه، بس في واحد لقاه ربنا مناسب للإيه؟ للخدمة، والتاني مش يعني مش مناسب للكرازة مع الاتناشر، واختاروا متياس يعمل معه. أجري شوية أقول حاجة تاني ولا كفاية؟ طب لو دخلنا في الإصحاح الثاني، شوف الإصحاح الثاني بقى، هقول كلمتين بس في الإصحاح الثاني، مش هقول كتير. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. أنا بس عايز أكلمكم شوية عن حكاية يوم الخمسين دي. لما حضر يوم الخمسين، ده الإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني عدد رقم واحد، أعمال الرسل. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء. هنا بقى حلول الروح القدس، بس عايز اتكلم شوية على يوم الخمسين. ايه حكاية يوم الخمسين ده؟ اول حاجة، يوم الخمسين ده هو محسوب من يوم القيامة، صح كده؟ نعم، في ناس هنا بتدعبس كتير، صح كده؟
2: أبونا أقول يوم الخمسين عند اليهود اللي هو بعد الفصح، يوم الخمسين عند المسيحيين الخمسين بعد القيامة، خمسين يوم بعد القيامة، ويوم الخمسين عند اليهود.
0: يوم الخمسين ده كان عند اليهود له مناسبة، عشان تعرفوا اصبروا بس عشان ايه؟ فايزة ايه صححت لنا المعلومات اهو، كويس، في ناس بتقرأ كتير اهو. يوم الخمسين عند اليهود ده له مناسبة ايه؟ خمسين يوم بعد الفصح، يعني عدوا خمسين يوم بعد الفصح. خدت بالكوا ازاي؟ ايه بقى؟ بعد خمسين يوم عندهم عيد، هما كان عندهم ثلاث اعياد مهمين جدا، كان عندهم عيد الفصح، وعيد المظل، والثالث ده اللي هو عيد ايه؟ عيد الحصاد. اليوم الخمسين ده كان بيناسب عيد الحصاد، واحيانا يسموه عيد الباكورات. باكورات يعني ايه؟ الباكورة يعني اول الشيء، يعني انت لما تكوني مثلا طبخة فتروحي واخدة اول قطفة منها، اول طبق، تقولي ده الايه؟ ده الباكورة. واحد زارع زرعة فياخد اول قطفه منها ويقول دي البكوره، ده اول الزرع، فهم ده كان موسم الحصاد.

فياخدوا أول إيه؟ أول أطفة يروحوا يقدموها في الهيكل للكاهن، ياخدها ويرددها قدام ربنا ويقول صلوات. خدت بالكم إزاي؟ يبقى يوم الخمسين ده له أسماء تانية، يوم الحصاد أو عيد البكورات، عيد الحصاد أو عيد البكورات. خدت بالكم إزاي؟ ويقولوا إن يوم الخمسين ده اليوم اللي هو استلم فيه موسى الشريعة على الجبل. يعني إيه بقى؟ بعد ما طلعوا من مصر، بعد ما طلعوا من مصر ومشوا في البرية، بعد خمسين يوم صعد موسى للجبل وأخذ إيه؟ أخذ الشريعة، لو حي الشريعة. خدت بالكم إزاي؟ فبقى اليوم ده لا فبقى يوم الخمسين ده اليوم الخمسين اللي هو استلم اليهود فيه ايه؟ موسى، يعني موسى اخذ الشريعة وناموس، فبيعتبروه عيد، عيد ايه؟ عيد الناموس. خدت بالكم ازاي؟ ويوم الخمسين ده هم كل خمسين سنة يحتفلوا بحاجة اسمها اليوبيل. اليوبيل حتى دلوقتي لما يبقى واحد مثلا ايه؟ واحد مثلا كاهن بقاله خمسين سنة في الكهنوت، فيقولوا ايه؟ ده بقاله خمسين سنة نعمل له احتفال اليوبيل. كنيسة عندنا هنا كان بقالها خمسين سنة فاحتفلنا باليوبيل بتاع ايه؟ بتاع الكنيسة، خمسين سنة على بناء الكنيسة. فيقولوا الخمسين سنة ده، في يوم الخمسين سنة ده بعد خمسين سنة أو كل خمسين سنة يسموا اليوم ده يوم اليوبيل، وفي اليوم ده بيسموه يوم الحريات، اللي عنده عبد يطلقه حر. يعني ما هو سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة، خدت بالك ازاي؟ فالحريات نطلق العبيد، خدت بالك؟ فده اسمه كأنه عيد الايه؟ عيد الحريات. فعشان كده بقى ربنا نزل الروح القدس في هذا اليوم، هو قاصد ليه؟ لأن في اليوم ده، في اليوم ده بيتجمع فيه اليهود من كل العالم. العيد ده يوم واحد بس، بيتجمع فيه اليهود من كل العالم ويزوروا أورشليم ويبدأوا يقدموا ذبايح، ذبايح كتير جدا، كل أنواع الذبايح، ويحتفلوا. ففي اليوم ده نزل الروح القدس على التلاميذ، فكان ايه؟ كان فرح، وكل الناس شافت، كل الناس شافت التلاميذ بعد ما حل عليهم الروح القدس. والتلاميذ والكنيسة لا يمكن ينسوا هذا اليوم لحد دلوقتي، صح؟ احنا نسينا اليوم ده؟ لا، ادينا احنا احتفلنا امبارح. خدت بالكم ازاي؟ واليوم ده عشان نزود بقى المعرفة أكتر، اليوم ده كان أول الأسبوع اللي هو يوم إيه بقى؟ الحد. ومن هنا بقى ابتدت الكنيسة بتاعتنا الجديدة، ها؟ يبقى اليوم المقدس بتاعها ما بقاش إيه؟ بقاش السبت، بقى اسمه السبت الجديد، السبت الجديد اللي هو يوم الحد. وتلاحظوا بقى انه احنا عمرنا ما بنحتفل بعيد حلول الروح القدس غير ما يجي يوم ايه؟ لازم يجي يوم حد. كفايه عليكم كده. في واحده بعت سؤال بتقول عيد الفصح عند اليهود هل هو عيد القيامه؟ لا، احنا بنحتفل بعيد القيامه بعد فصح اليهود، ما بنحتفلش معاهم في الترتيب، لازم يجي بعد الايه؟ بعد فصح اليهود. دي بس مقدمه عن الاصحاح الثاني، والمره الثانيه المره الجايه هنكمل الاصحاح الثاني، تكونوا طبعا قريتوه في البيت. ولا ده انت دلعتيهم خالص، انت كده دلعتيهم خالص، جايبه لهم ايه؟ شوكولاته؟ ايه ده؟ ده حجم كبير، فاميلي سايز ده ولا ايه؟ مش عارف انا، فاميلي سايز.

0: لا انت بتدلعيهم كل مره. طب يلا اهو رقم اتنين. اتنين مفيش اتنين؟ مفيش اتنين خالص؟ في اتنين اهو، يلا بينا. اتنين، 23. 23 اتفضلي. بس البسكوت ده صيامي ولا افطاري؟ ماشي. 36. 36 اهو، يا سلام دي هي، اوعى تدي بنتها. 48. 48 نعم صغير، حاضر هو صغير. 32. 32 اهو دكتوره هيلدا، اهي اهي دكتوره هيلدا هنا. 32. 31. 31 اها هنلخبطهم شويه، مش معقول كده فيش ولا مره يطلع الرقم بتاعي. 43. في ناس هنا متعاقده مع ال رقم 8 اهو، رقم صغير اهو 8. رقم 8. لا لا لا معلش، ما احنا عارفينك انت قاعده تسجلي لنا كل المحاضرات. 8. في تاني؟ 42. 42 اهو. كل سنه وانتم طيبين، اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام من ربكم. أنا حوزع البركة ورا خالص.
1: نعم.
0: معلش احنا الباب ده، الباب اللي ناحية الترام مغلق، لأنهم بيرمموا السلالم، عشان أنتوا في منكم وقع كتير على السلالم، فإحنا بنغير السلالم خالص، فإحنا قافلين الجهة دي. النزول كله هيبقى من ناحية الأسانسير، أو من الباب القداماني، من الباب القداماني، أو اللي عايز ينزل من باب خرس السيدات.
1: قوم يا بني النور وسبح رب القوات، لكي ينعم علينا، افتحي يا سنة، لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا، انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف أقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك من فوق إلى تمجيد غفران خطايانا المجد لك يا لا هتزوغ هي هتزوغ أشار. فاليد نتوسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلماتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان يجيب بأقوالك لأنك عادلة، لتكن يدك الخلاص لأننا اشتهيت وصياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعنني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك لأن لا قبليها بص بص بس بيعمل الرقبة بص والابن والروح القدس آن وإلى أبد الأباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر، لم لأمك العذراء مع جميع قديسيك اديها وهيته امسك المجد لك ايها المجد لك يا محب البشر، السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ليتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسمك القدوس، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتان ليخب فم بتسبيحك. آمين. هللويا. تسبحة أصول
2: المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجوها أن يغفر لي خطاياي.
1: هنقول نقول أربعة من واحد لأربعة.
2: توباهم توباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. توباهم الذين يفحصون عن شهادته ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. إن تأمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليته إذا ما أطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك. احفظ بلا فلا ترفضني إلى الغاء.
1: يا المجد لك يا محي بالبشر. بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك. من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك. بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفاهم في طرق. بفرائدك ألهك

0: كافئ عبدك فاحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن يناي فأتأمل عجائب من ناموسك، غريب أنا في الأرض فلا تخف عني صاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتياك أحكامك في كل حين، انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت، جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك لأن شهاداتك هي درسا وحقوقك هي مشورتي.
1: المجد لك يا محب البشر، لصقت بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت نفس شهادتك يا رب فلا تخزني، في طريق وصاياك سعيت وعندما سعدت قل

0: إن شاء الله.
1: ننجيل معلمنا متى بركاته علينا أمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذراء أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمسة حاكمات، فأخذت الجاهلات مصابيحنا ولم يأخذ منها زيتا، أما الحاكمات فأخذنا زيتا معنتنا مصابيحنا. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهم منا، ولما انتصف الليل صار صراخه والعز عريس قد أقبل، فقمنا أخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابيحنا، فقالت الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قال الله لا يكفيننا وإياكن، بل اذهبنا بالحريق إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس مستعد ودخلنا مع أخيرا جاءت بقية العذارى قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقول له الحق أقول لكم إني لا أعرف كنا، فاصخروا إذا لأنك لا تعرف يوم ولا ساعة. خذ

0: قولي قولي قولي بهدي.
1: هوذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المجيء معه. فانظري يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارجا الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. زوك سباتري كي جيو كي أجيو نبموتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البجهة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي ولا تنعسي لألا تقفي خارجا قائلا مثل، بل أسهري متضرعا لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك
0: بعز مجد الإله الحقيقي. كينين كينين كيستاسي أنستاني أنان آمين. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم. ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك، رديه إلى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي، وتشفعي عن سلام العالم لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله.

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلموا تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، وأيها الصالح وخلص نفوسنا. ذوق سبات ريكي اوكي اجيب نماتي كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتنا هل متفضل وحنا سلامك وخلصنا نجي نفوسنا.

إذن وفقنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.

والآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى لعيني.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا. آمين. الرب يسوع المسيح الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من كسب آثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. آمين.
0: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض، المسجود له وممتد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيي، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم فوزين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. ربنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر

الحسنات لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

قوم يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمام.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا.

حتى ترقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقا.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق.

أعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أن

وحيد هو الخلاص من الخطاه لانهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيره جدا يا رب، فحسب احكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم اجنح. رايت الذين لا يفهمون فكتبت، لانهم لاقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فاني احببت وصاياك.

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما يأتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوس الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابط المؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات.

امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين يا رب، خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد، خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار، بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس، بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان، خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم، باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم، اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين، احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة، نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية، اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين، اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم، عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات، عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات، اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم، اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا، عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح، نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم، أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة، تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني، أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة، خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا
أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإله من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير والذين في المطابق والسجون والذين في السب والنفي المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.

Amén, los rusos. الأصحاح السادس. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهض قوم من المجمع

الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين، ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. الأصحاح السابع. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختام، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان، وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيمة ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمورة أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسه.

سهرنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا آباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم، الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت

تبنون لي؟ يقول الرب. وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. مبارك شعبي مصر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وإشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، أسقفية حلوان والمعصرة والتبين ومايو تقدم رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. في الشهر السادس بعد أن بشر الملاك جبرائيل زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، أرسل الملاك إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم.
1: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أنا لحبيبي وحبيبي لي. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
1: ما عسى أن تكون هذه التحية.
2: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
1: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
2: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك

0: المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
1: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك.
2: ولما كانت مريم أم يسوع مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان ضارا لم يشأ أن يشهر بها، وأراد تخليتها سرا. لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا:
0: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
2: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
3: يا سيدتي العذراء مريم، أنا أشكر ربي لأنه وضح لي وأعطاني هذه البركة العظيمة أن أكون خادما لك وحافظا لك. يا سيدتي القديسة مريم العذراء، أنا أعتذر لك وأطلب منك السماح والمغفرة أما راودني من أفكار. سامحيني يا سيدتي.
4: أوليوس!
5: مولاي هيرودس الملك العظيم!
4: أنت تأكدت بنفسك من المعلومات دي؟
5: طبعا يا مولاي، أنا خادمكم المخلص المطيع، تأكدت كل التأكيد من المجوس يا مولاي اللي جايين من المشرق لتقديم الهدايا لملك اليهود.
4: ملك اليهود؟ طب وأنا؟ أنا أبا إيه؟ أنا هيرودس العظيم ملك اليهود، يجي عيل ويبقى ملك لليهود؟ طب وأنا؟ أنا هعمل إيه؟ أضيع؟
5: سلامتك يا مولاي.
4: طب وحنوصل إزاي؟ أنا جمعت كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألتهم فين حيتولد المسيح، فقالوا لي في بيت لحم اليهودية.
5: ما تحملش هم يا مولاي، مش معقول إن الطفل اللي جايين مجوس المشرق عشان يسجدوا له ويقدموا له الهدايا يكون هو المسيح اللي قال عنه رؤساء الكهنة وكتبة الشعب.
4: ما تضيعش الوقت، ما تضيعش الوقت يا أوريوس. فين المجوس؟
5: منتظرين في البهو يا مولاي.
4: ابعت هاتهم بسرعة.
6: احنا جينا يا مولاي الملك هيرودس نسجد للمولود ملك اليهود.
7: الملك اللي اشارت عليه النبوءة في الكتب المقدسة.
4: اي نبوءة؟
8: اراه لكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى.
4: كلام الكتب على عيني وعلى راسي، لكن ايه عرفكم ان الطفل المولود زي ما بتقولوا هو المسيح المنتظر اللي حيرعى شعب اليهود ويبقى ملك اليهود؟
6: شفنا نجمه في المشرق،
7: نجم كبير لابع ملا السماء،
8: وادركنا ان وعد الرب تم، وان المسيح ولد في بيت لحم.
6: فحضرنا الهدايا اللي بترمز للطفل الملك الآتي لخلاص العالم.
7: أنا أحمل هديتي الذهب رمزا للملك،
6: وأنا أحمل اللبان رمزا للكهنوت،
8: وأنا أحمل إلي هديتي رمزا لآلامي التي سيتحملها من أجل خلاص العالم. أحضرت له المر هدية.
4: ما هو كده؟ شيء عظيم عظيم عظيم، كلام فاخر. أنا سعيد جدا بيكم وبالمولود ملك اليهود. فلنشرب نخب الاحتفال بالمسيح، ولا أقول لكم لا، نأجل شرب أنخاب الاحتفال لحد ما تروحوا تسجدوا له.

0: تتبعوا نجم الكبير اللامع وتقدموا هداياكم للملك المولود وترجعوا لي، ترجعوا لي نشرب أنخاب الاحتفال به وبالمرة تدلوني على مكان ميلاده علشان أروح له أنا كمان وأقدم له الهدايا، الهدايا اللي تليق بمولده العظيم.
1: وبعد أن خروا وسجدوا للطفل يسوع وفتحوا كنوزهم وقدموا له الهدايا، أوحى إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم.
0: يعني ما رجعوش؟ دورتوا عليهم يا أورليوس؟
2: مسحنا كل شبر في بيت لحم يا مولاي، ما لقيناش ليهم أي أثر.
0: ضحكوا عليا، ضحكوا عليا وهربوا، وأنا اللي منتظر رجوعهم ومحضر أنخاب الاحتفال بقتل يسوع، الطفل اللي نغص علي حياتي وطير النوم من عيوني وخلاني فاقد اتزان نفسي وطير كل أبراج عقلي. أنا لازم أخلص منه، لازم. أوريوس!
2: أمر مولاي.
0: ينفذ الأمر الملكي فورا، يقتل جميع الصبيان اللي في بيت لحم وكل تخومها، كل الأطفال يذبحوا من ابن سنتين فأقل، كل الأطفال يذبحوا، ما يفضلش في كل بيت لحم الطفل واحد. نفذوا الأمر فورا.
3: يوسف قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه.
4: يا ست يا طهر، سلامتك يا ست وسلامة مولود أعظم مواليد البشر ابن الله. لو سمحت يا ستي أشيل، أتملى بنور وجهه الإله، أملي روحي وقلبي بصورته الجميلة.
5: اتفضل يا سلومة، بالراحة على حبيبي يسوع.
4: هتوصيني يا ست مريم؟ ده أنا معاكي من ساعة ولادته. بسم الله القدوس. الله يا جمال وشه المنور، حقيقي زي ما بشرك الملاك، ملك ابن ملك وعظيم ابن عظيم، وحيملك على بيت يعقوب إلى الأبد.
6: قومي يا مريم بسرعة، لم هدومنا وحاجتنا وهات الطفل يسوع ابن الله. يلا بينا.
5: على فين يا ابويا يوسف؟
6: هروح على مصر.
5: ليه؟
6: مش وقته، حب احكي لك في الطريق.
4: وانا حاجي معاكم.
6: على فين يا سلومة؟ بقول لك هنهرب على مصر.
4: وانا معاكم، ما اقدرش افارق الهي وحبيبي يسوع.
6: طيب طيب، بسرعه بسرعه ساعدي الست مريم وانا هجهز الركوب. يلا.
1: حينئذ لما راى هيرودس ان المجوس سخر به غاضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموتهم.

0: وصارت رحلة العائلة المقدسة من فلسطين في بداية رحلة الهروب من بطش الملك هيرودس، ووصلوا الأرض مصر أرض الأمان. سلكوا الطريق الموازي للساحل لحد العريش على مسافة 37 كيلو متر غرب العريش، حيث محمية الزرانيق اللي كان اسمها قديما فلوسيات، واللي تم فيها اكتشاف 3 كنايس أثرية بترجع للقرن الخامس أو السادس. وفضلت العائلة المقدسة ماشية في طريقهم الصعب بإرشاد من الروح القدس اللي سخر ليهم ناس طيبين يدلوهم على طريقهم ويزودوهم بالمية والزاد. ووصلوا لمنطقة بلوزيوم اللي بتسمى الآن بالوزة أو الفرمة، وهي أول مدينة على حدود مصر قديما وتقع شرق بور سعيد، واكتشف بها بعد كده أثار 4 كنائس ضخمة، إحداها فيها سلمان تم استخدامهما كمزار للعائلة المقدسة. وبعد رفح والزرانيق والفرمة دخلت العائلة المقدسة منطقة بوبستيس اللي هي دلوقتي مدينة تل بسطة بالقرب من الزقازيق محافظة الشرقية. وكان ده يا حبيبي في 24 بشنس المبارك. وفي بوبستيس
1: إلهتنا العظيمة بس شعبك المؤمن بألوهيتك وخيرك اللي ملا مصر الحضارة.
2: آمين.
1: يا إلهتنا العظيمة بس نذكر رعايتك لينا وحمايتك الدايمة لمدينتنا بوبستيس.
2: آمين.
1: اسمحي لي أنا كاهن معبدك أن أرفع البخور للإله راعي إله الشمس العظيم وإخناتون رب الأرباب، ونسألك أيتها الإله بس أن تمنحينا.
3: أنا عطشان، أنا عطشان
4: حبيبي يسوع، عطشان يا حبيبي. حاضر، المية خلصت يا أبويا يوسف. ويسوع عطشان.
5: البيوت ورا المعبد اللي بيصلوا فيه واللي احنا مارين قدامه دلوقتي، هنخبط على بيت ونطلب منهم مية.
4: في ايه يا يسوع؟ بتبص على تماثيل المعبد ليه؟
6: ايه ده؟ تمثال الالهة بس اتكسر وقع لما بص عليه الطفل اللي شايلاه الست اللي راكبه على الحمار دي. يا كاهن الالهة بس، يا كاهن الالهة بس.
5: يلا يلا يلا يا مريم، يلا يا سلومة، نهرب من هنا بسرعة. يلا يلا. أشكرك يا إلهي، أشكرك قدرنا نهرب منهم. ما تبكيش يا ستي مريم، احنا عارفين ان احنا هنقابل صعب في سبيل حماية ابن الله. أبوه الآب السماوي العظيم قادر يحمينا.
4: تعال تعال يا حبيبي يسوع، اقعد هنا تحت الشجر. تعال

0: اللي في ايدك يا ابويا يوسف؟
1: دي حتة حديدة لقيتها جنب الشجرة، حجمت بيها لجام الحمار.
2: اهم اهم الراجل العجوز ومراته والطفل اللي اتكسر لمثيل الإله. اهم
3: عطشان عطشان عاوز اشرب.
1: يا رب
0: ما تغضبش يا ابويا يوسف، ليه حذفت الحديدة على الارض كده؟ ربنا مش هينسانا.
1: ايه ده؟
4: الارض شكل شكل محلفة الراجل عجوز في حتة الحديدة.
2: انسحر انت مش شوف طرق الله يا ابن هارج من دفع. يلا بينا.
0: اشكرك يا رب الحبيب، يا تبارك اسمك، فجرت ينبوع مية علشان ابنك يشرب. اشرب يا حبيبي، اشرب يا يسوع، اشرب يا ابويا يوسف، اشرب يا سلومة.
1: اشكرك يا رب.
5: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. دي يا حبيبي كانت نبوءة أشعياء النبي في الإصحاح 19، وتحققت نبوءته بوصول العائلة المقدسة لأرض مصر المباركة. وتركت عائلتنا المقدسة بوبستيس، وفي طريق هروبهم وصلوا
0: حبيبي يسوع تعب يا ابويا يوسف، نريح شوية تحت ظلة الشجرة اللي هناك دي.
1: حاضر يا ست مريم، اتفضل. نسأل الأخ اللي جاي ده احنا فين دلوقتي. يا أخ يا راجل يا طيب.
6: نعم.
1: البلد اللي احنا داخلينها دي اسمها ايه؟
6: البلد دي اسمها ميتسرد.
1: ميتسرد. متشكر يا أخ.
6: الطفل الجميل ده ابنك؟
1: خير يا أخي.
6: لا لا لا، أصله جميل جدا، وشه كده زي ما يكون خارج منه نور، الآلهة تخليه لكم.
1: متشكر يا حبيبي. قلت لنا البلد دي اسمها ايه؟
6: ميتسرد.
5: ميتسرد البلد اللي وصلت ليها العائلة المقدسة بعد ما سابوا بوبستيس. وميتسرد هي نفسها مسترد اللي اتبنى فيها بعد كده كنيسة قديمة على اسم السيدة العذراء البتول القديسة مريم، واللي كرسها البطريرك مرقس الثالث البابا 73 من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان ده سنة 1185 ميلادية. وما زالت الكنيسة يا حبيبي موجودة لحد دلوقتي وعامرة بالناس، وكمان موجود الشجرة اللي استريحوا في ظلها يسوع والعائلة المقدسة، واللي فجر السيد المسيح بجوارها ينبوع مية. كل ده ما زال موجود في مسترد.
0: خلاص يا ابويا يوسف، انا حميت حبيبي يسوع في ينبوع المية وهغسل كمان هدومنا فيه.
5: واصبح اسم المكان اللي تقدس باغتسال رب المجد الطفل يسوع فيه اصبح اسمه المحمة في ميت سرد. وما زال ينبوع المية موجود في ميت سرد اللي هي مسترد دلوقتي لشفاء المرضى ونوال البركة. وصارت الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة، وتركت ميت سرد ووصلت لمدينة بيربيس اللي كان اسمها باليوناني فيليبوس. وهناك حصلت إحدى المعجزات العظيمة للطفل الإله يسوع المسيح.
0: يا ابني يا حبيبي، يا طفلي الوحيد يلي كنت بتمناك تسندني. ايوه تسندني، انا الأرملة حزينة لفراقك. وبسألك يا إلهتنا العظيمة بس، وانا بصلي لك في معبدك في بلدنا بربيس، اجمعيني بيه. ايوه اجمعيني بيه في الحياة الجاية. امين
7: امين.
0: مسكينة الست اللي بتبكي دي.
1: ايوه فعلا مسكينة، بس يلا بينا نمشي بسرعة احسن، احنا قدام معبد وخايف التماثيل تتكسر.
0: ضيع فين يا يسوع؟ يسوع يا الهي
1: يسوع.

0: طلع فيه من شمس الصحراء الحاميه.
1: بسرعه وشيل يسوع وركب بسرعه.
0: في ايه؟
1: في تلاقوا بتاع طرق بيكلموا بعض وبيشاوروا علينا. قوموا بسرعه اهم بيقربوا. قوموا.
2: استنى يا راجل انت، وقف مكانك انت واللي معاك.
1: احنا ما معناش حاجه تستاهل يا اخ، كل اللي معانا شويه هدوم وكام رغيف عيش وشويه مي.
3: هات البوجه اللي معاك دي. ها
4: انت راجل كداب، البوجه دي فيها تماثيل دهب وفضه.
1: صدقني يا اخ ما فيهاش غير هدومنا. وهات
2: هات اوعى ايدك. هات يلا بينا يلا بسرعه. هات انت قدرة الميه المربوطه في الحمار دي. يلا يلا يلا بسرعه.
4: حاضر حاضر. اوعى يا ست انت اوعي. هو لما اخد قدرة الميه دي. يلا يلا يلا يلا يلا بينا يلا يلا يلا بسرعه.
0: صوتي الى الرب يصرخ، بصوتي الى الرب اتضرع، اسكب امامه شكواي، بضيقي قدامه اخبر. يا رب يا رب احفظ ابنك من اسود الصحراء ولهيب شمسها.
5: الان سمع صلاتك يا امي، وحتنبت شجره كبيره في المكان ده نستريح تحتها.
1: تبارك اسمك يا إله القدوس، نشكرك يا إلهنا الحي، استجبت لطلب ابنك وأنبت شجرة في المكان ده. نشكرك يا إلهي نشكرك.
0: استريح يا يسوع تحت الشجرة.
1: ايه ده قطاع الطرق راجعين تاني؟ انا خايف ياخدوا الركوب.
2: ايه ده اللي جاب الشجرة دي هنا؟
4: عجيبة، احنا لسه سايبينكم ما كانش فيه شجرة. ازاي؟
6: مش قلت لكم دول باين عليهم ناس باركه؟
2: خد يا عم خد حاجتكم مجرد الميه بتاعتكم وسامحونا.
7: سامحونا. ده وادي النطرون اللي تبارك بوصول رب المجد الحبيب يسوع المسيح، واللي فيه يوجد بئر يسمى نبع مريم، مياهه عذبه في وسط البحيرات الملحيه حمراء اللون. وتفجر هذا النبع لكي ترتوي منه العائلة المقدسة، ولسه لحد النهاردة النبع ده موجود في صحراء وادي النطرون. ووادي النطرون أو الأسقيط أو برية شهيت اللي عمر بالأديرة والكنايس تمام زي ما قال رب المجد. وأديرة وادي النطرون الأربعة المعروفة دلوقتي هم دير السريان والبراموس وأبو مقار، وأشهرهم دير الأنبا شوي اللي بيقيم فيه صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، رأس الكنيسة المصرية واللي قام بحركة عمرانية حضارية كبيرة في أديرة مصر. الرب يحفظ لينا حياته المباركة أزمنة وسنين عديدة. المهم يا حبايبي، تركت العائلة المقدسة وادي النطرون ووصلوا لمدينة أون اللي فيها معبد أون لعبادة الشمس، ووصلوا عين شمس اللي كان فيها أقدم جامعة في العالم واللي سميت على أساسها الجامعة الحالية جامعة عين شمس. وصارت العائلة المقدسة في طريقها لحد ما وصلوا للمنطقة الجنوبية بالمطرية، وفي حارة عيد بالقرب من ميدان المطرية الحالي، ولحد النهاردة العجين ما يخمرش فيها أبداً. ليه؟ نسمع.
8: هو انت وابنك برضو؟ امشي من هنا حالا.
0: ليه يا اختي؟ انا عملت حاجة زعلتك؟
8: عايزين تعملوا ايه اكتر من اللي عملتوه؟ انت والطفل اللي معاكم ده مش بسببكم وبسبب طفلك ده اتهد معبد الاله اون العظيم واتكسرت تماثيله وعمدانه. عايزة ايه تاني؟
0: رغيفين خبز بس.
8: ده خسارة فيكم لقمة واحدة. ولو اني محضرة العجين للخبيز. يلا امشوا من هنا قبل ما بلغ جنود الوالي.
9: الحقي يا امي الحقي، العجين فطس في الموجود ومش عايز يخمر.
8: كده شفتوا انتوا السبب. يلا امشوا من هنا يلا.
7: وفي المطرية عند الشجرة اللي باسم شجرة مريم، هناك اتفجر جنب الشجرة المقدسة نبع مية عذبة اتبارك بشرب رب المجد منه. وهناك نبت نبات عطري اسمه البلد.

0: نجس؟ اخرج حالا واترك الطفل اسمين.
1: ام ام انا فين؟ اشكرك اشكرك يا ابن الله، اشكرك بنتي شوفيا.
2: وانا
3: انا مجنون،
2: انا مش
3: انا يا
1: بنتي شوفيا.
4: ووصلت العائلة المقدسة يا حبايبي لآخر محطة ليها في جنوب مصر، وصلت لجبل قوس قام اللي بيبعد حوالي 12 كيلو متر غرب القوسية محافظة أسيوط، اللي هو على بعد حوالي 327 كيلو متر من جنوب القاهرة، وهو يا حبايبي نفس مكان دير المحرق دلوقتي، وأقامت فيه العائلة المقدسة أكتر من أي مكان تاني، لأن عائلتنا المقدسة أقامت في جبل قوس قام الدير المحرق مدة 6 أشهر و10 أيام.
5: أشكر ربي الخالق المحيي. خلاص يا ستي مريم، بنيت البيت الصغير من الطوب الني وغطيته بأغصان النخيل. يلا يلا اطلعي جهزي القاعة.
6: حاضر يا ابويا يوسف، تعال معايا يا حبيبي يسوع.
0: انا عاوز شوية مية في معون يا ام.
6: حاضر، اتفضل يا حبيبي، اديني مليت لك المعون من بير المية.
0: ابي الصالح، بارك المية اللي حرش بيها المكان ده، وبارك البلد دي، وبارك شعبه.
6: المجد لاسمك يا رب.
5: المجد لاسم الله. إيه؟ ملكين محوطين الرب يسوع، رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل، شالوا معمول المي، وابن الله يسوع المسيح بيرش البيت اللي انا بنيته. البركة العظيمة هتحل على البيت المقدس ده وعلى البلد دي وعلى كل أرض مصر.
4: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وتحققت نبوءة أشعياء النبي، وبيت الرب المقصود هو كنيسة السيدة العذراء مريم اللي اتبنت مكان البيت المقدس اللي بناه يوسف النجار، واللي رشوا بإيديه الطهرة الرب الفادي صانع الخلاص ربنا يسوع المسيح. وهناك فيه بير المية اللي شربت منه العائلة المقدسة، واللي موجود بالدير المحرق لحد النهاردة بركة لكل من يستقي منه.
7: يوسف، قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
4: ونفذ يوسف الرؤية اللي ظهر له فيها ملاك الرب، وشدت العائلة المقدسة رحلها للعودة لفلسطين من نفس الطريق اللي جت منه، وإن انحرفت قليلا عنه، حيث مرت على جبل درونكة غرب أسيوط، وباركوا المكان اللي تبارك ببناء الدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط دلوقتي. وفي طريق العودة لفلسطين سلكوا نفس طريق الذهاب،

لحد ما وصلوا مسطرد ثم بلبيس فبلوزيوم ثم وصلوا إلى فلسطين واستقروا في الناصرة لتتم نبوءة هوشع النبي إصحاح 11 من مصر دعوت ابني. الرب يحفظ لنا مصر وشعب مصر وقيادة مصر الحكيمة بصلوات صاحب القداسة والغطة البابا المعظم راعي الرعاة الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومايو. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان.

الحاجات اللي عاوزين نتعلمها الخلوة دي رحلة حياة التلاميذ الـ12. أغلبنا عارف 2 3 بالكثير منهم، يعني عارفين بطرس، عارفين يوحنا، ويمكن مش عارفين حتى بعد الإنجيل حصل لهم إيه، يعني بعض اللي كتب في سفر الأعمال حصل لهم إيه. نبتدي بالمشهور طبعا، سمعان بن يونا أو بطرس، أشهر واحد يمكن اتكتب عنه هو ويوحنا. سمعان ويوحنا أكتر 2 من الـ12 كتب عنهم كتاب كلام في الأناجيل وفي سفر الأعمال. اتولد في بيت صيدا جنب بحر طبارين في منطقة شمالية اسمها الجليل، فوق الجليل بشوي، وتقريبا يعتقد أنه أكبر من المسيح بحوالي 10 سنين سنا، يعني غالبا قبل المسيح في رينج 10 سنين. الشغل بتاعه كان صياد سمك زي ما احنا عرفنا، لكن كان صياد عادي، ما هواش من أصحاب رؤوس الأموال. يعني أبو يوحنا ويعقوب كان عنده مراكب، فيوحنا شوية ابن عز شوية، فعشان كده كان معروف عند رئيس الكهنة

ابوه بتاع بزنس يعني. انما بطرس يا دوب ان كان بالكثير المركب دي بتاعته او يمكن مش بتاعته. في الاول كان تلميذ ليوحنا المعمدان مع اخوه اندراوس، ودي تبان في يوحنا واحد لما اندراوس راح قابل المسيح قبل بطرس. على فكره اندراوس عرف يسوع قبل بطرس، اللي هو شقيق بطرس، اندراوس شقيق بطرس، انما هو اللي قال له. فبطرس جه على حسه. اول لقاء تشوفوه في يوحنا واحد لما كان اندراوس اخو سمعان بطرس، واحد من الاثنين اللذاني سمع يوحنا. ده اللي ياكد لنا ان يوحنا المعمدان كان ابوهم الروحي اولا، كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، هم الاربعه المشهورين يعقوب ويوحنا وبطرس واندراوس، الاربعه دول كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان الاول. بس هو فرق خدمه يوحنا المعمدان عن ربنا يسوع حوالي 6 شهور. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له وجدنا مسيح الذي تفسير المسيح، فجاء به الى يسوع فنظر الى يسوع وقال له انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا الذي تفسير بطرس. الحادثه الثانيه غالبا في الترتيب على طول حكايه صيد السمك الكتير، بس قبلها على طول كانت حماد سمعان. يعني لو 4 و5 في تركيز على شخصيه بطرس. في لو 4 ربنا يسوع خرج من المجمع اللي احنا بنقولها في صلاه الغروب، ودخل بيت سمعان وكانت حماد سمعان محمومة وقومها، فبقى بيت سمعان مزار في القرية، كل الناس وقفت عشان تاخد البركة وتخف، وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت المسيح. تاني يوم على طول غالبا في لوقا 5 طلع عند البحر وكان عاوز يوعظ، فقعد في مركبة سمعان وبعد كم خطوة كده عن البحر ابتدى يوعظ. وبعدين ايه لما طولت الحكاية قوي قال له سمعان عندك أكل؟ قال له تعبنا الليل كله ما لقيناش. قال له ادخل جوه. دخلوا لوحدهم وفي نص البحر رمى الشبكة، الشبكة اتملت سمك، وكان بقى ايه ده اللقاء اللي هو فيه التاتش بقى الكبير اللي ترك بعدها كل شيء وتابع ربنا يسوع. يعتقد ان بطرس كان واحد من الاثنين اللي راحوا يعدوا الفصح. طبعا في احداث كتير بقى في السكة، التجلي ويايروس يعني هتيجي، لكن يعني في اعداد الفصح الاخير كان بطرس غالبا واحد من الاثنين اللي اتبعته، وقابله مرقص، وفي قرابه بين مرقص وبطرس، مرقص اصغر طبعا. من الاحداث اللي شارك فيها بطرس مشاركه صريحه واضحه اكثر من بقيه ال 12 حادثه اقامه ابنه يايروس وحادثه التجلي وصلاه جثيماني. كان من الثلاثه القريبين لربنا يسوع وهو بيصلي، يعني ال 12 ناموا في حته والثلاثه مشوا مع ربنا يسوع شويه، وبعدين ربنا يسوع ايه انفرد بنفسه مسافة أطول. وكان طبعا ضمن اللي بيحاوروه في موضوع خراب أورشليم على الجبل الزيتون لما اتكلم في نهاية الأيام. أول واحد اعترف بلاهوت المسيح لما قال أنت المسيح ابن الله، فقال له طباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. بعد يوم طبعا عارفين بقى حادثة الإنكار، وبعد الإنكار بطرس أول واحد شاف المسيح من الرجالة بعد القيامة. دي مذكورة في إنجيل لوقا في كلمتين، ظهر لسمعان وما تقالش عنها حاجة تاني. ظهر لسمعان لأنه بطرس كان مجروح نفسيا وحاسس بخجل شديد، فيوم القيامة الصبح زي ما ظهر للمجدلية بعدها بفترة بسيطة جدا يمكن دقايق أو ساعة كان ظهر لسمعان لوحدهم، ولم يذكر عن هذا اللقاء الشخصي شيء آخر، انما مذكور في كورنثوس الاولى 15 وفي لوقا 22. بعد كده بقى يوم ال50 طبعا بطرس له المكان الاول انه وقف وعظ الوعظه المشهوره بتاعته وخلى 3000 نفس تؤمن بعمل الروح القدس. بطرس ركز في خدمته في اول 10-20 سنة داخل بلاد اليهوديه. كان بطرس يعتبر اكثر كارز لليهود، أكبر كارز لليهود، لأن بولس في المقابل أشهر كارز للأمم، وإن كان الاثنين في الأصل يهود خلي بالكم، وبولس يهودي متعصب أو متدين أكثر من بطرس، إنما ربنا اختص بطرس بالكرازة لليهود. اليهودية دي المنطقة الجنوبية اللي فيها أورشليم، دي بداية. الجليل دي المنطقة اللي هم خارجين منها، كلهم جليليين، ربنا يسوع نفسه متربي في الجليل، وبطرس ويعقوب ويوحنا كل دول جليليين، ناس فلاحين بسطة يعني. السامرة دي المنطقة اللي في النص. بطرس أول واحد ربنا استخدمه يكرز للأمم قبل بولس، بالرغم أنه هو مش كاروز الأمم، إنما حادثة كرنيليوس في أعمال 10 كانت قبل ما بولس يبتدي يبشر للأمم. كرنيليوس ده قائد 100
وقصته معروفة طبعا، أنه كان رجل طيب وتقي، فالملاك قاله قال له ابعت هات سمعان بطرس، وبطرس هو اللي ابتدى. وطبعا حكمة الروح القدس أن يختار واحد من أشهر التلاميذ الاثناشر عشان يحط الخطوة دي في الكنيسة، أن البشارة للأمم ده عمل ربنا، ما هواش يعني اختراع بولس يعني. فبطرس عشان كده وقف وحمى عن بولس في أعمال 15، لما بولس جاي يقول لهم يا جماعة احنا رحنا أنطاكيا وبشرنا وسنين وعمدنا، بطرس وقف يشهد له، يقف يدافع عن أخوه بولس، بولس أصغر من بطرس، أنه يعني الروح القدس اختارني أنا أول واحد بشرت للأمم، والأمم قبلوا الإيمان وتعمدوا. فما تعطلوش بولس في خدمته، وما تقولوش لازم ختان ولازم تهود ولازم كده. معجزات كثيرة لبطرس الرسول، منها قصة حنانيا وسفيرة، منها شفاء المقعد عند باب الهيكل الجميل أعمال 3، منها شفاء إنياس في مدينة اللد في سوريا، طبيصة بعد ما ماتت قامت. بطرس من الناس اللي قوموا موت وموتوا ناس، يعني طبعا هتيجي في المحاضرة هو ما موتش يعني، نقصد إنما كان عمل عجيب أن برضو حنانيا وسفيرة طبوا ساكتين على أيديه، لكن معلمنا بطرس أقام موتى زي المسيح، كانت زي طبيصة. بطرس الرسول في ضعفات مشهورة في حياته، أنه مثلا لما كان ربنا يسوع يتكلم عن الموت والصليب كان حب يعطله وقال له حاشاك يا رب، فانتهروا ربنا يسوع بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان، كان توبيخ شديد قوي لبطرس، بالرغم أنه خد أحلى مديح لما قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، أخد أصعب توبيخ لما قال له اذهب عني يا شيطان. كان عنده حتة ثقة زيادة بنفسه لما قال إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك، وده كان بقى المطب اللي وقع فيه، فأنكر 3 مرات. ربنا يسوع له المجد حب يرفعه في الكرامة بعد القيامة، وفي لقاء التلاميذ على بحر طبرية قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ارعى خرافي قدام التلاميذ 3 مرات، كأنه بيعيده إلى أسقفيته تاني، تعبير القديسين كده، بيعيده لأسقفيته بعد الإنكار، بيعيده لكرامته قدام إخواته عشان ما يفضلش بطرس حاسس بذنب ومكسوف من إخواته أنه عمل عملة، أعاد إليه كرامته كراعي ورسول. البلاد اللي بشر فيها بطرس بعد ما خلص، طبعا منطقة اليهود دي خدت منهم سنين وما خلصوهاش، لكن لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا أنه أغلب الناس اتشتتت بعد قتل استفانوس، إنما الرسل فضلوا مستعدين للاستشهاد فطولوا في أورشليم. لما الاضطهاد زاد قوي ابتدوا بقى ينطلقوا خارج أورشليم، فراح أنطاكيا، دي بقى المقر بتاع بولس أساسا، وبولس اجتمع بيه في أنطاكيا على فكرة، عزمه وحصل بينهم ساعتها شدة صغيرة لما لقى بطرس مكسوف إيه ياكل مع الجماعة الأمم عشان في شوية يهود قاعدين، فقام بولس وبخه قال له احنا مش بطلنا حكاية أمم ويهود، إذا كنت أنت دلوقتي مسيحي يبقى مش مفروض يفرق معاك تاكل مع مين. دي قالها في غلطية، بولس هو بيحكي الحكاية دي حكاها في غلطية، بس كان اللقاء في أنطاكيا، أنطاكيا دي سوري. لف بقى في آسيا الصغرى، هتلاحظوا أن بطرس لف لفات زي بتاعت بولس بس لم تذكر في سفر الأعمال، يعني لف في بانتوس، غلاطية، غلاطية دي آسيا الصغرى، كابادوكيا، بيثينية، آسيا الصغرى دي كلها، اليونان كمان. بطرس يعتقد جه مصر، يعتقد بطرس الرسول جه مصر، والبعض بيقول أنه بعت الرسالة من مصر، وبعدين انتهت حياته في روما. فبطرس الرسول لف كتير برا بلاد اليهود. في روما مات، استشهد القديس بطرس الرسول، يعتقد في عهد نيرون، نيرون المفتري ده اللي تقريبا هو سبب اعدام اغلب الرسل. يعتقد كمان سنة 64 ميلادي حوالي شهر يوليا، ومن هنا جاء عيد الرسل 12 يوليا، ان الكنيسة ربطت الرسولين، رسول الامم ورسول اليهود، وبنعيد لبطرس وبولس عيد الرسل كل سنة في يوم ثابت. انتوا عارفين القصة المشهورة انه كان هيهرب من الاستشهاد، يعني كان هيضعف، فشاف رؤيا المسيح داخل شايل الصليب وقال له داخل اموت مطرحك، فخجل بطرس ورجع وجم يصلبوه، بيصلب لانه يهودي، اعدام اليهودي كعبد بالصلب، اعدام الروماني كسيد بالسيف، عشان كده بولس مات بالسيف، انما بطرس لانه لمؤاخذه حته يهودي في نظر الرومان زي ربنا يسوع له المجد كان يصلب.
لكن هو بقى اللي اختار يصلب مقلوبا لانه كانه مش قادر يبص في وش ربنا

وهو للمرة يعني مرة تاني كان هينكره أو هيهرب من الاستشهاد. ناخد اندراوس في دقايق. اندراوس شقيق بطرس، شقيق سمعان ابن يونا أخوه، ويعتقد أنه أخوه الأكبر، برضو من بيت صيدا، مولود في بلاد الجليل عند بحر طبرية. الشغلانة الأساسية هي الصيد زي أخوه، اللي كان تلميذ ليوحنا المعمدان، هو اللي بشر بطرس، هو اللي بشر. احنا نعرف بطرس، لكن الحقيقة اللي جاب بطرس اندراوس، اندراوس هو اللي ابتدى. في يوحنا واحد مذكور اندراوس انه قضى يوم كامل مع ربنا يسوع، هو ويوحنا الحبيب لوحده، ويوحنا جاب يعقوب واندراوس جاب بطرس، لكن هو ويوحنا كانوا اول اتنين يقضوا يوم كبير مع ربنا يسوع في بداية الكرازة خالص بتاعة المسيح، في اول اصحاح في انجيل يوحنا. لما ربنا دعاه حكاية صيد السمك كان مشارك فيها، يعني بطرس هو اللي دخل بالمركب، لكن لما استدعوا المركب التانية بتاعت يعقوب ويوحنا جي معاهم اندراوس، لان هما الاربعة كانوا شلة واحدة، عشان كده الاربعة دول كانوا قريبين لبعض، بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا. وقد تكون هناك سمة قرابة لأن عائلات الجليل كلها مخلطة. فهو كمان غالبا في اليوم ده ترك كل شيء وتابعه زي بطرس. حضر معجزة الخمس خبزات لأنه ذكر اسمه في يوحنا 6 لما قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه خمسة أرغفة. اللي قال التعليق ده كان اندراوس في يوحنا 6. برضو اندراوس يبدو كان قريب للمسيح، فهو اللي سئل في يوحنا 12، وده يورينا ان يوحنا كان مرتبط ببطرس واندراوس قوي، فبيذكرهم كتير. يعني انجيل يوحنا اكتر واحد ذكر حكايات بطرس واندراوس، لان دول كانوا قريبين قوي ليعقوب ويوحنا. لما بيقول كان اناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، تقدم هؤلاء الى فيلبس من بيت صيدا الجليل، كل دول شله مع بعض من نفس البلديه يعني، وسألوا قائلين: يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع. كنها اتنقلت كده فيلبس لاندراوس واندراوس ليسوع، كأنه إيه يعني عارفين أنه ده أقرب، أو فيلبس عاوز اللي يشجعه فقال لاندراوس، فاندراوس خد فيلبس وراح لربنا يسوع قال له في جماعة يونانيين عاوزين يقابلوك. بعد يوم 50 بدأ خدمته كعادة الأباء الرسل، كرز في بلاد البلقان، جزيرة البلقان برضو جنب آسيا الصغرى وبحر الأسود أو بحر قزوين ده، ومقاطعة إخائية في بلاد اليونان، تقريبا نفس المناطق اللي كرز فيها بولس وبطرس، آسيا الصغرى واليونان. مات في مدينة اسمها بطرس في اليونان، وأظن أنه معروف مكان دفنه لغاية دلوقتي أو مكان اللي مات فيه في بلاد اليونان. اتصلب، لكن يقال أن صليبه بالذات كان على شكل إكس، يعني ده في النص بين ربنا يسوع وبين بطرس، ده بقى إيه يعني اتصلب معوج. اندراوس شفيع الكنيسة الروسية، من أكثر الأباء المحبوبين عند الرشن، والرشن أرثوذكس على فكرة، كنيسة قوية وكنيسة أرثوذكسية جميلة، وبيحبوا يعني عندهم استشهاد عظيم وايقونات جميله. فده شفيع الكنيسه الروسيه، زي ما احنا بنقول ماري مرقس بتاعنا، هم يقولوا اندراوس بتاعهم، لانه يعتقد انه البلقان دي ناحيه روسيا يعني، واسيا الصغرى تركيا، اللي يدخل شويه كده على يمين الخريطه يوصل لروسيا. برضو اليونانيين يحبوه قوي، وعندهم بيسموا كتير القديس اندراوس، وعندهم كنائس على اسمه، جسده موجود في ايطاليا.

Sefro Ermea. الأصحاح الرابع والأربعون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنحيس وفي نوف وفي أرض فتروس، قائلة: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها ساكن، من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباؤكم. فأرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضته. فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم ليرجعوا عن شرهم، فلا يبخروا لآلهة أخرى. فانسكب غيظي وغضبي واشتعلا في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، فصارت خربة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم لانقراضكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية لإغاظتي بأعمال أيديكم، إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض؟ هل نسيتم شرور آبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ لم يذلوا إلى هذا اليوم، ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائضي التي جعلتها أمامكم وأمام آبائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا، وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في أرض مصر، يسقطون بالسيف وبالجوع، يفنون من الصغير إلى الكبير بالسيف والجوع، يموتون ويصيرون حلقا.

خلفا ودهشا ولعنة وعارا، وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الآتين ليتغربوا هناك في أرض مصر ليرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتاقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. فأجاب إرميا كل الرجال الذين عرفوا أن نساءهم يبخرن لآلهة أخرى، وكل النساء الواقفات محفل كبير، وكل الشعب الساكن في أرض مصر في فتروس قائلين: إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب، بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا، فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا. ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها، احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع. وإذ كنا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فهل بدون رجالنا كنا نصنع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟ فكلم إرميا كل الشعب، الرجال والنساء وكل الشعب الذين جاوبوه بهذا الكلام قائلا: أليس البخور الذي بخرتموه في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم أنتم وآباؤكم وملوككم ورؤساؤكم وشعب الأرض هو الذي ذكره الرب وصعد على قلبه؟ ولم يستطع الرب أن يحتمل بعده من أجل شر أعمالكم، من أجل الرجاسات التي فعلتم، فصارت أرضكم خربة ودهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم، من أجل أنكم قد بخرتم وأخطأتم إلى الرب، ولم تسمعوا لصوت الرب، ولم تسلكوا في شريعته وفرائضه وشهاداته. من أجل ذلكم قد أصابكم هذا الشر كهذا اليوم. ثم قال إرميا لكل الشعب ولكل النساء: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الذين في أرض مصر. هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: أنتم ونساؤكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأياديكم قائلين: إننا إنما نتمم نذورنا التي نذرناها أن نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فإنهن يقمن نذوركم ويتممن نذوركم. لذلك اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الساكنين في أرض مصر. ها أنا ذا قد حلفت باسم العظيم، قال الرب، إن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر قائلا: حي السيد الرب. ها أنا ذا أسهر عليهم للشر لا للخير، فيفنى كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف والجوع حتى يتلاشوا، والناجون من السيف يرجعون من أرض مصر إلى أرض يهوذا نفرا قليلا. فيعلم كل بقية يهوذا الذين أتوا إلى أرض مصر ليتغربوا فيها كلمة أينا تقوم. وهذه هي العلامة لكم، يقول الرب، إني أعاقبكم في هذا الموضع
لتعلموا أنه لابد أن يقوم كلامي.

عليكم للشر. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع فرعون حفرع ملك مصر ليدي أعدائه وليدي طالبي نفسه، كما دفعت صدقية ملك يهوذا ليدي نبوخذرسر ملك بابل عدوه وطالبي نفسه. الأصحاح 45. الكلمة التي تكلم بها إرميا النبي إلى باروخ بن نيرية عند كتابته هذا الكلام في سفر عن فم إرميا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي، قد غشي علي في تنهدي ولم أجد راحة. هكذا تقول له: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض، وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، لأني ها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد، يقول الرب، وأعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليها. الأصحاح 46. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الأمم، عن مصر، عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش، الذي ضربه نبوخذرسر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا: أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخوذ، أسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفت؟ الخوف حواليهم، يقول الرب، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها؟ تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال كوش وفوط القابضان المجنة، واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود، يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير، لا رفادة لك، قد سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك، لأن بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا. الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجيء نبوخذرسر ملك بابل ليضرب أرض مصر: أخبروا في مصر وأسمعوا في مجدل وأسمعوا في نوف وفي تحفنحيس، قولوا: انتصب وتهيأ،
لأن السيف يأكل حواليك. لماذا انطرح مقتدروك؟ لا يقفون لأن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقول قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد. حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه، كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوفا تصير خربة وتحرق فلا ساكن. مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جاء أيضا، مستأجروها في وسطها كعجول صيرة، لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا. لم يقفوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم. صوتها يمشي كحية لأنهم يسيرون بجيش، وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطب حطب. يقطعون وعرها يقول الرب، وإن يكن لا يحصى، لأنهم قد كثروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أعاقب آمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها، فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليدي طالبي نفوسهم وليد نبوخذ رصر ملك بابل وليد عبيده. ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة يقول الرب. وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة.